مستمعينا الأكارم، الكثيرون من سائقي الأوبر تركوا المصلحة تماما لأنهم يعتقدون أن زيادة أسعار البترول والبنزين أثر على عملهم كثيرا. الكثير منهم بدأ ينظر إلى عمل آخر ويبحث عن عمل آخر لأنهم وجدوا أن القضية ما بتحرز، يعني بيدفعوا حق البترول أكثر من سعر نقل الراكب كما يقولون. لذلك المطلوب من الحكومة العمالية أن تسعى لحل هذه المشكلة والمعضلة، وفي كثير من العائلات تأثرت بارتفاع أسعار الوقود نتيجة ما يحدث في مضيق هرمز والحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. سائقو الأوبر الآن يفكرون، أو الكثير منهم يفكر في الالتفات إلى مصلحة أخرى.

بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يوم أمس مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا والعراق توم براك بحثا سبل دفع عجلة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في سوريا. جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في مدينة اسطنبول بتركيا وفق بيان لوزارة الخارجية السورية. وقالت الوزارة إن اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والولايات المتحدة وآخر المستجدات والتطورات في المنطقة، وكذلك مناقشة أولويات التعافي الاقتصادي في سوريا. وأضافت أن الشيباني ناقش مع براك أيضا استكمال رفع العقوبات المفروضة على سوريا ودفع عجلة الإعمار. وكان الشيباني التقى مع براك في اسطنبول في يونيو حزيران الماضي وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى آخر التطورات على الساحة الدولية والجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة. وفي أكتوبر تشرين الأول 2025 قدر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار من جراء الدمار الذي خلفه النظام المخلوع على مدى سنوات الثورة الممتدة من 2011 حتى 2024. وأشار البنك الدولي حينها إلى أن تكلفة إعادة الإعمار تعادل 10 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لسوريا، ما يعكس حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. ما زلتم مع إذاعة الصوت الإسلامي.

0: الصوت الإسلامي تقدم.
1: يعني كيف لرجل مثل هارون الرشيد أن يموت ويترك كارثة؟
2: مسألة أن تخلع ولاية العهد من بعد ما أبرمتها مسألة محفوفة بالمخاطر.
1: صراع الإخوة على العرش.
2: هارون الرشيد رأى في عبد الله المأمون الأكبر أنه أولى بالخلافة وأقدر عليها من محمد الأمين.
1: يعني كارثة أنها كلفت الأمة الكثير والكثير.
2: الخلافة العباسية شهدت كثيرا من أخبار خلع ولاية العهد.
1: قصة اللعب على عنصر العرق هاي وقعت.
2: كتلة عربية تؤيد الأمين وكتلة فارسية تؤيد المأمون.
1: الفضل ابن الربيع كان يسيطر على الأمين، والفضل أيضا بن سهل كان يسيطر على المأمون.
2: هو اكتشف المأمون أن الفضل ابن سهل يحجبه عن الناس،
1: دور الوزراء السلبي،
2: فلذلك أمر المأمون بقتل الفضل بن سهل.
1: الحكم فيش لعب،
2: لا يخلصه النصح والمشورة.
1: كنا نيجي نفهم المعتزلة احنا بنتخربط اكثر.
2: فهو ذهب مذهب لكي يقول كلام الله مخلوق.
1: انه شو هالخليفة هذا اللي ترك الدنيا كلها واشتغل في المعتزلة؟
2: فالامام احمد كان موقفه موقف الجبل،
1: ومن وقف عند لقطة تعذيبه للامام احمد وسطوته عليه.
2: يجب على اهل الحق ان يقولوا به ولو لم يعمل به.
1: سلام الله عليكم إخواني أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة 100 سؤال في التاريخ. نحن في المحور السادس، الخلافة العباسية، وطبعا وصلنا إلى الحلقة 30. عند أي سؤال إحنا وقفنا أو توقفنا؟ توقفنا عند سؤال 57، واللي طبعا سيجاوبنا عليه أو يجيبنا عنه الأستاذ محمد إلهامي، الضيف الدائم لهذه السلسلة. أهلا وسهلا أستاذ محمد.
2: الله يكرمك يا أبا الحارث،
1: حياكم الله أستاذ محمد. جاهز للسؤال 57؟
2: توكلنا على الله.
1: طبعا رحلة العباسيين رحلة طويلة.
2: نعم.
1: شيقة وشائكة.
2: صحيح.
1: بنفس الوقت.
2: صحيح.
1: السؤال 57 أستاذ محمد يعني يقول أنه يعني كيف لرجل مثل هارون الرشيد يعني أن يعني يموت ويترك خلفه خلاف الحقيقة يعني كارثة، ترك خلفه كارثة صراع الإخوة على العرش، هكذا إن أردنا أن نطلق عليها عنوان. يعني كارثة الحقيقة أنها كلفت الأمة الكثير والكثير. يعني كان من الأجدى والأجدر إنه كل ما تم استنزافه أن تستثمره الأمة في بنائها وتوسعها وإلى آخره. لكن هذه الكارثة بين الإخوة، بين الأمين والمأمون، نريد أن نتعرف عليها أستاذ محمد. يعني ما طبيعة هذه الأزمة التي وقعت بين الأمين والمأمون؟ أيهما كان محق في حقيقة الأمر؟ والأهم من هذا كله، أنت بتدرس في سيرة الأحداث اللي صارت بينهما، هو دور الوزراء السلبي في يعني الحالة اللي صارت. يعني احنا بنعرف انه الفضل ابن الربيع كان يسيطر على الأمين، والفضل ايضا بن سهل كان يسيطر على المأمون في الدرجة الأخرى، وهذا وزير ليس سهل وليس بسيط، وهذا وزير ايضا ليس سهل وليس بسيط. واللي لفت انتباهي انهم كيف استخدموا عنصر العرق في تأجيج الصراع بينهما. يعني تفضل استاذ محمد.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نبدأ بما كنا انتهينا به في المرة السابقة، وهو ما ذكرته، ما سماه الأستاذ الدكتور العبقري وليد سيف شقوة السلطان. أحيانا بيكون عندك، أو أحيانا بيكون يستبين لك وجه الرأي الصحيح، ولكن بعض الموازنات وبعض الأماني وبعض الطموحات وبعض الهوى وبعض الغريزة يدفعانك إلى تجنب هذا القرار الصحيح والسير وراء القرار الخطأ، يحدث. والأمر الثاني كنا ذكرناه قبل حلقات ماضية في مسألة ولاية العهد، وأن ولاية العهد تكون في بداية الدولة نوعا من العلاج، لأنها تؤدي إلى الاستقرار وتمنع حصول التنازع بعد كل خليفة، ولكنها في أواسط الدولة وفي أواخر الدولة تصير مشكلة، لأنها تؤدي أو تذهب بالمنصب إلى من لم يكن أهلا له. فهنا اجتمع الأمران في مسألة هارون الرشيد. هارون الرشيد طبعا لو احنا نظرنا في الخلافة العباسية، الخلافة العباسية شهدت كثيرا من أخبار خلع ولاية العهد. يعني مثلا أبو جعفر المنصور كان عنده ولي عهد اسمه عيسى بن موسى أبناء عمومته، فخلعه لكي يتولى ولاده من بعده اللي هو
1: المهدي
2: اللي هو محمد بن عبد الله المهدي. طيب محمد بن عبد الله المهدي أيضا خلع عيسى بن موسى لكي يتولى من بعده أبناؤه موسى الهادي وهارون الرشيد. موسى الهادي أول ما جاء أراد أيضا أن يخلع أخاه من ولاية العهد اللي هو هارون الرشيد وأن يجعلها في ابنه، تمام، ولكنه مات مبكرا، يعني قضى سنة وثلاث شهور تقريبا في الإيه في الخلافة. فلما جاء هارون الرشيد، هنا هارون الرشيد لما جاءته الخلافة لم يكن قد ولد له أولاد أصلا، تمام، يعني في ذلك الوقت كان في بداية العشرينات، تمام، أظن 25 أو 24 حاجة بهذا الشكل. الليلة التي جاءته فيها الخلافة ولد له ولده الأكبر عبد الله
1: اللي هو المأمون،
2: اللي هو المأمون ولد له من جارية فارسية، تمام. بعده بأيام ولد له ولده محمد اللي هو لقب بالأمين، ولكن محمد هذا كان من زوجته العربية العباسية الهاشمية التي هي زبيدة، تمام. فدلوقتي بأمين الأكبر عبد الله المأمون، والأصغر هو مين؟ محمد. طيب ولسه صغار مش هينفع تاخد لهم ولاية العهد، هم لسه يعني شهور أو أيام، فتأخر أمر ولاية العهد. لما تأخر أمر ولاية العهد بدأ بعض الأمراء العباسيين يطمحوا إلى أن يكونوا هم ولاة العهد. احنا دلوقتي في فترة الأولاد فيها صغار وما خدناش ولاية العهد، تمام. فهارون الرشيد لكي يمنع هذه الطموحات من أن تتحول إلى معارك، فسارع بأخذ العهد بأخذ ولاية العهد لولده من بعده. طب يا ترى يأخذها المين؟ دلوقتي عندنا عبد الله المأمون 5 سنين وأيام كده، وعندنا الأمين 5 سنين وأيام برضو. فهنا في كتلتين يا شيخ مراد. الأمين أمه زبيدة بنت جعفر ابن اللي هي بنت أبي جعفر المنصور، هي زبيدة بنت جعفر حفيدة أبو جعفر، فهي زينب بنت جعفر ابن عبد الله ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس. وكانت زوجته الأثيرة المقربة صاحبة العقل والحكمة والجمال، يعني شخصية لها نفوذها على الرشيد.
1: نعم.
2: ويعني مسألة نفوذ النساء هذه مسألة لا يمكن استبعادها، يعني كل زوجة
1: الحكم لابد. نعم.
2: الحكم وغير الحكم، أصدق أقول الزوجة المحببة إلى زوجها لها لا شك تأثير عليه يعني. طيب فهي زوجته الأثيرة ووراءها العباسيين العرب الذين يحبون أن تكون ولاية العهد في محمد، لأن محمد عباسي من جهة الأب ومن جهة الأم. أبوه هارون وأمه زبيدة بنت عمه، يبقى كده الخليفة عربي.
1: نعم.
2: طيب القصر فيه أيضا كتلة فارسية أهمهم البرامكة طبعا، وهؤلاء يحبون أن يكون ولي العهد من؟ المأمون، لأن أمه جارية فارسية، فعلى الأقل نصف الخليفة هو مين؟ هو فارس. ولذلك كانوا يحبون المأمون، كانوا يقولون ابن النبي ابن عم النبي وابن أختنا، تمام. فالجماعة الفرس يحبون أن يصير الأمر إلى المأمون. فالمهم لكن طبعا أنت بتتكلم في 5 سنين، 5 سنين لا يمكن المفاضلة فيهما بين شخصيتي الأمين والمأمون، لسه أولاد صغيرين يعني. فلذلك كان تأثير زبيدة وكان تأثير العباسيين أقوى من تأثير الفرس، فكانت ولاية العهد لمين؟ لمحمد، مع أنه الأصغر من أبناء. طيب الآن تطورت الأمور وظهرت شبر الولدان، ظهرت النجابة وظهرت الخصائص الذاتية وظهرت الصفات، فهارون الرشيد رأى في عبد الله المأمون الأكبر أنه أولى بالخلافة وأقدر عليها من محمد الأمين. لكن مسألة أن تخلع ولاية العهد من بعد ما أبرمتها مسألة محفوفة بالمخاطر، ودايما فكرة خلع ولاية العهد دي بتجيب مشاكل من أول الوليد بن يزيد في الدولة الأموية، ودايما بيبقى فيه توترات. فلذلك مما ورد عنه من شعره أنه كان يعني كان يقول أنا صحيح شايف أن ده أولى بس مش قادر، يقول لقد بان وجه الرأي لي غير أنني غلبت على الأمر الذي كان أحزمه، وكيف يرد اللبن في الضرع بعدما يعني قد صار نهبا مقسما، القرار إيه انفلت مني. فبقى يعني شايف في عبد الله، بيقول إني أرى في عبد الله حزم المنصور ونسك الهادي وهيبة النسك المهدي وهيبة الهادي، وأرى فيه شيئا مني، لكن محمد الكبير ده مش إيه، مش مريح، مش مظبوط يعني. فلذلك ماذا فعل؟ أخذ البيعة أكثر من مرة للمأمون بعد الأمين، ووثق ذلك في أحد حجاته في الكعبة أنه كلاهما يقسم والناس تقسم على السمع والطاعة لهما للمأمون بعد الأمين. فهو ده منتهى التوازن الذي استطاع أن ينتهي إليه، أنه الأمين يبقى ولي العهد ويبقى إيه من ورائه المأمون. والأمر الثاني الذي أراد به في تقديري أنا أن يعالج الموقف ولكنه أفلت منه، أنه جعل أبناءه علشان يتدربوا على الحكم، جعلهما كده من مطلع شبابهما، يعني أنت بتتكلم في 13 سنة و14 وما فوق، مشرفين على مناطق يحكمونها، يعني كأنه إشراف عام وتحتهم الولاء اللي هم يسيرون الأمور فعليا. فجعل لعبد الله المأمون خراسان وما وراءها
1: مساحة ضخمة ومهمة،
2: مساحة ضخمة ومهمة، وجعل للأمين مناطق العراق والشام وما وراءها. تمام. وبالتالي جعل في حاشية المأمون رجالا يجتمع فيهم أنهم أهل خبرة وأهل قتال، لأن خراسان منطقة فيها عدد من الثورات، بينما الشام ومصر ما فيهاش الكلام ده أو يعني، فخراسان وثغر، لكن الشام ومصر ليسوا كذلك. فكان طبيعيا أن يجعل في حاشية المأمون وفي رجال المأمون الناس التي تستطيع أن تقوم وتدير أمر هذه المواجهات، بينما لم يكن أمثالهم في حاشية الأمين. طبعا زبيدة لما شافت هذا الكلام قالت له قد ظلمت ابنك محمدا حين أخليت يده من العمد والقواد، من الناس الايه المتينة. قال لها إن خراسان ثغر ولا بد لها من أمثال هؤلاء، احنا وبالنهاية فإننا نخشى على عبد الله من ولدك، ولا نخشى من نخشى من ولدك على عبد الله، ولا نخشى من عبد الله على ولدك. يعني انا اصلا مش خايف ان عبد الله هو اللي ايه اللي يعمل المشاكل، خايف انه محمد ده هو اللي يعمل المشاكل.
1: يعني حكاها اذا هو نعم، يعني هو قلبه حاسه يعني،
2: وردت عنه. نعم وردت عنه. فاذا ما الذي حصل؟ الذي حصل الآن أنه انتهى، وطبعا أخذ بعدهم بسنين كده ولاية العهد لابنه الثالث وسماه المؤتمن اللي هو اسمه القاسم،
1: لكن كان زاهدا في السلطة يعني،
2: يعني ضاع هو في المعركة التي حصلت بين الأمين والمأمون بعد ذلك. ونعم يعني كان فيه زهد، لم يتشبث بمنصبه. لكن الذي حدث هنا أنه هارون الرشيد في أحد جيوشه التي قادها وخرج بها من بغداد إلى خراسان لإخماد تمرد، كان تمرد في سمرقند كده يقود واحد اسمه رافع بن الليث، مات في مدينة طوس اللي هي دلوقتي مشهد في
1: هارون الرشيد.
2: نعم مات. طيب لما مات وكانت وصيته إنه هذا الجيش إذا أنا مت يذهب برجاله وجنوده ليكون مع المأمون في التصدي لهذه الثورة أو هذا التمرد، لما مات الفضل بن الربيع اللي هو كان في وزارة هارون الرشيد وكان من الكتلة العربية المنحازة للأمين، ماذا فعل؟ كان عندهم خطة أخرى. هذه الخطة يعني من أبرز خطواتها الآن إنه هذا الجيش يرجع إلى بغداد، وخالفوا وصية الرشيد في أن يتقدم إلى المأمون، لأنه ده جيش الخلافة الرئيسي، ولو المأمون صارت تحت يده هذه القوة فكده احنا ايه بنزيد من قوة المأمون. فبالفعل رجع الجيش، وطبعا هذا كان يجد هون عند الجنود ايضا، يرجعوا بغداد الى اهاليهم ولا يكملوا يروحوا يعني يخمدوا ثورة وسمرقند حتى بعيد يعني. فرجعوا، وهنا بدأت الحرب السياسية والدبلوماسية بين الامين والمأمون. الامين طبعا في البداية الامور مشيت على خير، الأمين أرسل إلى المأمون يعني أن يجدد له البيعة من أهل خراسان، راح المأمون فعلا جدد له البيعة من أهل خراسان يعني. وبعدين بدأت المسألة السياسية. إيه فين المسألة السياسية هنا؟ أولا الأمين أمر الخطباء على المنابر أن يذكروا في الخطبة اسمه. زمان برضو كانت من العادات التي تدل على الطاعة للخليفة وعلى شرعية خلافته أن يدعو له الخطباء على المنابر، اللهم وفق عبدك أمير المؤمنين فلان ابن فلان، ومن بعده يدعو لولي عهده. دي العادة زمان، وإذا في حد قطع الخطبة فده معناها إيه؟ تمرد. من علامات التمرد قطع الخطبة، تمام، أو علامات يعني الخروج عن على الخليفة. فهو أمر الخطباء أن يدعو في المنابر له ولابنه من بعده ثم للمأمون.
1: أيوة، وهذا شيء مش متفق عليه.
2: طبعا ده شيء مش متفق عليه.
1: هل هذا كان بتوجيه من الوزير؟
2: هنا بقى الخطوات التفصيلية هتجد من يقول إنها بتوجيه من الوزير، أو من يقول يعني إنها من آراء المأمون، من آراء الأمين، لكن اليقين لا يمكن أن نعرفه. لكن الفضل بن الربيع اللي هو كان في حاشية المأمون كان مناظرا للفضل بن سهل، الفضل بن الربيع في حاشية الأمين،
1: نعم،
2: مناظرا للفضل بن سهل في حاشية المأمون،
1: نعم،
2: وده عربي وده فارسي، تمام. فدي كانت أول إيه، أول إشكالية. الإشكالية الثانية أنه عزل أخاه القاسم من ولاية الجزيرة. يبقى كده الراجل ولي العهد الثاني، احنا دلوقتي عندنا الأمين ولي عهد وبعده المأمون وبعدهما القاسم. الأمين بقى خليفة، بقى عندنا اثنين أولياء عهد،
1: نعم،
2: المأمون عزل القاسم وولى ولده مكانه،
1: فصارت بالنسبة للمأمون مشكلة يعني في اللي بتعمله
2: قاعده، خطوات مكملة. ثم أرسل إلى المأمون يطلب منه أن يتنازل له عن بعض البلاد في خراسان لضرورة هو يراها، تمام. فهنا بدأ المأمون بالرفض. دلوقتي هو المأمون عمال يفوت من أول إنه الجيش رجع بخلاف الوصية إلى الأمين، وإنه هذا أمر بأن يدعى على المنابر لولده قبل المأمون، وإنه هو عزل أخاهما اللي هو ولي العهد الثاني. الآن لما صار طلب منه بعض المناطق الثغرية في خراسان، المأمون اعتذر ورفض، لكن بكل أدب وتهذب وبكل رقة بحيث ما يسرش إشكالية مع الأمين.
1: نعم.
2: لكن بدأت بينهما حرب رسائل عمالة إيه إنها اللهجة تتصاعد بينهما.
1: سريعا، هل يعني سبب الخلاف أن البعض يذكر إنه هارون الرشيد أقطع خراسان للمأمون، فلما طلب خراجها الأمين قال له لا إحنا برا الدولة، إحنا هي أقطعت لي، فهي مش تحت.
2: لا، هي هو
1: في منه هذا الكلام.
2: لا، هو لا يمنع شيء وشيء. هو المأمون كان له قدر من الاستقلال الذاتي في خراسان، تمام، لكن الأموال التي كانت عنده هي أموال يستعملها فعلا في دعم الثغور، لأنه ما يزال حتى اللحظة التي نتكلم فيها في ثورة موجودة هناك اللي هي ثورة رافع بن الليث، أحد الثورات القوية التي أرقت الدولة العباسية في ذلك الوقت، تمام.
1: ولكنه لم يرفض أن يرسل شيء للعاصمة أو للمركز.
2: ما هو هنا بقى الإيه، هنا هذا الموضوع اللي هو أنت عايز المدن الثغرية دي، تمام، وعايز هذه الأموال إضعافا للمأمون. هو تاني بيقول إن أنا محتاج هذه الأموال ومحتاج هذه المدن لنقوم بأمر الدولة، وإن خراسان في الآخر جزء من الدولة وإنت واحد من الناس تبعي. وهو بيقول أنا أحتاج إلى هذه الأموال وأحتاج إلى هذه الثغور. بس هنا أدرك المأمون إنه الأمين يخطط لخلعه، وإن دي محاولة إخفاض وقطع ونزع لصلاحيات ومناطق من يده. فهنا حرب الرسائل التي تطورت إلى عداء صريح بينه وبين أخيه المأمون. فهنا المأمون أعلن خلع الأمين أعلن خلع المأمون من ولاية العهد وتولية ولده. كده الإيه؟
1: صارت واضحة.
2: كده اشتعلت الحرب. وأكثر من ذلك أنه وجه جيشا إلى أخيه المأمون.
1: إذن الأمين اللي بدأ.
2: الأمين.
1: أيوة.
2: اللي بدأ. طيب لما وجه جيشا إلى أخيه المأمون، المأمون استطاع أن يتفاهم مع رافع بن الليث، وطبعا يعني بنوع من السياسة كان رافع ده بيدعمه بعض الأتراك، تخلوا عنه استسلم، فلما استسلم المأمون عفى عنه وأكرمه، فالدنيا هديت عند المأمون. بينما الأمين سياسته الخرقاء وبعض ولاته لما قتلوا بعض الناس في الشام أثاروا عليه مشكلات في الشام. المشهد واضح، قصدي بدون تفاصيل، المشهد واضح إنه المأمون تمتع بحكمة وكياسة، وتمتع بقادة ووزراء أحسنوا عقلا وخبرة وحكمة من رجال الأمين. رجال الأمين كان أغلبهم يعني مقدم على الحرب وواثق في أنه سينتصر، ولم تكن عندهم مثل الحكمة التي كانت عند رجال المأمون. فتطورت الأمور. البداية كانت صحيح من عند الأمين اللي هو بدأ في إخراج الجيش، لكن تطور الأمور أن المأمون هو الذي استطاع أن يتقدم بجيشه الذي كان بقيادة طاهر بن الحسين، أحد كبار القادة العباسيين، مش بس قادة المأمون، واستطاع أن ينتصر على جيوش الأمين حتى حاصره في بغداد. المأمون ما كانش حابب أن أخوه يقتل، لكن يعني تطورت الأمور إلى أن قتل الأمين بعد أن فض عنه رجاله.
1: مدة الصراع بينهما كم كانت؟
2: هو كل عهد الأمين 4 سنين.
1: 4 سنين.
2: 4 سنين فقط.
1: وكانت كلها مشاكل أغلبها بينهما.
2: نعم، أغلبها يعني أول مثلا سنة في البداية كده كانت إيه الأمور بسيطة، لكن الحرب الأخيرة قضت 2 سنين مثلا، وفيها بغداد حوصرت وخربت، ولذلك يعني بغداد التي كانت في زمن الرشيد حاجة عظيمة وفاخرة، يقول بعض شعرائهم ماذا أصابك يا بغداد، يعني كأنها حسدت يعني.
1: نعم نعم، طبيعي. ما هو هذا
2: الاضطراب
1: دائما مهما كنت مجدهرا ومتقدما
2: صحيح
1: سيعمل. طيب الدور السلبي للبجراء، وتحديدا قصة اللعب على عنصر العرق، هاي وقعت؟
2: نعم طبعا. هو الآن أنت منذ عهد الرشيد أمام كتلتين، كتلة عربية تؤيد الأمين وكتلة فارسية تؤيد المأمون، وبالتأكيد مع الاصطفاف الذي حصل بين الأمين والمأمون كانت الكتلة الفارسية مع المأمون، وكانت الكتلة العربية مع الأمين. يعني بغير شك كانت يعني القوة الفارسية والفرس كانوا متكتلين خلف المأمون، فالعرق كان حاضرا وكان قائما في هذا الموضوع. بس ما أريد أن أذكره هنا إنه الأمين عمل مشكلة تانية داخل البيت العباسي، قصدي المأمون بعد أن انتصر. إيه المشكلة التانية؟ أنه أراد أن يبقى في خراسان، في مرو، عاصمة خراسان. ولما أراد أن يبقى في مرو وأراد أن يعني يظل في مكانه بقى متمتعا بالكتلة الفارسية الأمينة التي حوله، خاف أن ينتقل إلى بغداد، وأكثر من ذلك لأنه طبعا الحالة الفارسية فيها حب لآل البيت، والمأمون كان لديه ميل إلى آل علي، فأعلن المأمون أن ولي عهده هو علي بن موسى الرضا. صحيح ولاية عهد شكلية، لأن المأمون لسه في العشرينات وعلي بن موسى الرضا قارب على 60، يعني صحيح شكلية، بس فيها تغيير خطير في ولاية العهد. فهنا تجدد أنثار عليه العباسيون في بغداد بقيادة عمه إبراهيم بن المهدي. هؤلاء ثاروا عليه وطردوا ثم قتلوا واليه على بغداد الحسن بن سهل اللي هو أخو وزيره الفضل بن سهل، وثاروا عليه. فلذلك رأى المأمون أنه لا يمكن أن تستقر له الخلافة لو أنه لم يأتي إلى بغداد. دلوقتي العباسيين عندهم مشكلتين، بغداد العاصمة تغيرت، الكتلة الفارسية صحيح كانت كتلة موجودة لكن كان في عرب برضو في حاشية الخليفة دلوقتي.

0: أن يخلعه مرة أخرى من ولاية العهد ولكي يسترضي العباسيين. الله أعلم أي ذلك كان، مسألة القتل ما تعرفش يعني تجزم فيها برأي، إلا أنه المأمون لما دخل إلى بغداد خلاص يا جماعة أهو مات ولي العهد اللي أنتم مش عايزينه، خلاص أنا مش موجود في مرو، موجود الآن في بغداد، وولاية العهد لم تخرج من العباسيين، وتعامل حقيقة مع الثورة تعاملا مزج فيه بين الشدة وبين الحلم، يعني حتى لما قبض بعد ذلك على أمه إبراهيم بن المهدي لم عفى عنه، لم يقتله. وهنا بدأت تستقر الخلافة من جديد بداية من سنة 204 للهجرة. يعني المأمون مات، الأمين مات 198، احنا في الهيصة دي بقى لنا 4 سنين، 204 للهجرة أو 6 سنين، 204 للهجرة بدأ يستقر المأمون في بغداد.
1: أعتقد أنه قبل الفضل بن الربيع،
0: قتل الفضل بن سهل تقصد؟
1: لا، الفضل بن الربيع اللي هو وزير الأمين.
0: وزير الأمين
1: هو قابله أعتقد وعاتبه وهو اعتذر له إشي زي هيك، أنا ناسي القصة.
0: طبعا هذه كانت يعني، بس هو على فكرة، بس الأهم من هو اكتشف المأمون أن الفضل بن سهل يحجبه عن الناس، وأنه حصلت أكثر من حاجة، منها مقتل القائد الكبير هرثمة بن أعين، وقد كان من أخلص القادة للمأمون، ويعني جرى التوصل إليه، فلذلك أمر المأمون بقتل الفضل بن سهل
1: وزيره
0: بعد أن
1: الحكم فيش لعب.
0: وهو اكتشف أنه الفضل بن سهل فعلا يسيطر عليه ويسيره، يعني ما لا يخلصه النصح والمشورة. فبالتالي أصدق أقول لما بتروح للعباسيين، هو الفضل بن سهل مات، علي بن موسى الرضا مات، وأنا جئت إلى بغداد، فبالتالي الأمور استقرت. أما حكايته مع الفضل بن الربيع فنعم قابله، لكن أنا أنسى الآن ما الذي جرى بينهما. يعني
1: أعتقد أنه هو يعتذر له إشي زي هيك يعني، ثم نعم نفى.
0: ربما، أنا لا أتذكر حقيقة.
1: إذن خلاصة الصراع بين الأمين والمأمون، الحق فيها مع المأمون.
0: نعم، يعني نعم،
1: لو أردنا يعني صحيح كباحثين هيك إن نعم نعم نصنف يعني أو نحكم، فالحق فيها مع المأمون.
0: الأمين هو الذي بدأ،
1: الأمين هو الذي بدأ في بعض الإجراءات التي أثارت المأمون. سبحان
0: وإن الله. كان بعض الناس يدافع عن الأمين فيقول قد علم من البداية أن سلطته منقوصة، وأنه كان من حقه أن ينفرد بالسلطة على نحو ما كان أبيه. يعني أصدق لو أنت عايز تروح تدافع عن الأمين تجد له وجوها، لكن أسوأ ما كان لدى الأمين هو رجاله. أسوأ ما كان لدى الأمين هو رجاله، وأنه بادر بالشر ولم يأخذ يعني هذه الطرق السلمية أو الدبلوماسية. وكذلك لم يكن لديه مثل طاهر بن الحسين مثلا.
1: نعم. طيب، جزاكم الله خيرا. كان هذا السؤال 57.
0: تمام.
1: جاهز للسؤال 58؟
0: الله المستعان.
1: طيب، الآن صار شو عندنا؟ السؤال 58 صار عندنا الآن شخص اسمه المأمون.
0: نعم.
1: هذا المأمون الآن نريد أن نتوقف عند هذه الشخصية التي وقع فيها الكثير من الكلام فيما يخص فهم شخصية المأمون. هذه الشخصية هي صاحبة عصر الذروة، دعنا نقول، أو الذروة في الحكم العباسي أو الخلافة العباسية، وفي وقته طبعا وصلت دار الحكمة إلى ذروتها، الاهتمام بالعلماء، البعد الحضاري في الدولة كان يعني في قمة أوجه وازدهار الدولة، حركة الترجمة، التقدم إلى آخره. لكن بنفس الوقت ظهرت لنا قصة، يا أخي سبحان الله، إحنا تاريخنا الإسلامي لازم دايما يعني في شغلة تتأكد علينا.
0: تاريخ البشر كله
1: سبحان الله، كيف تاريخ البشر، تاريخ البشر طبعا طبعا طبعا، ليس بس تاريخنا الإسلامي أكيد. يعني ظهرت لنا فتنة خلق القرآن، وعليه ظهروا عندنا المعتزلة. من هم هؤلاء المعتزلة؟ لماذا انحاز المأمون يعني إليهم لدرجة أنه حاول يعني، أو مش حاول، هو أجبر الناس على
0: القول بخلق القرآن،
1: القول بخلق القرآن، وبالتالي تبني هذا الفكر. وحتى أنه في وصيته لما توفي أوصى للمعتصم أنه خليك مكمل بهذه الفكرة، مع أنه وصيته يا أخي بتقرأها جميلة يعني، فيها من المعاني الراقية الشيء الكثير، ولكن برضو في إصرار على فكرة تبني هذه المعتزلة. وكالعادة طبعا مشكلة استنزفت الأمة وخسرت الكثير بسببها. المأمون هل فعلا يعني كان يعني

0: تاني عن بفكر المعتزله، لانه البعض في راي غريب، يعني بعرفش اذا سمعتي ولا لا، انه المامون ما كانش يعني مقتنع بفكر المعتزله، لكن هو الظرف العام خلاه يمشي معاهم ويتماشى مشان بس تمشي. لا. يعني هذا إشي نشاز هيك انا سمعته من احد المؤرخين الكبار، بقول لي والله هذا من التحقيق ومن البحث، المامون لم يكن معتزليا ولم يقتنع بفكرهم. يعني انا ما اخذتش في الموضوع، بس قلت يعني برضو اطرحه عليك لعله تعلق لنا عليه.
1: طيب يعني الجزء الاخير ده، لا طبعا المامون كان معتزليا، هذا ثابت عنه، لكن شوف، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
0: امين، تفضل سيدي.
1: شوف يا سيدي،
0: شخصية أول المأمون.
1: المأمون من بعد 204 للهجرة الأمور استقرت، عادت قوة الدولة، عادت فتوحاتها، يعني الفتوحات اللي هي الإغارة وليست الفتوح اللي هي إضافة جديد. والمأمون مات 218 للهجرة، مات مجاهدا، مات في طرسوس هنا في تركيا، جنوب شرق تركيا الآن، في ثغر طرسوس، لأنه في طرسوس دي في سوريا، طرسوس في تركيا، وهذه التي مات فيها المأمون وهو يقود جيشا لغزو الروم. طيب، من حيث الحالة العلمية، الحالة الثقافية، الحالة المزدهرة، انت زي ما انت قلت ذروة، بيت الحكمة بلغ ذروته، الحالة الأدبية، الحالة الفنية، المهم يعني أصدق، يعني عارف انت لو شلنا كده تاريخ الأمين ومعركة الأمين مع المأمون، هتحس ان التاريخ العباسي فيه صعود والمأمون ذروته، والمعتصم هيكمل شوية قبل أن يبدأ بشكل قليل يعني، لكن المأمون لا شك كان خليفة قويا، وكان هو نفسه عالما، يعني عنده علم، وكان مثقفا، وكان ذكي العقل جدا، وكان يراعي الرعية ويعني يحرص على مصالحها. أنت تتكلم في شخصية مهمة وقوية. طيب، إنما المأمون ده عنده مشكلة، المشكلة دي مشكلة كلامية داخل، يعني داخل الحالة الإسلامية، تمام؟ يعني أصدق أقول أنت من برا حالة المسلمين، المأمون ده أحد ذراهم، تمام؟ والتقييم العلماني المأمون ده برضو أحد ذراهم، يعني أحد ذروات هذه الدولة. إنما نرجع ونقول، لأن الحالة الإسلامية هي حالة الشريعة فيها حكم على السلطة، المعرفة فيها أقوى من السلطة، فالحكام بتوع العالم الإسلامي بتوعنا إحنا بنقصهم بمعيار الإسلام ونقصهم بمعيار الراشدين، فالناس اللي هي ذروة في أي ميزان آخر بتروح وقع في الميزان بتاعنا إحنا. تمام؟ طيب، إيه بقى موضوع المأمون؟ إيه موضوع المعتزلة؟ المعتزلة دول جماعة من الناس الذين كما قلنا في الحلقة الماضية جاءت موارد فكرية من خلاف الحالة الإسلامية، منها المنطق اليوناني ومنها الفلسفة، دخلت إليهم، رأوا أن دي منهجية علمية محايدة يمكن أن نستخدمها في الدفاع عن الإسلام. تمام؟ فالمعتزلة هؤلاء أخذوا هذه القواعد وهذه المنهجيات، ورأوا أنها مقدمات عقلية سابقة على القرآن والسنة. يعني إيه؟ يعني بقول لك أنا دلوقتي رايح أكلم واحد مش مسيحي، هو مش مسلم، مسيحي، يهودي، وثني، صابئي، أي حد، ده أصلا مش مؤمن بالقرآن ومش مؤمن بالسنة، عشان أقول له قال الله وقال الرسول، أنا يجب أن أبدأ معه بمقدمة عقلية منطقية. تمام؟ هو الكلام ده شكله كده صح، لكن هو في حقيقته ليس صحيحا، لأن القرآن والسنة فيها المنطق العقلي الذي يدلل الله به على هذا الحق. فأنت مش محتاج تجيب مقدمات عقلية منطقية من حضارة أخرى وثقافة أخرى تستغني بها عن منطق القرآن والسنة في إثبات الحق. تمام؟ لكن الجماعة المعتزلة دول لما أعجبوا بمنطق اليونان صار عندهم مورد ثقافي أهو بخلاف الإيه؟ القرآن والسنة. بعد شوية المنطق ده بدأ يتعارض مع بعض الأمور الإسلامية، وهو أصلا مشروعه، مشروع المعتزلي، قائم على أن المقدمات العقلية مقدمة على القرآن والسنة، فصار التصرف العملي اللي بيعملوه إن هم يطوعوا الآية والحديث للمنطق العقلي. يعني إذا حصل الخلاف بين الآية وبين بين الآية والحديث وبين المنطق العقلي بيبدأ يذهب إلى تأويل الآية وتأويل الحديث علشان يبقى تحت المقدمة العقلية. دي بداية انحراف، وممكن تبقى أنت بتعملها يعني قصدي يعني النية في استخدام المنطق العقلي والمقدمات العقلية لإقناع غير المسلمين نية صالحة، بس السير في هذا الطريق خصوصا لو أنت ما عندكش عدة كافية من علم القرآن والسنة هيخليك تروح في الآخر إلى الإيه؟ إلى التوفيق بين القرآن والسنة والحاجة التانية اللي أنت إيه مقتنع بيها. دي البدايات الأولى لمشكلة المعتزلة. طبعا اللي احنا دلوقتي شايفينه مشكلة كان يبدو في عصره وفي زمنه ثقافة، زي كده انت دلوقتي يعني شيخ مراد، خلينا اقول لك انت راجل اعلامي اهو، تمام؟ ايهما احب اليك من منطق فني وعلمي بحت؟ تستضيف الراجل الشيخ الازهري او مش الازهري بقى، الراجل اللي ما عندوش الا علم القرآن والسنة واللغة العربية وما عندوش أي فكرة عن مناهج الغرب ولا فلسفاتها، ولا تستضيف اللي عنده علم من القرآن والسنة لكن عنده برضو علم بالفلسفة الغربية ومدارسها؟ أيهما تراه ضيفا أفضل للواقع وأليق بلسان العصر؟
0: الضيف الثاني طبعا.
1: الضيف الثاني. فهنا المعتزلة دول في وقتهم ما كانوش انحراف، يعني الناس ما كانتش شايفاهم انحراف، لا، الناس كانت شايفاهم علماء جمعوا بين علم الشريعة وبين علوم اليونان. يعني انت بتتكلم في حالة نخبوية، الحالة النخبوية دي حالة مغرية، تمام؟ حتى وإن كان العالم يرى أن فيها انحرافا في أصول الاستدلال وفي معرفة الأدلة أصلا، فالحالة المعجبة دي، الحالة الجميلة، الحالة اللي شكلها قوية في المقدمات العقلية وقوية في العلوم الشرعية، إن أعجب بها المأمون وصار المأمون معتزليا، تمام؟ دول ناس عندهم علم بالفلسفة وعندهم كذلك علم بالشريعة وقادرين على خوض المناظرات مع غير المسلمين بأدلة عقلية ومنطقية قبل يقدمونها على القرآن والسنة. كويس، الكلام ده كانت له يعني في كده شوية مشكلات ظهرت مع أبي حنيفة، مع مالك، مع الشافعي، تمام؟ يعني كل هؤلاء الأئمة لهم ردود على أهل الكلام، لكن ردود قليلة، لأنه المسألة كانت لسه مسائل إيه قليلة كده ومفردة. زي ما حد يجي يسأل الإمام مالك ما قولك في الاستواء، يقول استواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، تمام؟ أبو حنيفة مثلا لما يقول القائم بذات الله غير مخلوق والقائم بذات المخلوقين مخلوق، انت تجد بعض العبارات كده الايه مثلا مناظرة الشافعي مع بشر المريسي، فانت تجد حالة العلماء ردوا فيها على المتكلمين، المتكلمين دول يعني المعتزلة والفلاسفة، الناس اللي ايه بتوع المقدمات العقلية دول، فالعلماء ردوا فيها على المتكلمين، لكن لم تنفجر الحالة ولم تعدو ان تكون حالة كبيرة الا في عصر المأمون وفي قضية خلق القرآن. قبل ما أروح لقضية خلق القرآن يجب أن أقول شيئا مهما للغاية. فتنة خلق القرآن لو إحنا بننظر إليها أيضا يعني نظرة تاريخية بحتة ونظرة ثقافية بحتة مش نظرة دينية وشرعية، هنبقى شايفينها إيه؟ هنبقى شايفينها محاولة من السلطة لتطويع، يعني السلطة اعتنقت رأيا دينيا وأرادت أن تفرضه على الناس. نجحت ولا فشلت؟
0: بالأخير فشلت.
1: فشلت. يبقى المحاولة التي أرادت فيها السلطة أن تغير دين الناس أو أن تنتصر على الحالة العلمية محاولة وحيدة وفاشلة. فما يجيش حد يتخيل أن في ناس ألفت أحاديث لخدمة السلطة والأحاديث راجت علينا، أو ألفوا أصول فقه علشان خدمة السلطة والأصول الفقه راجت علينا. لا، ده احنا الاصطدام اللي حصل بين السلطة والعلم في تاريخنا اهو حالته مفضوحة، وفي النهاية السلطة فشلت، يعني هي حالة واحدة مفضوحة. ومع ذلك يجب ان اقول ايضا ان المأمون وهو يعتنق هذا الرأي لم يكن السياسي الذي يريد ان يدعم سلطته ويطوع لاجلها الدين، لا، المأمون كان جزءا من معركة علمية، فهو يعتنق هذا الرأي لأنه يراه الحق، مش لأنه يريد أن يدعم سلطته السياسية.
0: يعني لأنه هو مش ناقصه أصلا، يعني هو ليس ضعيف لكي يقوي موقفه السياسي.
1: صح، بس أنا عايز أقول لك دلوقتي إحنا في عصرنا الحاضر انتشرت الشبهة التي تقول بأنه في أحاديث وضعت لخدمة السلطان، وفي تاريخ كتب لخدمة السلطان، وفي أصول فقه كتبت لخدمة السلطان، وأن كل ده راجع على المسلمين. أنا عايز أقول لك أحد الأدلة على خطأ هذا التصور أنه لما السلطة أرادت أن تروج رأيا دينيا فشلت، وبقينا عارفينها وبقت مفضوحة، فما فيش حاجة ممكن تتم من إيه يعني سريا كده. السلطة أرادت أن تفعل شيئا واستطاعت أن تفعله ونجحت فيه، ومحدش خد باله لا من المحدثين ولا من الأصوليين ولا من الفقهاء. تمام؟
0: بتفوتش يعني؟
1: ما بتفوتش،
0: مستحيل.
1: أنا بقولك المرة هو اللي حاولت السلطة تغير فيها في دين الناس وجدت مقاومة وفي النهاية أخفقت، مفيش محاولات تانية، عشان محدش يقول إنه الدين صنعته السلطة. لا، إحنا أول ما السلطة أرادت أن تدخل في الدين الحكاية بقت محنة وبقت فتنة، والراجل اللي وقف فيها ضد السلطة صار معظما إلى يوم الناس هذا، اللي هو أحمد بن حنبل. فمحدش يتصور أن أحمد بن حنبل اللي ما فوتش كلمة خلق القرآن هيفوت أحاديث كتبت لخدمة العباسيين، أو أحاديث كتبت لخدمة الأمويين، أو فقه كتب لخدمة حد فيهم.
0: حتى كل الفرق الضالة بأفكارهم على امتدادهم يعني اندثروا بالآخر.
1: صحيح. صحيح صحيح. طيب نيجي بقى نقول إيه موضوع خلق القرآن ده. ما أريد يعني أريد أن أؤكد الأول إنه المسائل الكلامية والمسائل الفلسفية حقيقة من مصلحة عامة الناس ومن مصلحة المشاهدين إن هم لا يتعمقوا فيها، لأنها أولا أمور لا تنبني عليها عمل، وكثير من هذه الأمور أيضا لا تبلغها عقول عموم الناس لأنها مسائل فيها تخصص. وأنا مش بقول كده يعني أساس أن أنا بفهم أكتر من الناس، لا أبدا. أنا هذه المسألة كلما تعمقت فيها كلما اكتشفت أمورا لم أكن أعرفها، مع أنها قول لا ينبني عليه عمل. يعني لو الإنسان المسلم عاش ومات من غير ما يسمع موضوع خلق القرآن ده يعني
0: عادي، ما عندهش مشكلة.
1: ما تمام. إيه موضوع خلق القرآن ده؟ المعتزلة، أضرب لك مثال غير المعتزلة، مثال أكثر تطرفا. احيانا انت تريد الخير وتروح تصل الى الايه الى الشر، يعني اردت الخير واخطاته. مثلا ارسطو كان بيقول ايه، ارسطو الفيلسوف الكبير العقل العبقري، حد يقدر يقول ان ارسطو ما كانش عبقري؟ ارسطو احد عقول الدنيا. يعني ارسطو كان بيقول ان الاله خلق الخلق ثم تركهم، لانه اعظم وارفع من ان يفكر في شيء دونه. يبقى كده الكلمة دي شكلها ايه؟ شكلها أرسطو ينزه الله ويعظمه، ولا يعني يطعن فيه؟ شكلها ايه؟
0: يعظمه.
1: لك هو عمله زي الساعة، زي صانع الساعة كده، بيظبط الساعة وقوانينها وبيسيبها ايه ماشية ما بيفكرش فيها. طيب هذا القول عندنا نحن المسلمين طعن في الله، لأنه لا يدبر الأمر، واخد بالك؟ يعني احنا المسلمين لا نقبل تنزيه أرسطو لله، لأنه هذا الذي يراه أرسطو تنزيها هو عندنا نوع من الطعن، لأنه الله تبارك وتعالى يدبر الأمر، يصرف الأمور، ويعني يرحم الناس ويرزق ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. تمام؟ وإن الله عنده علم الغيب، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. يبقى لازم تاخد بالك في المساحة الفكرية، المساحة الفكرية قد تريد الخير وتخطئه.
0: فهم أرادوا الخير وأخطأوه؟
1: المين؟
0: المعتزلة؟
1: نعم. أنا أرى أنهم أرادوا الخير وأخطأوه. بعد كده بقى إيه؟ نمسك في كل واحد، لأنه أحيانا الإنسان لما يضل ضلالة يروح مكمل فيها عنادا. يعني الأصل أنه بدأ وهو يريد أن ينصر الإسلام، لكن بعد كده ممكن يعتنق أصولا ضالة، والأصول دي تبدأ تطور نفسها فتبعد به بعيدا. يعني مثلا علي بن أبي طالب نحبه ولا لا نحبه؟ ما هذا النبي قال له لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. لكن في ناس راح تواخد حب علي ده وراحت فين؟ أيوة اضطردت أصولها إلى أن فضلته على عثمان وعلى أبي بكر وعلى عمر، وبعضهم جعله نبيا لو لم يكن نبي، وبعضهم جعله إلها. ففي ناس هي سرحت بقى بعيد يعني خلاص. ده اللي حاصل، ده اللي بيحصل عادة في الأمور الفكرية، وعادة ده بيحصل في الأمم التي تدخل في الطرف ويفطر فيها الجهاد. أيوة. ما احنا بقى بنقعد ايه قاعدين كده بنفكر في الأمور التي لا ينبني عليها عمل. الجماعة المعتزلة دول
0: احنا شوية مثقفين هيك. أيوة. وقاعدين مع المأمون، وكمان المأمون عالم، فالكلام عالي هيك وكبير. أيوة. فهات نطلع بفكرة
1: ايه بقى الفكرة اللي هم أرادوا بها تنزيه الله؟
0: أيوة. بس بسطلنا إياها عشان نفهمها أستاذ محمد. أنا كل ما نيجي نفهم المعتزلة احنا بنتخربط أكثر
1: إن شاء الله.
0: يعني حاول تعطينا جملة نفهم شو يعني معتزلة.
1: طيب. أنا هحاول، بس أتمنى اللي ما يفهمش الموضوع أو يستصعب ويسيبه منه، لأنه موضوع مش مهم يعني. احنا بنحكي تاريخ، وبرضو يرجع إلى العلماء المتخصصين في هذه الأمور، لأن أنا في الآخر بقوله من زاوية المؤرخ أو الباحث في التاريخ. هم أرادوا أن يعظموا الله تبارك وتعالى، فقالوا إيه؟ قالوا إن الله تبارك وتعالى واحد، هو واحد فقط، لم يكن معه شيء. الله تبارك وتعالى خلق كل شيء، خلق كل شيء، يبقى هو كان قبل كل شيء، يبقى كان الله ولم يكن معه شيء.
0: طيب لهون تمام،
1: حلو كده، وده حلو تمام،
0: فيش أي مشكلة لهون،
1: فيش أي مشكلة. واحد مسيحي، أنا أدي لك يعني أدي لك مدخل كده إيه يفهمك هو إيه اللي وداهم للموضوع. واحد مسيحي قال لهم أيوة إحنا بنؤمن كعيسى، بعيسى كإله، وهذا عندكم في القرآن. عندنا إزاي يا عم الحاج؟ قال أليس عندكم في القرآن وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه؟ إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. تمام. المعتزل اللي هو مؤمن بالإسلام وهو بيناقش وجد المخرج في أن يقول أيوة رسول الله يعني مخلوق من مخلوقات الله، زي محمد، زي آدم، زي نوح، زي، وكلمته مخلوقة، وروح منه يعني خلقه، نفخ فيه من روحه. تمام. لكن كلمة كلمته دي عملت له تطوير في فكرة أخرى، وهي طيب كلام الله مخلوق ولا مش مخلوق؟
0: اللي هو كل القرآن.
1: أيوة. حتى الكلام نفسه، الكلام نفسه
0: مادة.
1: هو دلوقتي
0: الكلام.
1: أراد أن يهرب من إن المسيح إله، فبدل ما يفرق ويتأمل راح عمل ايه؟ راح ساحب القاعدة على الكلام كله. فكلام الله هذا مخلوق ولا مش مخلوق؟
0: هذا كان سؤالهم الأساسي.
1: ده السؤال الأساسي في هذه المسألة، وطبعا في أصول أخرى بس أنا أبسط الأمر يعني. فهو ذهب مذهب لكي يقول كلام الله مخلوق. طبعا الكلمة دي تخبط بقوة في صلب التصور الإسلامي لله تبارك وتعالى، لأن أنت أردت الكلمة دي حط يعني إلى ما تؤدي مباشرة إلى أن الله لم يكن متكلما فتكلم، يعني كأن الله تجوز فيه الحوادث، أو كأن الله كان أصما أو كان أخرسا، تعالى الله عما يقولون يعني، وتكلم. فلا، فالكلام صفة، الكلام صفة من صفات الله، صفة من صفات الله، فهو لم يكن تبارك وتعالى غير متكلم وتكلم، بل هو دائما متكلم، لأنه الصفة إيه؟ الصفة قائمة بالله تبارك وتعالى.
0: فهم عطلوا هذه الصفة.
1: هم أيوة، هم، هو أنا بقول لك عطلها عشان يهرب من مثل هذه الإشكالات.
0: أي نعم.
1: طيب هنا بقى يا شيخ مراد هنا مشكلة. إحنا أصلا من أين نستمد تصورنا عن الله تبارك وتعالى؟ نستمد تصورنا مما وصف الله به نفسه، ووصفه به رسوله. ما إحنا المصادر التي نأخذ منها تصورنا هو كلام الله القرآن، وهو إيه؟ حديث رسول الله، لأنه ما فيش مذهب عقلي أو ما فيش يعني العقائد لا تؤخذ بالعقول. التصور التفصيلي يعني في العقائد لا يؤخذ بالعقول، لأن ذات الله أكبر من أن تدركها عقولنا.
0: نعم.
1: فهنا ظهر أول مطب، أول مطب هو عشان بص مسألة خلق القرآن دي أصلها إيه، متنوعة كده بين بين المعتزلة وبين الإباضية وبين الأشعرية وبين أهل الحديث، كل دول ويعني في مطبات رايحة طلع نزلة في القصة دي.
0: أيوة.
1: فأول حاجة الله متكلم ولا غير متكلم، كلام الله مخلوق ولا غير مخلوق، القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، تمام. طبعا يعني
0: وهذا كان في بدايات حكم المأمون،
1: دي أصلا كانت من قبل المأمون،
0: قبل المأمون
1: أي من قبل، بس هو المأمون وكونه عمم الفتنة جعل المسألة تكون مشتعلة وملتهبة، وإلا فالجعد بن درهم من أيام الدولة الأموية نفى كلام الله، نفى كلام الله. ولذلك لما قتله خالد بن يزيد القسري قال فإني قاتل الجعد بن درهم فإنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما، ما هو لما نفى كلام الله خبط في الإيه، خبط في الآية القرآنية المحكمة. تمام. لكن المأمون
0: واصل بن عطاء وين كان يعني، احنا وين
1: ده واصل المعطاء ده اول المعتزله اللي هو اعتزلنا واصل فسموا المعتزله. بدايه الايه الامور العقليه كده، ده في عند الدوله الامويه برضو واصل بن عطاء في الدوله الامويه، لكن كلها ايه امور على ضفاف
0: يعني من هناك جاي
1: البدايات الاولى. احنا دلوقتي واحنا بنؤرخ الفرق بنقول الجعد بن درهم، بنقول واصل ابن عطاء اعتزلنا واصل، لكن الافكار دي تطورت في بعض النخب وفي بعض المناطق، وزي ما قلت لك كده العلماء أبو حنيفة ومالك لهم والشافعي لهم ردود. لكن الأزمة حصلت عند المأمون في مسألة خلق القرآن. طيب صلى على النبي،
0: اللهم صلى على سيدنا محمد.
1: يبقى دلوقتي عندنا أول مطب إنه كلام الله مخلوق. طيب نيجي المطب تاني، أن الله تبارك وتعالى وصف هذا القرآن بأنه محدث، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. ما احنا خلاص دلوقتي كل ناس اعتنقت فكرة، تعال دور وطلع لها الأدلة من الايه من القرآن والسنة.
0: هو بدنا نقوي موقفنا يعني،
1: بدنا نقوي موقفنا،
0: نضل بالهوى يعني.
1: أيوة. فقالوا محدث، إذن محدث يعني مخلوق. فالإمام أحمد كان يقول لا، محدث بمعنى أنه يحدث العلم. عندنا آية أخرى، الله خالق كل شيء والقرآن شيء، يبقى القرآن مخلوق. فهو بيقول لهم طيب والريح التي وصفها الله بأنها تدمر كل شيء بأمر ربها، هل دمرت كل شيء؟ فاللفظ هنا يطلق على المخصوص حتى وإن كان ظاهره العموم.
0: أم دمرت ما أراد ربها،
1: يعني دمرت فقط هذا اللي هو قوم عاد الذين أرسلت عليهم الريح. تمام. طيب نروح لمرحلة تانية. طيب أنا القرآن الذي أكتبه ده، القرآن اللي هو مكتوب ده، المعتزل يقول لو أنا قلت إنه الحروف والحروف والصوت، لو أنا قلت إن دي قديمة، يبقى أنا كده طعنت في وحدانية الله وقلت بتعدد القدماء. هو دلوقتي الراجل ده عايز ينزه الله، فعايز يقول كان الله ولم يكن معه شيء. أنت هتيجي تقول لي لا، كان الله وكان معه كلام، والكلام ده حروف وأصوات وليس معنى عام، يبقى أنت كده بتقول إيه بتعدد القدماء، يبقى أنت كده ضد التوحيد. ولذلك المعتزلة كانوا يسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد. تمام. طبعا ولذلك يرد عليهم أهل السنة ويقولون القائم بذات الله غير مخلوق، يعني كلام الله في نفسه الكلام غير مخلوق، ولكنه ليس معنى عام، ليس معنى واحد، لا، ده القرآن الذي هو كلام الله حرف وصوت. تمام. يعني كلام مبين، يعني كلام ليس حرف، وهذا كله لا يخدش وحدانية الله، لأن هذا الكلام النفسي يعني كلام الله. طيب نرجع لمطب ثالث اللي هو إيه، لفظي بالقرآن مخلوق. أنا أول ما بقول قرآن دلوقتي فهذا أمر لم يكن وكان، فلم يكن مخلوقا وخلق. فالآن يقع التفريق بين اللفظ والملفوظ. أيوة اللفظ مخلوق، أيوة، لكن اللي أنا لفظته ده قديم ليس مخلوقا، وبين التلاوة والمتلو، وبين السماع الذي خلق الآن، وبين المسموع. تمام. فهو
0: شوف البعد الفلسفي كثير يعني
1: طبعا ده يعني مشكلة كبيرة. لكن الأصل الكبير، الأصل الكبير الذي ترجع إليه هذه الأمور، هو من أين نستقي تصورنا عن الله تبارك وتعالى. فالإمام أحمد كان موقفه موقف الجبل في أنه لا يعبر عن الله إلا بما عبر الله به عن نفسه، أو قال وصفه به رسوله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: وهو ده الإيه؟ ده الإطار الأهم. لأننا لو تركت للعقول فكرة أنها تسرح وتتأمل وتمنطق وتستنتج، هنروح لساعة أرسطو. هنروح لإيه؟ لأننا علشان أنزه الله جعلته غافلا عن الخلق،
0: صنعنا ساعة وتركناها،
1: صنعنا ساعة وتركناها مع نفسها،
0: عملنا قطار حطنا على سكته ودحل.
1: فالأصل الكبير الذي وقف الإمام أحمد في الدفاع عنه هو أصل إيه؟ أننا لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه، أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان بيقول لهم بوضوح، هذا أمر علمه رسول الله أم جهله؟ لو قالوا علمه، طبعا الأول لو قالوا جهله يبقى إيه؟
0: سؤال قوي والله.
1: طبعا لو قالوا جهله
0: ذبحهم،
1: دخلوا في الحيط. طيب علمه لماذا لم يبينه للناس؟ ليه ما حدش قال للنبي ولا الصحابة ولا القرون الصالحة طرح هذه المسألة؟ فلا يخاطب الناس إلا بجمل القرآن والسنة، الجمل التي جاءت في القرآن والسنة. ولما بيدخل في التفاصيل بقى بتدخل العلماء، وبقول لك ده مجال ومسار نقاش طويل.
0: هو المأمون كان في خراسان فترة طويلة، فقعدته هاي في خراسان كمان، والعلوم اللي استقاها كمان أثرت أو جعلته يقبل الفكرة.
1: لا بس خد بالك، هو المأمون نشأ في بغداد وكان في حجر أبيه، ده هو مسألة خراسان دي فيما بعد.
0: بس هو
1: بغداد
0: صغير.
1: عاصمة العلم. لو بغداد عاصمة العلم، والمأمون كان فقيها. تمام. والمأمون لما اعتنق هذا الرأي لم يعتنقه ليصد عن سبيل الله، هو اعتنقه لأنه رأى فيه تنزيه الله، ورأى أن الذين لا يقولون بقوله هذا إنما لا يقدرون الله حق قدره ولا ينزهونه حق تنزيهه. يعني هو كان بيقوم بمهمة يراها دينية، مش مسألة سلطة ومش مسألة حكم ولا مسألة تدعيم سلطة الخليفة على المحدثين أو على الفقهاء كما يقول الذين يقرؤون التاريخ بقراءة مادية سلطوية. لا، هو المأمون شايف أنه ده الصح وده الحق، وعشان كده حتى وهو بيموت يوصي أخاه المعتصم ما تفوتش الموضوع ده.
0: أيوة
1: تمام. فاصطدم المأمون بوقفة أهل السنة وعلى زعامتهم طبعا الإمام أحمد بن حنبل. طبعا بعض العلماء، طبعا الإمام الشافعي كان قد مات قبل أن تبدأ هذه الفتنة، لأن الشافعي مات 204 للهجرة قبل أن يفتتح المأمون الكلام في هذا، يعني لم يمتحن الشافعي. الذي فبعض العلماء رأى أن هذه الكلمة يمكن أن تكون عذرا أمام الضرب والسجن والتعذيب، لأنه طبعا الثاني صار يعاملهم معاملة من لا ينزهون الله ومن يطعنون في الله. يعني المأمون لم تكن، يعني المأمون لم يكن معاديا للدين أو معاديا للشريعة. المأمون عنده فهم ضال ويراه الحق، فهو مش بيضطهدهم علشان هو حاكم يعاديهم، هو بيضطهدهم علشان شايفهم هم منحرفين.
0: هذا كلام جدا مهم. ما هو لأنه إحنا مشكلتنا مع المأمون إنه إحنا يمكن منترك كل قصة المعتزلة ومنوقف عند لقطة تعذيبه للإمام أحمد.
1: نعم.
0: وسطوته عليه.
1: صحيح.
0: وعلى العلماء، وإنه يا أخي شو هالمأمون هذا؟ فبتبدأ صورة يعني شيطان رجيم في أذهاننا في عقولنا تجاه المأمون، إنه شو هالخليفة هذا اللي ترك الدنيا كلها واشتغل في المعتزلة.
1: لا شو ما هو،
0: فأنت قاعد بتوضح الآن.
1: أنا بوضح الفكرة، لكن هذا لا يمنع أنه ضل، أنه ضل وطغى في ضلاله. يعني أنت غاية ما يعني هو ضل وطغى في ضلاله، وهذه عقيدتنا فيه، ده رأينا فيه. بس لازم، وأنا بقول كده أبقى فاهم أنه هو لما ضل لم يكن عدوا للدين.
0: طيب هل هو يعني مثلا باعتناقه هذا كفر يعتبر خرج من ال...
1: ما هي مسألة خلق القرآن، هناك من يكفر فيها، يعني هناك من يكفر القائل به وهناك من لا يكفره، وطبعا هذا باب لا أدخله، ده هو من مضايق العلم. لكن هناك من كفره، هناك من كفره وهناك من لا يكفره فيه. بس أنا عايز أقول لك إيه، أنت دلوقتي مثلا يعني المثال المعاصر القريب داعش مثلا، تمام؟ أنت هذا الذي يعتنق أفكار الدواعش الخوارج ويضلل ويكفر العلماء ويستبيح دماء المسلمين، أيوة هو ضال، وإذا واجهته تقتله لأنه في القتال وفي المواجهة، لكن تبقى عارف أنه ده مش عدو للدين، ده أصلا في دماغه أفكار ضالة، هو فعل ذلك لأنه يرى أنه ينصر الدين. أيوة. لازم تبقى فاهم الفكرة دي، مش طيب. يعني فأنت بتقول المأمون، يعني المأمون لا، ما كانش زنديق، ما كانش عميل مثلا، ما كانش واحد عايز يدخل يغالب النصرانية، لا هو ضل واستخدم يد السلطة وصوتها في فرض ما يقول، لكن اصطدم بالجبال الكبيرة. طبعا أنا قلت لك بعض العلماء رأى أن هذه الكلمة يمكن أن يقولها كالمكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن الإمام أحمد قال أنه لا يجوز للعالم أن يأخذ بالرخصة، العالم اللي الناس بتبص عليه ده لا يجوز له أن يأخذ بالرخصة، لأنه إذا أنا أجبت المأمون سيصير الحق باطلا وباطل حقا. من الكلمات الجميلة للشيخ الطريفي الله يفك أسره، كان يقول يجب على أهل الحق أن يقولوا به ولو لم يعمل به، كي لا يخرج جيل يقول ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين.
0: مهم والله.
1: لازم أنت بتحافظ على الحق حتى لو مش قادر تنفذه، مش قادر تعمله، يعني وارد الأمور تبقى ضاغطة بحيث أن أنت مش قادر تعمل هذا الحق، لكن لابد من الجهر به بالذات في شأن العلماء، لأن العلماء، فبالتالي المحنة التي حصلت على هذا النحو، الإمام أحمد وقف هذه الوقفة الكبيرة لكي يقطع طريق أنه التصورات العقدية تؤخذ بالمناطق وبالاستدلال العقلي وبالخروج عن معاني القرآن والسنة، ومات في ذلك بعض العلماء الآخرين أيضا. نعم. نعم. منهم البويطي اللي هو تلميذ الشافعي، ومنهم محمد بن نصر بن نوح، فهؤلاء أيضا يعني قتلوا في العذاب. والإمام أحمد المأمون جاء، يعني المأمون على فكرة المأمون مات صغيرا، مات أظن 48 سنة إذا لم تخني الذاكرة يعني، فالمأمون لما مات كان قد عزم على أنه أي حد، هو أشوف قاعد في طرسوس يجاهد، عشان تعرف بس أن دماغه يعني، بعت بغداد قال له بص كل اللي ما يقولكش القرآن مخلوق هتهولي، هتهولي هنا، شوف مش قادر حتى يستنى لما يرجع لما يرى أنه هذا هو الحق. فالإمام أحمد دعا عليه قال اللهم غر حلمك هذا الفاجر، اللهم اكفناه بما شئت وكيف شئت، فجاء في الليلة نعي المأمون، استجيب فيه دعوة الإمام أحمد ومات. طبعا الإمام أحمد كان يرى أن المأمون مجرم فيما فعل، ومع أنه المحنة الإمام أحمد استمرت في عصر المعتصم وفي عصر الواثق، إلا أنه لم يدعو عليهما بهذا الشكل، كان يراهما ضلالا بحيث لا يستطيعان التفريق، لكن المأمون كان يراه عنده من العلم بحيث يستطيع. يعني المعتصم ضرب الإمام أحمد وعذبه وسجنه، لكن المعتصم كان عنده حالة مختلفة، المعتصم ده كان إيه، كان واحد ملهوش في العلم ولا في الدراسة، تمام؟ وحتى لما كان يروح الكتاب كان يكره الكتاب موت، لدرجة أنه كان معاه واحد صاحبه في الكتاب، فصاحبه ده مات، فأبوه هارون الرشيد جاي يقول له، يعني بيعزيه في صاحبه اللي مات، قال له والله يا أمير المؤمنين لقد ارتاح. ارتاح لي يا حبيبي؟ قال ارتاح، مش هروح الكتاب تاني.
0: يا إلهي.
1: الرشيد قال له وقد بلغ بك
0: يعني
1: بلغ بك هذا المبلغ، فلم يعلمه. فنشأ المعتصم نشأة عسكرية، ما مش فاهم حاجة من قصص العلم.
0: طب كويس اللي فلح بإشي، يعني كويس.
1: لا نشأة عسكرية. فبالتالي المعتصم، عارف أنت لما يبقى الأخ شايف أخوه الكبير عالم يعنو له العلماء ومثقف وبيقول كلام مش مفهوم، فكان يقول للإمام أحمد لولا أن الذي سبقني جعلك في هذا ما عرضت لك، أنا شوف انا يعني ايه، انا مش فاهم اللي انتوا بتقولوه ده،
0: بس
1: انت عامل لي مشاكل، يعني انت دول كلهم هيبقوا غلط بما فيهم اخويا القدوه بالنسبه لي وانت اللي صح.
0: ايوه
1: دي القصه اللي المعتصم مش عارف يعني مش فاهمها وما قدرش يستوعبها، ان ده لانه المعتصم شاف المشهد ان ده خارج على الخلافه وعلى اجماع العلماء.
0: ايوه
1: لكن
0: هو أطلقه بالأخير.
1: نعم. أطلقه بالأخير، بعدين جاء الواثق جدد المحنة، لكن بعدين جاء المتوكل فرفع المحنة وكان على مذهب أهل السنة. نعم. نعم. على غلو وتطرف فيه ده المتوكل. تمام. بس قصدي أقول محنة خلق القرآن إذا بنستفيد منها، نستفيد منها بوضوح أن السلطة في ذروة قوتها. عارف أنت لو كان خليفة ضعيف كنا نتكلم، لكن السلطة في ذروة قوتها لم تستطع أن تدخل في أصول الدين شيئا ليس منه. فلا يتصورن أحد أن في أحاديث راجت على المحدثين، ولا في روايات راجت على الفقهاء، ولا في حاجة كتبت لخدمة السلطة وعدت من العلماء.
0: نعم.
1: لا،
0: وهذا هو الدرس المستحب،
1: هذا هو أهم
0: الدرس. الوقوف عند شخص المأمون والوقوف عند فكرة المعتزلة وكل هالكلام لا يفيدنا.
1: نعم، هو
0: بشيء لا يقدم ولا يؤخر، ولكن
1: نعم،
0: نستفيد منه ما تفضلتم به أستاذ محمد. والحقيقة يعني أنك أجدت وأبدعت في الإجابة عن هذا السؤال، جزاكم الله خيرا أستاذ محمد،
1: جزاكم.
0: وأحسن الله إليكم. إحنا طبعا انتهى وقت الحلقة، وبالتالي سنكمل ونتابع إن شاء الله مع المحور السادس، محور الدولة العباسية، في قادم الحلقات بعون الله عز وجل.
1: الله المستعان.
0: جزاكم الله خيرا إخواني أينما كنتم، لا تنسوا أنكم تشاركوا هذه الحلقات، تنشروها في كل مكان حتى يعم الخير وتنالوا الأجر بعون الله سبحانه وتعالى. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.
2: لتشاهد المزيد من البرامج عن التاريخ الإسلامي، ولتتعرف على أحداثه وانتصاراته وانكساراته، قادته وعلماؤه، أحداثه وأسراره، الحكم والسياسة، والحروب والمعارك، ما عليك سوى أن تتابع قناة تاريخنا على يوتيوب. تاريخنا، من أبعد نقطة في الماضي إلى أبعد نقطة في المستقبل، نستنطق التاريخ.
3: يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى.
4: Sydney's premier Islamic radio station, the voice of Islam, 87.6 FM.

0: بيور هيرينج بريدج كلينيك. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في بيور هيرينج بريدج كلينيك لاكتشاف أي مشكلة مبكراً والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04-784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة 30 دولار من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بسئتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآن. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: حقائق الدين في رد مطاعن المشككين.

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. رواه البخاري ومسلم. حقائق الدين في رد مطاعن المشككين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور وفيق حجازي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فيقول الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أيها المستمع الكريم، إن أسعد اللحظات عندما نعيش مع آية من كتاب الله تعالى، نتدبر دلالاتها ومعانيها، وإن قمة السعادة عندما نرى حقائق جديدة في القرآن الكريم، ذلك أن أثر القرآن على الإنسان أثر عظيم، وأن عظمة القرآن من عظمة قائله جل جلاله، وهو القائل سبحانه وتعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. إن القرآن يبعث السعادة الكاملة التي تبعث الأمل والرضا، وتثمر السكينة والاطمئنان، وتحقق الأمن النفسي والروحي للإنسان، فيحيا سعيدا هانئا آمنا مطمئنا. القرآن منهج حياة، وليس كتاب دين أو كتاب فقه فقط، بل هو كتاب معجز جامع، جمع بين لفتيه كل صنوف الحكمة والعلم، وكل دروب المثل والأخلاق العليا والأدب. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال جل جلاله: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، أو قطعت به الأرض، أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. أيها المستمع الكريم، بقراءة القرآن يطمئن القلب، لأنه من أعظم الذكر الذي يذكر الله تعالى به، وهو القائل جل جلاله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القرآن فيه شفاء، شفاء معنوي ومادي لكل أمراض الإنسان. يقول جل جلاله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. شفاء القرآن لمن آمن به، لمن عمل بتعاليمه، لمن عاش في رحابه، لمن اتخذه منهج حياة، لا لمن تنكب عنه، ولا لمن نبذه وراء ظهره، ولا لمن طعن به وبث الشبهات حوله، ولا لمن سلك منهجا منحرفا أرضيا. القرآن شفاء للمؤمنين به، التارين له آناء الليل وأطراف النهار. أيها المستمع الكريم، القرآن كذلك هو مصدر حياة، لذلك حث الله سبحانه وتعالى على تدبر القرآن وعلى الإنصات له. يقول جل جلاله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولذلك كان حال السلف مع القرآن حالا عظيما، يتأثرون بالقرآن، فأثر القرآن بهم في قراءته، وأثر القرآن كذلك بهم في حياته، فكانوا إذا ما سمعوا القرآن تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم من خشية الله. فإذا ما قرأ الصديق القرآن كان يخرج من فمه رائحة كبد مشوي من خشية الله، وإذا ما قرأ الفاروق القرآن كان يغمى عليه خشية

يقول قتادة: ما أكلت الكراث منذ قرأت القرآن، أي أنه كان يعظم القرآن ولا يريد أن يخرج من فمه رائحة ليست طيبة وهو يتلو القرآن الكريم. أيها الإخوة المستمعون، القرآن هو مصدر هداية إلى الصراط المستقيم. يقول جل جلاله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فما أحرانا أن نتأثر بالقرآن وأن نكثر من قراءة القرآن وأن لا نسمع للطاعنين واللاهثين والباثين الشبهة حول كلام الله جل جلاله المحفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى والمعجز بأسراره خلقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لذلك كان لزاما علينا أن نتدبر القرآن عند قراءته والاستماع إليه ليكون وسيلة للفهم والتأثر. يقول جل جلاله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ويقول جل جلاله كذلك: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا هو المقصود من التدبر، كي يحصل الأثر مع القرآن الكريم. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ختم القرآن في أقل من ثلاث، فقال: لا يفقهه من يقرأه في أقل من ثلاث.

أيها المستمع الكريم، ما أجمل المؤمن عندما يعيش كل لحظة من لحظات حياته مع القرآن، وما أجمل أن يلقى الله تعالى يوم القيامة وهو حافظ لكلامه أحد الصالحين وهو على فراش الموت ينادي ابنه: يا بني أعطني المصحف لأنني نسيت آية من القرآن وأحب أن أتذكرها. فقال الولد لأبيه: يا أبتي، وما تنفعك الذاكرة الآن؟ قال الرجل: إنني لأن ألقى الله وأنا حافظ لهذه الآية أحب إلي من أن ألقاه وأنا جاهل بها. أيها الإخوة المستمعون، كل حرف تقرأه في الدنيا تنال به 10 حسنات، ويكفيك شرفا أنك يوم القيامة ترفع بالقرآن درجات يوم القيامة. يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارقى وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذه عظمة القرآن، وهذه عظمة قارئ القرآن، وهذا ثواب أهل القرآن، أهل الله وخاصته. إلا أن القرآن كذلك له فوائد عظيمة في الدنيا لمن يحفظ كلام الله في صدره، فقد أثبتت الدراسات النفسية والجسدية لمن يحفظ القرآن أنه كلما ارتفع مقدار حفظ القرآن الكريم كلما ارتفع مستوى الصحة النفسية، ذلك أن القرآن شفاء لما في الصدور. وهنالك دراسات كثيرة أبانت أهمية الدين في رفع المستوى النفسي للإنسان واستقراره وضمان الطمأنينة له، كيف لا يكون ذلك كذلك وهو مع كلام الله جل جلاله. أيها الإخوة المستمعون، هنالك فوائد عظيمة لمن يقرأ القرآن ولمن يحفظه على وجه الخصوص. إن كل من يحفظ شيئا من كتاب الله ويداوم على الاستماع لكلام الله جل جلاله يشعر بتغيير كبير في حياته، لأن حفظ القرآن كما يؤثر على الصحة الجسدية كذلك يؤثر على الصحة النفسية، كذلك يؤثر على النظام المناعي لدى الإنسان ويساعده على الوقاية من الأمراض. لذلك كان القرآن عظيما بالكلية، وفوائد القرآن لمن حفظه وعاش مع القرآن أنه ينال صفاء الذهن وقوة الذهن.

0: ذاكرة وينال الطمأنينة والاستقرار النفسي والفرح والسعادة الغامرة التي لا توصف والتخلص من الخوف والحزن والقلق، كذلك ينال قوة اللغة العربية والمنطق والتمكن من الخطابة والإلقاء والقدرة على بناء علاقات اجتماعية أفضل وعلى كسب ثقة الناس، كذلك ينال التخلص من الأمراض المزمنة التي يعاني منها الإنسان، لأن القرآن شفاء للمؤمنين. إنه ينال كذلك الإحساس بالقوة والهدوء النفسي والثبات. يقول تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. أيها المستمع الكريم، إن أفضل عمل على الإطلاق يمكن لإنسان أن يقوم به هو تلاوة القرآن الكريم، هو العمل بما في القرآن الكريم، هو تطبيق ما أمر الله تعالى به والابتعاد عما نهى الله عنه. إذا كانت قراءتك لأي كتاب بشري لا بد وأن تغير في حياتك، ولا بد وأن تغير في سلوكك، ولا بد وأن تغير في شخصيتك، لأن شخصية الإنسان هي نتاج ثقافته وتجاربه وما يقرأ ويسمع ويرى، فكيف يكون ذلك مع أعظم كتاب وهو القرآن الكريم، كلام الله تعالى الذي خلق الإنسان وهو أعلم بما في نفسه وأعلم بما يصلحه. لذلك كان لزاما على أهل القرآن، على أهل الإيمان، على أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ألا يزغوا لطاعنين بالقرآن الكريم، وألا يلتفتوا لترهاتهم، لأن القرآن كلام الله النور والشفاء والهدى، هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا. اللهم اجعلنا من التارين لكتابك ومن العاملين بمضمونه، شفعه فينا يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الصالحين، إنك على ذلك قدير. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إن الورع عن المطاعن والشبهات أصل عظيم من أصول الدين، وقد اختلف العلماء في حكم المطاعن وإثارة الشبهات، إلا أنهم متفقون على أن المؤمن كامل الإيمان وقاف عند الحق، والرد لا يكون إلا بالحقائق العلمية ونقض الباطل الذي تعتمد عليه، حتى يتم الإعذار لله ورسوله أولا، والمحافظة على عقائد المسلمين نقية من الشوائب ثانية، ثم البراءة ممن عرف الحق بعد ذلك وعزف عنه. مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور وفيق حجازي.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك، ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب، رب الأرباب أنت رب الأرباب، ومسبب الأسباب، ومنزل الكتاب، وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب، صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، صدق الواحد القديم الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم العزيز الجبار ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا يا الله يا أرحم الراحمين يا

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت، بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لاكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 Yarrick Road, Lakimba. تليفون 9759-1895. والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي يغونا 9707-2030.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 18 من آب أغسطس لعام 2026. واشنطن: لاعب قمار محترف عليه أن يرفع الراية البيضاء، هكذا وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجانب الإيراني في آخر تصريحات له، معتبرا أن هذا اللاعب يلفظ أنفاسه الأخيرة تحت وطأة الضغوط الحالية. وجدد ترامب في حديثه أمام الصحفيين في البيت الأبيض التأكيد على أولوية منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكدا أنها في ورطة كبيرة وفي حالة فوضى، وأن جيشها هزم بشكل كامل حسب وصفه. وفي تصريحات سابقة له أمس عبر شاشة فوكس نيوز، أطلق ترامب جملة من المواقف الحادة والرسائل المتقاطعة تجاه ملفات الشرق الأوسط المختلفة، وفي مقدمتها الصراع المحتدم مع إيران والتطورات في مضيق هرمز، بالإضافة إلى التصعيد في قطاع غزة والانتخابات الإسرائيلية وصولا إلى المناورات العسكرية في شرق آسيا. وتكتسب هذه التصريحات أهميتها من تناولها ملفات شديدة الحساسية بالنسبة للسياسة الخارجية الأمريكية، فبينما يستمر الحصار البحري الضاغط على طهران والجهود لمنع توسع المواجهات في غزة، تظهر التهديدات الموجهة لسلطنة عمان والقرار المفاجئ بتقليص المناورات مع كوريا الجنوبية رغبة ترامب في إملاء شروطه بشكل مباشر، حتى لو تعارض ذلك مع توجهات بعض حلفائه التقليديين. وجدد الرئيس الأمريكي ترامب تأكيده منع إيران من امتلاك أي سلاح نووي. وفي حديثه عن الوضع في مضيق هرمز، أعاد ترامب التأكيد مجددا على أن الولايات المتحدة تسيطر على المضيق الحيوي من خلال الحصار البحري، لافتا إلى أن المضيق مفتوح ونخرج ملايين البراميل من النفط أسبوعيا، وأسعار النفط تواصل الانخفاض حسب قوله. وقال ترامب متحدثا عن هرمز: أحب فكرة إعلانه إقليما أمريكيا، رغم أنه سبق أن أشار إلى أن تصريحاته السابقة بهذا الخصوص كانت على سبيل المزاح، لكنه أعاد الحديث عنها اليوم. ومع انقضاء مهلة 60 يوما بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين الإيراني والأمريكي، قال ترامب: لا نسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران، معتبرا أن إيران في ورطة كبيرة وهي في حالة فوضى وجيشها هزم بشكل كامل، مؤكدا في الوقت ذاته أن إيران ليست بصدد إبرام الاتفاق الذي أرى أنه ضروري. وفي تطور لافت يبرز حدة الصراع على الممر الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، وسع ترامب دائرة تحذيراته المباشرة لتشمل سلطنة عمان، إذ نقل مراسل فوكس نيوز إتراي ينجست عن ترامب تهديده الصريح بقصف السلطنة بشدة إذا ما عرقلت الإجراءات الأمريكية أو الحصار البحري وسبل السيطرة على مضيق هرمز. وفي آخر تصريح له قال ترامب: إن الولايات المتحدة تتعامل مع سلطنة عمان بطريقة جيدة كما نتعامل مع أي جهة أخرى. بغداد: هاجم المسؤول الأمني لكتائب حزب الله في العراق أبو مجاهد العساف، هاجم رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي متهما إياه بممارسة أفعال استفزازية وغير مسؤولة. وقال العساف في بيان له: إن صبرنا بدأ ينفد تجاه الأفعال الاستفزازية وغير المسؤولة لرئيس الحكومة، مشيرا إلى أنه صبر لأكثر من 100 يوم على ما وصفها بالعنتريات الفارغة لرئيس الحكومة. وأكد أن شروطه لأي مقاربة مع أي حكومة بشأن السلاح
تتمثل في خروج القوات الأمريكية إضافة إلى إخراج القوات التركية من شمال العراق، وطالب العساف بحل قوات البشمرجة الكردية معتبرا أنها تشكل خطورة على وحدة العراق، ومنتقدا ما أسماه ارتباطها المشبوه مع العدو الصهيوني الأمريكي. وأشار العساف إلى أنه ينتظر ممن أسماهم الإخوة الكبار وحكمائهم العمل على تصحيح الإعوجاج الأمني الذي تسبب فيه الرئيس المكلف، كي لا تبقى حجة لأحد، ولضمان الاستقرار وصون الكرامة وعدم الانجرار إلى ما يسر الأعداء حسب قوله. وفي وقت سابق أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان استمرار الحوارات لنزع السلاح وحصره في يد الدولة بحلول نهاية سبتمبر أيلول. وفي 12 من أغسطس آب الجاري أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن العراق سيكون خاليا من الوجود العسكري الأجنبي والسلاح خارج سلطة الدولة بحلول مطلع أكتوبر تشرين الأول المقبل، مشددا على الالتزام بالجداول الزمنية المتفق عليها لمغادرة قوات التحالف الدولي. القاهرة. قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن رئيس مكتبها السياسي خليل الحية ووفدا من الحركة التقى أمس وفدا من التيار الوطني الديمقراطي في حركة فتح برئاسة محمد دحلان بالعاصمة المصرية القاهرة. وذكرت حماس أن اللقاء بحث مجمل التطورات على مستوى الساحة الفلسطينية، كما استعرض تطورات المفاوضات والمباحثات التي تمت وأدت إلى الموافقة على خريطة الطريق لتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، واللقاءات مع الوسطاء والضامنين في مصر خلال اليومين الأخيرين. وأوضحت أن المجتمعين أكدوا ضرورة بذل كل الجهود على المستويات المختلفة لضمان إلزام الاحتلال بتطبيق كافة الاتفاقات والتفاهمات المتفق عليها. وبحسب حماس فقد بحث الوفدان سبل ترتيب البيت الفلسطيني على أسس من الشراكة والديمقراطية وإنهاء حالة التفرد بالقرار الوطني وصياغة استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة التحديات الراهنة والنهوض بالقضية الوطنية. وقالت إنه جرى التوافق على استمرار التعاون والعمل في الاتجاهات المختلفة لصالح الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية وتحقيق أهدافه وتطلعاته الوطنية. وعلى صعيد متصل حمل قادة وممثلو القوى والفصائل الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تعطيل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد يوم من اجتماع قيادة حركة حماس مع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر في القاهرة. اليمن. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 133 عملية عسكرية ضد قدرات وعناصر جماعة أنصار الله الحوثية خلال 24 ساعة الماضية، في وقت أمر مجلس الدفاع الوطني بتوسيع العمليات ضد الجماعة المرتبطة بإيران. وذكر الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد نزيلي في بيان له أن قوات الجيش استخدمت المدفعية وراجمات الصواريخ والطيران المسير لتدمير مصادر التهديد. وأشار إلى أن العملية نفذت بمشاركة وحدات الجيش المتمركزة على خطوط التماس دون تقديم مزيد من التفاصيل. إلى ذلك قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن مدفعية الجيش دكت مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي في جبهات مأرب الجنوبية. ونقلت وسائل إعلام يمنية عن مصدر عسكري أن القوات المسلحة تخوض معارك عنيفة مع الحوثيين في جبهة الأحكوم بريف محافظة تعز الجنوبي. وفي السياق ذاته توعد مجلس الدفاع الوطني بمزيد مما أسماها عمليات الردع الموجعة ضد الحوثيين الذين اتهمهم بشن هجمات على مخيمات النازحين
والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية. ووفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ، فقد عقد مجلس الدفاع اجتماعا له برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في العاصمة السعودية الرياض. وأشارت الوكالة إلى أن مجلس الدفاع أمر بتوسيع عمليات الردع الجوي والصاروخي ضد مصادر التهديد بالتنسيق بين مختلف المحاور والتشكيلات العسكرية وتكثيف العمل الاستخباراتي والأمني لملاحقة الخلايا وشبكات التهريب والإمداد والدعم الداخلي للحوثيين.

غرب المحافظة، كما قام مستوطنون بواسطة جرافات بشق طريق استيطاني جديد قرب منازل الفلسطينيين في منطقة الوجه الغربي ببلدة دير عمار غرب رام الله. من جهة أخرى، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت ساحات مستشفى في مدينة بيت لحم، مما تسبب في ترويع المرضى والمراجعين والاعتداء على بعضهم. وبالتوازي مع تحركات المستوطنين، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاقتحام وفرض التشديدات العسكرية في عدد من مناطق الضفة الغربية. وأعلن جيش الاحتلال اعتقال فلسطينيين وتفتيش 100 مبنى خلال عملية عسكرية في قباطية في شمال الضفة، فيما اقتحم جيش الاحتلال قرية المغير شمال شرق رام الله، وانتشر مستوطنون على طريق مرج سيع الرابط بين قريتي المغير وأبو فلاح، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة شقبة غرب المدينة وأطلقت القنابل الغازية المسيلة للدموع. اسطنبول. بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أمس مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا والعراق توم براك سبل دفع عجلة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في سوريا. جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في مدينة اسطنبول التركية، وفق بيان لوزارة الخارجية السورية. وقالت الوزارة إن اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والولايات المتحدة وآخر المستجدات والتطورات في المنطقة، وكذلك مناقشة أولويات التعافي الاقتصادي في سوريا. وأضافت أن الشيباني ناقش مع براك أيضا استكمال رفع العقوبات المفروضة على سوريا ودفع عجلة الإعمار. وكان الشيباني التقى مع براك في إسطنبول في يونيو حزيران الماضي، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بالإضافة إلى آخر التطورات على الساحة الدولية والجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة. وفي أكتوبر تشرين الأول 2025 قدر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار جراء الدمار الذي خلفه النظام المخلوع على مدى سنوات الثورة الممتدة من عام 2011 إلى عام 2024. وأشار البنك الدولي حينها إلى أن تكلفة إعادة الإعمار تعادل نحو 10 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لسوريا، ما يعكس حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. شمال العراق. أدان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم براك الهجوم الذي استهدف مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني في مدينة أربيل، ووصفه بأنه تهديد مباشر للاستقرار الإقليمي، بينما نفت طهران مسؤوليتها عن الهجوم. وقال براك في منشور على منصة إكس: ندين بشدة الهجوم على صديقنا وشريكنا الكردي المقدر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني ومكتبه في أربيل. وأضاف أن مثل هذا العدوان على حلفائنا الأكراد الموثوق بهم غير مقبول ويشكل تهديدا مباشرا للاستقرار الإقليمي، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تتغاضى عن هذه الأعمال العدائية أو تتسامح بها. كما أعرب براك عن دعم واشنطن الكامل لقيادة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في استعادة السيادة العراقية كاملة وضمان بقاء جميع الأسلحة والقوات الأمنية تحت سلطة الدولة العراقية. وجاء الموقف الأمريكي بعد ساعات من إعلان سلطات إقليم كردستان العراق تعرض مكتب رئيس حكومة الإقليم ومقر إقامة رئيس وكالة الأمن لهجوم بطائرتين مسيرتين قالت إنهما انطلقتا من جهة الحدود الإيرانية من دون تسجيل خسائر بشرية. طهران. لفت انتشار التلوث النفطي على نطاق واسع في سواحل جنوب إيران خلال الفترة الأخيرة لفت الأنظار، إذ أظهرت الصور ومقاطع الفيديو المنشورة أن العديد من الشواطئ

0: الشاطئ في جزيرتي قشم وهنكام بمحافظة هرمزجان تعرضت لتلوث نفطي كثيف، وقد جرفت الأمواج النفط إلى الشاطئ كما اسودت العديد من النباتات والكائنات البحرية والساحلية، ومن بينها مناطق واسعة من غابات المانغروف الحرة التي تعرضت للتلوث. وبالإضافة إلى مسؤولي منظمة حماية البيئة، أعرب عدد كبير من الناشطين البيئيين عن قلقهم إزاء هذا التلوث وطالبوا بتنظيف المناطق الملوثة. ومع ذلك لا يزال سؤال مهم بلا إجابة، من أين جاء هذا التلوث النفطي ومن المسؤول عنه؟ هل مصدره السفن أم خطوط الأنابيب؟ وإلى أي دولة يعود هذا التلوث؟ وحتى الآن لم يقدم أي مسؤول إيراني إجابة على هذه الأسئلة، كما لم تتوصل التحقيقات في هذا الشأن إلى نتيجة واضحة. تل أبيب. اتفق جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه الخاص مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن يشرف ضابط أمريكي على نزع سلاح حركة حماس في قطاع غزة، وفق ما أكد مسؤول إسرائيلي لوكالة الصحافة الفرنسية. ويأتي لقاء كوشنر مع نتنياهو في سياق مساعي الولايات المتحدة للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام التي قدمها ترامب، والتي أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يخوض معركة انتخابية رفضه لها مؤخرا. وقال المسؤول الإسرائيلي إن الجانبين اتفقا على أن تكون الخطوة الأولى نحو نزع السلاح من القطاع هي مطالبة حماس بتسليم أسلحتها تمهيدا لإخراجها من الخدمة تحت إشراف ضابط أمريكي. وحسب المسؤول، أبلغ نتنياهو كوشنر أن الانسحاب من غزة دون نزع سلاح الحركة الفلسطينية. بدوره قال كوشنر إنه يأمل في بدء نزع سلاح حركة حماس خلال 30 يوما، وإحراز تقدم في تنفيذ خطة ترامب للسلام في قطاع غزة. وفي حديث مع صحافي في قناة فوكس نيوز في تل أبيب، قال كوشنر قد نرى تقدما خلال نحو 30 يوما فقط، مع بدء سحب جزء من الأسلحة كما نأمل، وربما أيضا ردم بعض الأنفاق خلال 60 إلى 90 يوما المقبلة. جنوب لبنان. يتواصل التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وسط ضغوط ميدانية مستمرة حول مرتفعات علي الطاهر التي باتت إحدى أبرز نقاط الخلاف في مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. وبالتزامن مع التصعيد الميداني، تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بمواصلة استهداف حزب الله، معلنا أن إسرائيل سترد على أي تهديد. وكتب عبر منصة إكس: لن نترك أي حساب في أي ساحة من دون تسوية، سندافع عن جنودنا ومدنيين بكل قوتنا. ويأتي ذلك بعدما أعلنت إسرائيل عن مقتل مسؤول عسكري ثان في حزب الله، قالت إنه قتل في الغارات التي شنتها على جنوب لبنان السبت الماضي. ويربط العميد المتقاعد والخبير العسكري حسن جوني التصعيد ببعدين عسكري وسياسي، حيث يقول جوني إن الإسرائيلي كثف جهوده في الميدان بطريقة غير تقليدية، ويبدو هناك عمل أمني يقوم به منذ فترة في محيط علي الطاهر، وهو ما ألمح إليه رئيس الحكومة الإسرائيلي نتنياهو من دون الحديث عن تفاصيل. ويشير جوني إلى أن ما يجري يرتبط بمحاولات البحث عن فتحات تهوية وممرات أو مداخل تؤدي إلى البنية التحتية الموجودة في المنطقة، بما يسمح لإسرائيل بتنفيذ عمل أمني من دون الاضطرار إلى الدخول إليها واقتحامها بشكل تقليدي. ويشير إلى أن مرتفعات علي الطاهر باتت عمليا تحت السيطرة النارية الإسرائيلية مع عزلها ناريا ومواصلة المراقبة والاستطلاع. ويلفت جوني إلى المعلومات التي أشارت إلى إدخال غازات سامة عبر فتحات إلى داخل البنية التحتية، مشيرا في الوقت عينه إلى أنه لا شيء مؤكد حتى الآن. طهران. حذر محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس الإيراني من أن ارتفاع الأسعار بلغ مستوى مزعج، ودعا أجهزة الدولة إلى الاستعداد لأسوأ السيناريوهات مع تصاعد الضغوط على سوق البنزين ومخاوف من أن تتحول تكلفة الوقود والغلاء إلى مصدر اضطراب اجتماعي. وقال عارف خلال ترأسه آخر اجتماع عقدته لجنة تنظيم السوق يوم الأحد الماضي إن الولايات المتحدة تنشط على الجبهتين الاقتصادية والاجتماعية، وتسعى حسب تعبيره إلى إثارة الاستياء ودفع البلاد نحو انهيار اجتماعي ووضع كبح التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية وتحقيق استقرار نسبي في السوق ومواجهة المغالاة في الأسعار والاحتكار ضمن أولويات الحكومة. وتدرس حكومة الرئيس مسعود بازجيكيان ثلاثة سيناريوهات جديدة للبنزين، أحدها يسمح بتوقف الضخ بعد نفاد الإنتاج اليومي فيما تنقل آخر الحصص من السيارات إلى الأفراد. وأكدت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهارجراني أن أي من الخيارات لم يعتمد نهائيا، وقالت إن القرار سيعلن عبر وسائل الإعلام عندما تنتهي الحكومة من جميع الآراء والتوصل إلى صيغة نهائية. وقال بازجيكيان الأسبوع الماضي إن الحصار الأمريكي أغلق طرقا لدخول السلع إلى إيران، وإن الحكومة لا تملك الموارد اللازمة لاستيراد البنزين. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء 18 من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. ملبورن: شهدت مدينة ملبورن احتجاجات طلابية شارك فيها آلاف من طلاب المدارس والجامعات رفضا لصعود حزب أمة واحدة بزعامة بولين هانسون في تحرك نظمته مجموعات طلابية تحت شعار لا لبولين. وانطلقت التظاهرة من أمام مكتبة ولاية فيكتوريا قبل أن تجوب الشوارع في وسط المدينة، ما تسبب في اضطراب مروري مؤقت. ويأتي الاحتجاج وسط نقاش حول تصاعد الخطاب اليميني ودور الشباب في المشاركة العامة. في المقابل انتقد سياسيون مشاركون طلاب المدارس خلال ساعات الدوام، مؤكدين ضرورة بقائهم في الصفوف وعدم انخراطهم في الأعمال السياسية. سيدني: ألقي القبض على 4 مراهقين للاشتباه في تورطهم في عملية اقتحام منزل في غرب سيدني، ويتهم الفتيان باقتحام منزل في شارع جرين أفينيو في سميثفيلد حوالي الساعة 11 مساء يوم الأحد الماضي. وأفيد بأنهم كانوا مسلحين بمسدس وقاذف لهب بدائي الصنع من سكين وعلبة رذاذ وولاعة. ويزعم أن المجموعة طالبت بالمال قبل الفرار ولم يبلغ عن وقوع إصابات. وبعد نحو ساعة ألقي القبض على فتيين يبلغان من العمر 16 عاما وفتى يبلغ من العمر 17 عاما ورجل يبلغ من العمر 18 عاما في مكان قريب بشارع أوكسفورد، واقتيدوا إلى مركز شرطة كابراماتا. وتزعم الشرطة إنه وخلال عمليات الاعتقال عثرت الشرطة على سلاح ناري وعلبة رذاذ وولاعة، بالإضافة إلى أغراض يعتقد أنها مسروقة، كما عثر على سكين في منزل بشارع جرين. وستقوم الشرطة بفحص المضبوطات جنائيا في إطار التحقيقات الجارية في حادثة اقتحام المنزل المزعومة. كامبرا: تلقت هيئة الأدوية في أستراليا بلاغا بوفاة 62 شخصا في أستراليا وتسجيل أكثر من 2800 حالة خلال السنوات الماضية، والسبب قد يكون بسبب أخذ إبر التنحيف. وهذه الأدوية تشهد انتشارا كبيرا في أستراليا من أجل إنقاص الوزن، والآثار الجانبية تشمل الغثيان والتهاب البنكرياس والأفكار الانتحارية، وحالة نادرة تؤدي إلى فقدان البصر. وقالت هيئة الأدوية الأسترالية إن على الأشخاص أن يستشيروا دائما الطبيب قبل أخذ أي دواء. وقالت هيئة الأدوية في أستراليا إنه وبمجرد حدوث الوفاة أثناء استخدام الدواء فإن ذلك لا يثبت أن الدواء نفسه هو السبب المباشر للوفاة. وينصح الأطباء بالرجيم الغذائي والمشي السريع والتقليل من أكل السكريات والنشويات والعصائر والشربات، وكذلك التقليل من أكل الحلويات وتناول الشاي الأخضر. سيدني، أعلن رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينز عن ترشيح سايمون إيرل عن العمال لدائرة ميراندا الانتخابية في الانتخابات النيابية القادمة. وقال مينز: إنني فخور بوجودي مع سايمون إيرل هذا الصباح لإعلان ترشحه عن دائرة ميراندا الانتخابية في انتخابات عام 2027. وأمضى سايمون حوالي 30 عاما في العيش والعمل وتربية أسرته في هذه المنطقة. إنه يعرف مجتمعه جيدا وسيكون صوتا محليا قويا للمنطقة. وبصفته معلما سابقا في مدرسة ابتدائية ومنقذا متطوعا ومديرا حاليا لجمعية توجيه العقول السليمة في أستراليا، وهي جمعية خيرية، فنحن على ثقة تامة بقيمه الراسخة، إنها أساس أي ممثل مجتمعي كفؤ. ويقول سايمون: لقد استمعت مطولا إلى المجتمع وأعلم تماما أهمية القضايا. أنا على استعداد للدفاع بكل قوة عن مجتمعي الذي أحبه لضمان حصول ميراندا على نصيبها العادل. ونعلم أن الناس يريدون من الحكومات التركيز على إنجازاتها الحالية لا على الانتخابات القادمة، وهذا حق لهم. لهذا السبب نفخر بما أنجزناه خلال السنوات القليلة الماضية، وتحديد سقف لزيادة الإيجارات مرة واحدة سنويا، ولتطبيق حد أقصى للرسوم الأسبوعية وقدره $60، وتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية من خلال إصلاحات مثل وصف أدوية اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، وتوفير حبوب منع الحمل في الصيدليات، وإعادة المستشفيات الخاصة إلى القطاع العام، وخفض عدد الفصول الدراسية المدمجة والملغاة إلى النصف، وتقديم زيادات قياسية في رواتب المعلمين والممرضين والمسعفين ورجال الشرطة. ولا يزال هناك المزيد مما يجب أن نفعله، وأعتقد أن سايمون هو شخص يمكن أن يكون إضافة قيمة في هذا المسعى. وعندما نختار مرشحا نبحث عن أشخاص محليين أكفاء يهتمون بمجتمعهم، أشخاص يناضلون بكل ما أوتوا من قوة لتحسين حياة من حولهم. ونحن على ثقة بأن سايمون هو ذلك الشخص، وإنه إذا انتخب في الانتخابات النيابية القادمة فسيفعل ذلك بالضبط لأهالي ميراندا. كامبرا، تفكر الحكومة الأسترالية في خطة جديدة لترحيل الأشخاص المخالفين من أستراليا والذين قد انتهت مدة فيزتهم أو إقامتهم، وسيتم إرسال المزيد من ضباط الهجرة من أجل التدقيق على الناس المخالفين في كل أستراليا وخصوصا في أماكن العمل. وهناك آلاف الناس لا يزالون في أستراليا بالرغم من أن الفيزا لديهم منتهية الصلاحية، يعني مقيمين بشكل غير قانوني. وقال مسؤول كبير بالحكومة الأسترالية إن الخطة بدأت، لكنه أكد أنها ليست مثل ما يفعله ترامب في أمريكا، ولا يرى أن النموذج الأمريكي بالترحيل سيطبق في أستراليا. كامبرا، اعتقلت قوات الأمن اللبنانية شخص يبلغ من العمر 42 عاما يحمل الجنسيتين اللبنانية والأسترالية في لبنان. والمعتقل متهم بإدارة وتهريب المخدرات إلى أستراليا وبعض دول العالم، وتم اعتقال مجموعة من الأشخاص معه كذلك. وتمت عملية الاعتقال بعد طلب أستراليا من السلطات اللبنانية اعتقال الرجل عبر الانتربول. وأكدت الشرطة الفيدرالية الأسترالية إن لبنان يعد من الدول الرائدة في مكافحة المجرمين، وأثنوا على جهود قوات الأمن اللبنانية وتعاون السلطات اللبنانية مع أستراليا. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني، قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاستي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريبزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: بيور هيرينج بريدج كلينيك، فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب، لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the centre, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
6: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز. أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
8: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
8: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098. يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابيان ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
9: يا يوسف خذ واعطي.
10: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
9: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
10: حول
11: سنة

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 705 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 36 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف وافتح معايا سورة البقرة واقرأ معايا الآيتين 124 و125. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ملاحظين طبعا ان فجأة اسم ابراهيم واسماعيل لأول مرة بيظهروا في القرآن، واحنا بقى لو بدي من الفاتحة وبنقرأ البقرة فأول مرة يظهر قدامنا اسم ابراهيم دلوقتي. وكمان ملاحظين ان اسم ابراهيم، الناس اللي ماسكه المصاحف المطبوعة في السعودية وفي مصر وفي الشام وفي العراق هيجدوا ابراهيم بدون حرف الياء. الخمستاشر موضع اللي ورد فيهم اسم ابراهيم في سورة البقرة، خلينا نطلع لكم السورة، نعمل لكم سورة النهاردة في سورة ايه. وإذ قال إبراهيم من غير الياء، في كثير من المصاحف هتلاقوها بدون الياء. طيب ليه بقى؟ أولا إيه مناسبة الكلام عن إبراهيم دلوقتي، وليه اسمه بيكتب بدون ياء دلوقتي؟ تدبرنا قبل كده الآية 110، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. احنا بنتكلم عن أهل الكتاب وان هم بيدعوا الدعاءات ويقولوا ما حدش يخش الجنة غيرنا والكلام ده. وتدبرنا أيضا الآية 120، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. لسه القرآن لم يذكر ملة إبراهيم، احنا بس هي في الآية 134 واحنا جبناها امبارح واتكلمنا عنها، لكن هي لسه ما ظهرتش كلمة ملة إبراهيم واسم إبراهيم لم يظهر لسه. فقبل ما نتكلم عن ملة إبراهيم ربنا هيقدم لنا إبراهيم بقى أولا، وسيقدمه لنا ولبني إسرائيل أيضا. عشان كده هتنطق إبراهيم في بعض القراءات إبراهام، وده النطق العبري لإبراهيم اسمه إبراهام، وحتى بالإنجليزي وبتاع يعني هو بيقروا إبراهام، تحديدا قراءة ابن عامر بالراويين بتوعه، وإن كان راوي منهم عنده الطريقتين. لذلك أحيانا بتجد بيقولك إيه ابن عامر بخلف عن ابن ذكوان، يعني ابن ذكوان اللي قرأ عن ابن عامر له الطريقتين، فبخلف عن يعني ابن ذكوان بيقرأ كده ويقرأ بطريقة تانية. المهم الخمستاشر مرة اللي ذكر فيهم إبراهيم في البقرة هتجدوها بدون ياء، وتقريبا نصف عدد المرات اللي ورد فيها اسم إبراهيم في القرآن هتجدوها بدون ياء، يعني تقريبا أظن اسمه ذكر 69 مرة على ما أتذكر حوالي 33 مرة أو 34 مرة بدون ياء هتلاقوها. يلا نقرأ 124 بقى ونبدأ نتدبرها. وإذ ابتلى

يأتي قال لا ينال عهد الظالمين. خلي بالك اوعى ترفع ابراهيم، احسن يبقى فاعل. واذ ابتلى ابراهيم مفعول به، يعني ربنا هو الفاعل ابتلى عبده ابراهيم. واذ ابتلى ابراهيم ربه، الرب هو المربي، يبقى احنا امام انسان الله سبحانه وتعالى هو اللي رباه وعلمه وبيمتحنه كمان. المربي المعلم بيمتحن تلميذه ليه؟ عشان يشوف مستواه. لكن لما الرب هو اللي يبتلي ما بيبقاش عشان الرب هو اللي يعرف الله عالم غيب السماوات والارض يعلم كل شيء، لكن علشان التلميذ هو اللي يعلم مستواه. وبعدين برضو هنا في تشريف وتكريم كبير جدا لسيدنا إبراهيم لما ربنا بيضيف الضمير العائد على إبراهيم لكلمة الرب ربه، ففيها تشريف وتكريم لإبراهيم خاصة في أول مرة يتحدث عنه القرآن. وإذ ابتلى يعني اختبر وامتحن إبراهيم ربه الذي رباه وعلمه، اختبر وامتحنه بإيه؟ بكلمات فأتمهن. سيدنا إبراهيم ربنا اختبره بابتلاءات شديدة جدا، امتحانات قوية جدا، فأتمهن، أتم الامتحانات كلها بنجاح، الإلقاء في النار. ده كان امتحان في الأول خالص، في أول النبوة امتحن امتحان شديد وأن ألقي في النار. حتى يعني روي حديث أن سيدنا جبريل جاءه وهم حاطينه في المنجنيق وبيلقوه، على فكره هم لما القوا سيدنا ابراهيم حطوه في اله تلقي من بعيد، لان النار كانت كبيره جدا لدرجه ان ما يقدروش يقتربوا منها، يعني ما يقدروش ياخدوه ويرموه في النار ويطلعوا يجروا، لا لازم يوضع في اله تلقيه في النار. فلقى سيدنا جبريل معاه جوه الاله، قال له ليك اي طلب؟ قال لا. قال اما منك فلا، ومن الله فعلمه بحالي يغنيه عن سؤالي، أو يعني كما قال يعني الإلقاء في النار، الهجرة عن بلاده، الحرمان من الولد مدة طويلة على ما جاب سيدنا إسماعيل، وبعد كده جاب سيدنا إسحاق وعيسو، في كمان عنده ولد ثالث، والأمر بذبح الولد، يعني ابنه الأول بعد ما جابه يؤمر ان هو ياخده ويتركه في الصحراء، ولما يكبر يؤمر ان يروح يذبحه. كل دي امتحانات وابتلاءات نجح فيها كلها، خاصة موضوع يعني ذبح الولد وكده. ده معناه ايه؟ انه اظهر انه يحب الله اكثر من حبه للدنيا كلها، وده اللي الناس مش قادرة تفهمه. ابتلاءات سيدنا ابراهيم غير طبيعية، ازاي ربنا يأمر حد انه يذبح ابنه؟ هو ربنا لم يتركه يذبح ابنه، لكن ربنا اختبره اختبار كبير. هو ابنه ده كان مين؟ ابنه ده كان كل شيء بالنسبة له في الدنيا، لانه ما كانش عنده اولاد وقعد مدة طويلة جدا، ولما جاب قال له اتركه في الصحراء. ولما كبر، فلما بلغ معه السعي، يعني لما كبر قال روح اذبحه، فاظهر لله ان حبه لله وطاعته لله لا يضاهيها أي شيء. نتيجة إيه؟ قال إني جاعلك للناس إماما. يبقى مش أول ما سيدنا إبراهيم بقى نبي ربنا جعله للناس إماما، لا، ابتلاك ابتلاءات شديدة أتمهن. قال إني جاعلك للناس إماما، يعني إيه؟ يعني مش بس نبي، أنت هتبقى الإمام اللي يؤتم به الناس اللي عاوزة تنجح تتخذك قدوة، الناس اللي عايزة تنال رضا الله تتخذك قدوة قائد. عشان كده ده احنا بنقول ملتنا ملة إبراهيم. ربنا بيقول لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول لهم بل ملة إبراهيم، هو إمام أبو الأنبياء، يسمى أبو الأنبياء، إمام يعني الناس هتقلدك وتمشي وراك. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. أي أب هيحب أن أولاده يكونوا هداة مهديين،
طبيعي. لكن كمان يعني هو مش عايزهم بس يكونوا مهديين، عايزهم يكونوا هم هداة أيضا. فبمجرد ما ربنا أخبره أنه سيكون للناس إماما، طلب الإمام لأولاده، قال ومن ذريتي، هل ربنا قبل أم رفض هذا الطلب؟ يعني عشان من ذرية إبراهيم يبقى القائد. التوريث لا يؤهل للإمامة في الإسلام، خلص الموضوع. الإمامة يعني قيادة الأمة، ما فيش حاجة اسمها فلان هيكون قائد أو إمام يقود الأمة، لأنه الوريث الشرعي. وريث شرعي لمين؟ الكلام ده لو إحنا أغنام، صاحب الزريبة بيموت فبيورث الزريبة بالغنم اللي فيها لابنه. الله يأبى إن يعامل عباده كالأغنام. اختيار الإمام أي القائد أي خليفة رسول الله يكون بالشورى بين المؤمنين، وأمرهم شورى بينهم، سورة الشورى. لذلك لما سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ورث الإمامة يعني الخلافة، خلافة رسول الله لابن يزيد، أبى معظم الصحابة هذا الكلام، وقالوا إنما أردتم أن تجعلوها قيصرية، كلما مات قيصر تبعه قيصر. فخرج الحسين بن علي رضي الله عنهما ابن فاطمة الزهراء سيد شباب أهل الجنة ضد يزيد، لا لينتزع الحكم لنفسه أبدا، بل ليدافع عن حق الله. حق الله ليه بنقول حق الله؟ لأن ثلاث مرات ترد الآية إن الحكم إلا لله، مرتين في يوسف ومرة في الأنعام، إن الحكم إلا لله. وحكم الله أن يكون الأمر شورى بين المسلمين، وأمرهم شورى بينهم. تمام. طيب. بعد استشهاده رضي الله عنه سيدنا الحسين وآل البيت في كربلاء، خرج أحد العبادلة الأربعة، الصحابي الجليل عالم القرآن عبد الله بن الزبير بن العوام، بإعلان الخلافة في المدينة، وبويع خليفة على المسلمين. وكانت رقعة دولة الزبير عبد الله بن الزبير بن العوام أكبر من رقعة الدولة الأموية في هذا الوقت. ومن اللي شجعوه على الصمود أمه السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم جميعا. هذا الخلاف لم يكن طلبا للحكم، ولا عبد الله بن الزبير بن عوام كان يريد الحكم لنفسه أبدا، لكن عندما يختار المسلمون إمامهم وقائدهم فهذا الحكم هو حكم الله. هنا في هذه الآية سيدنا إبراهيم طلب الإمامة لذريته، قال ومن ذريتي. ربنا رد طلبه ولا وافق عليه؟ قال لا ينال عهد الظالمين، حط شرط، لا رفضه ولا قبله. إن لم يكونوا مؤهلين للإمامة فلا إمامة لهم ولا طاعة لهم. لذلك حتى العهد اللي ربنا أعطاه لبني إسرائيل سحب منهم لما ظلموا. الإمام يعني القائد وظيفته الأساسية يحكم بين الناس بالعدل، وأن يكف عنهم الظلمة. إزاي يبقى هو نفسه ظالم؟ الظالم غير مؤهل للإمامة، ولا يجوز شرعا أنه يبقى إمام. إمام بمعنى قائد. الظلم نهايته هلاك الأمم، الأمم تهلك إذا ظلمت. ربنا في سورة الكهف قال وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. ليس معنى كده أن ربنا رفض طلب سيدنا إبراهيم تماما، لا، لكن جعل من ذريته أئمة لما كانوا يصلحون للإمامة،
هنجد في سورة السجدة ربنا بيقول عن بني إسرائيل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اقرا بقى معايا 124 ووصل مع 125.

قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وجعلنا البيت، البيت هو المكان الذي يبيت فيه الإنسان ليستريح، مريح أكتر من كلمة المنزل. المنزل المكان الإنسان بينزل فيه، بينزل عليه، لكن البيت الذي يبيت فيه. أنا مثلا أستريح في بيتي، فلما أزورك في بيتك، في بيتك قد لا أستريح في بيتك، فما تمسكش فيا آبات عندك لأني قد لا أستريح إلا في بيتي. هذا بيت الله. يعني إيه؟ مين بيستريح فيه؟ كل خلق الله. بيت الله يعني البيت الذي يملكه الله، الذي جعله الله مكانا لراحة الناس كلها. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، المثابة المكان الذي يثوب إليه الإنسان، يعني يعود إليه، يروح يرجع تاني، يروح يرجع تاني. الناس تروح تعمل عمر أو تحج، تبقى عاوزة تروح تاني، أول ما بيرجع عايز يرجع تاني، يرجع بلده عايز يرجع تاني، ثالث ورابع. أعرف ناس بتحوش طول السنة على قدهم جدا، يفضل يحوش من مرتبه كل شهر مبلغ عشان يطلع عمرة في الأجازة. المبلغ ده بعد ما يحوشه، يعرف ناس دخل جمعيات عشان لما يقبض الجمعية يطلع عمرة هو ومراته كل سنة. هو ده كل همهم، راحتهم هناك، الراحة النفسية عندهم لا يجدها الإنسان في أي مكان إلا هناك، هو بيحب كده. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. طب يعني إيه أمنا؟ إزاي؟ إزاي يعني الناس بتجد الأمن هناك؟ لما واحد قال لرئيس الجمهورية بتاعته لما شافه بيطوف اتق الله يا فلان، فاتقبض عليه وقعد في السجن 15 سنة. فين الأمن بتاع الراجل ده؟ وفي ناس ماتت سنة 79 في حادث الجهيمان لما 200 مسلح استولوا على الحرم في صلاة الفجر وخدوا 50,000 واحد رهائن عدة أيام. فيجي الملحدين يشككون في القرآن، يقول لك قال بيقول لك وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. كان فين الأمن ده لما المشاكل دي حصلت للناس، لما اتخذ رهائن، لما اتقتل ناس؟ لو كان في أمن فعلا ما كانش الناس دي روعت وقتلت داخل الحرم، في البيت الحرام. طب نرد على الناس دي ازاي؟ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، ده خبر، ده أمر تشريعي. ربنا بيقول البيت ده الناس لازم بالنسبة لهم يبقى مثابة ويبقى أمن. يعني إيه مثابة؟ مثابة يعني ما يجيش حاكم يمنع اللي عمل عمره قبل كده إنه يجي تاني، يقولك لا خلاص اللي جاي قبل كده ما يجيش، ما تقدرش ومش من حقك، لأن ربنا جعله مثابة. فرضنا واحد جاي وعمل كده، ممكن حد يعمل كده، بس ده غلط. فده أمر تشريعي مش خبر. وأمنا يعني المفروض المكان ده لا يروع فيه الناس. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة، صلح، دخل مكة دون قتال، وأهل مكة حتى الكفار كانوا ما يردوش يقاتلوا في الحرم. كان عايز أقول لكم إن أيام الجاهلية كان الرجل يرى قاتل أبيه في الحرم ما يقتلوش، لأن ده الحرم، حتى الكفار كان عندهم كده. طيب يبقى ده مكان لا يروع فيه الناس، ومع ذلك سبحان الله الحجاج بن يوسف الثقفي ضرب الكعبة بالمنجنيقات عشان يهدمها فوق راس عبد الله بن الزبير بن العوام. إذن
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، هذا أمر تشريعي على الناس أن يلتزموا به وما يخلفوهوش. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لما قريش بنت الكعبة قبل البعثة بخمس سنوات، جات امرأة طبعا بنوها ليه قبل البعثة بخمس سنوات، هي كانت اتحرقت، كانت من الخشب، واللي حرقها حد ما كانش يقصد، كانت امرأة جاية بتبخر الكعبة، فالنار مسكت في الخشب فالكعبة ولعت، وقصة معروفة، وكادت العشائر تقتتل على مين اللي هيضع الحجر الأسود، واحتكموا للنبي عليه الصلاة والسلام فوضع الحجر بإيده على ردائه، وخلى كل عشيرة تحمل طرف من أطراف الرداء، فكلهم شالوا الحجر مع بعض ووضعوا بيديه الشريفتين في مكان، وعارفين القصة كلها. أيام قريش لما بنت البيت قال لك كان معهمش فلوس وبنوه كده على القد، وكان مش على قواعد إبراهيم. الأصل إن الكعبة أكبر من كده، حجر إسماعيل المفروض إن هو داخل الكعبة أصلا، عشان كده لا يجوز في الطواف إنك تعدي بين الكعبة وحجر إسماعيل، ولو عديت بينهم الشوط ده مش محسوب، إنك ما لفتش حوالي الكعبة، ما طفتش حوالي الكعبة. وبرضه فعملوها صغيرة وخرجوا الحجر اللي بيسمى مقام إبراهيم، الحجر اللي عليه أثار أقدام سيدنا إبراهيم. والمفروض كمان أصلا إن الكعبة يكون ليها بابين، الناس تدخل مش أثناء الطواف، لكن الناس من حقها أنها تدخل من باب وتخرج من باب التاني، عشان ما يعتبرش الكعبة دي زي مكان مصمت ما حدش عارف جواه إيه، ما يعتبرش صنم أو حاجة زي كده. النبي عليه الصلاة والسلام عبر عن رغبته في إعادة الكعبة إلى أصلها بعد الفتح للسيدة عائشة، وقال لها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين. مين اللي عمل كده بقى؟ عبد الله بن الزبير بن العوام في الخلافة بتاعته. لكن لما الحجاج هدم الكعبة بالمنجنيقات بناها تاني زي ما كانت قبل تعديل ابن الزبير، اللي هو طبقا لرغبة النبي صلى الله عليه وسلم على قواعد إبراهيم. المهم لما قريش بنوا الكعبة قبل بعثة النبي بخمس سنوات، أخرجوا منها الحجر ده، الحجر اللي عليه أثار أقدام سيدنا إبراهيم. بعد فتح مكة زاد أعداد الحجاج وكده، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ الحجر ده وأبعده عن الكعبة 10 متر علشان يوسع الطواف والناس ما تزدحمش، فبقى إحياء لذكرى إبراهيم. ربنا أمر المسلمين أنهم يصلوا في هذا الموضع عند مقام إبراهيم. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قراءة نافع وابن عامر يعني ورش وقالون يقرأوا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني من قبل بعثة النبي والناس تصلي في هذا الموضع عند مقام إبراهيم بناء على أمر إبراهيم أو إسماعيل، لكن هم هذا متخذ مصلى من قبل كده. إذن هي سنة من سنن الطواف إن الإنسان يصلي عند مقام إبراهيم بحذاء مقام إبراهيم. ولو صليت، خلي بالك من حاجة، لو صليت داخل الحجر حجر إسماعيل كأنك صليت داخل الكعبة، لأن الحجر أصلا جزء من الكعبة. لكن خلي بالكوا من حاجة، هناك تفسير آخر قوي جدا أن المقصود بمقام إبراهيم هو الحرم كله في مكة، وقيل يعني كمان ابن عباس له رأي أقوى أن المقام هو مكان الحج كله الحج. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني صلوا في عرفة، صلوا في مزدلفة، صلوا في منى، صلوا في مكة كلها. خلاص ده الرأي الأقوى صراحة عندي، لما ببص في التفاسير لقيت الرأي ده قوي جدا. يعني المعنى أن ربنا شرع الصلاة في كل هذه البقاع وليس فقط في البيت، مكان البيت معروف اللي هو الحرم في مكة، لكن ربنا شرع الصلاة في هذه البقاع المقدسة كلها. خلاص طيب كمل بقى الآية. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هنا ظهر اسم إسماعيل لأول مرة في القرآن.

0: بالتشريف، ده شرف ليهم، لا بالمسؤولية اللي عليهم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ما معنى طهرا بيتي؟ يعني نظفوا من إيه؟ معناها أن هذه بقاع مقدسة يجب تطهيرها من أي شرك ومن أي معاصي ومن عبادة أي شيء غير الله. مش هينفع يكون في أنشطة في المناطق دي حرام خالص، يجب أن تطهر. لا يجوز دخول غير المسلمين في الأماكن دي أصلا، هيعبدوا مين هناك؟ لا يجوز أن يعبد فيها إلا الله. البيت يطهر من أي شرك للعباد اللي هيعملوا إيه؟ اللي هيعملوا هذه العبادات في الحرم، للطائفين والعاكفين والركع السجود، عبادة الطواف ثم عبادة الاعتكاف ثم عبادة الصلاة اللي هي الركوع والسجود. لذلك يرى بعض أهل العلم أن هذا الترتيب يجعل هناك أفضلية للطواف ثم يليه الاعتكاف ثم يليه الصلاة، ده بالنسبة للحرم. وإن كان ده طبعا كلام فيه نظر ويختلف حسب الإنسان من أهل مكة ولا زائر، يعني الزائر اللي جاي يزور مكة وقاعد فيها كام يوم، أيوة طبعا الطواف لازم يطوف أكتر قدر ممكن لأنه لا يستطيع الطواف لما يرجع بلده، والله أعلم يعني هل سيعود مرة أخرى أم لا. ربنا يكتبها لنا جميعا. خلونا نتوقف هنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم رابع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وفي سريلانكا، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فاقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدين.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور

وعلى أمل اللقاء بإصدار جديد بعنوان على طيبة يلا.

0: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، أوصيكم ونفسي بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا أكرمك الله تعالى وضبطت هذه الأربعة، فعيشك عيش السعداء، وميتتك ميتة السعداء، حياتك خير لك ومماتك خير لك. وإن حصل وزلت قدم أحدنا فنسي، فالوقت مناسب ما دام هذا النفس يتردد في الصدر، وما دامت هذه الشمس تشرق من المشرق، الوقت مناسب لأن يستغفر العاصي، لأن يعاد الحق إلى أصحابه إن كان أحد اعتدى على غيره، لأن يعود إلى فرائضه من نسي، لأن يأخذ من النوافل ما استطاع لمن غفل عنها، لكي نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وقال سبحانه في وصف عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال ابن عمر: فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسب أنه قال: والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأخرج الإمام الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الخطبة الخامسة في سلسلة خطب عنوانها الحياة الأسرية، تتحدث عن أهمية الأسرة وقيمها وطريقة بنائها في الإسلام، وحقوق وواجبات أفرادها، وخطط أعداء الإنسان في هدمها، وطرق حمايتها. عنوان خطبة اليوم: الخطبة أحكام وفوائد. الخطبة هي إظهار الرغبة في الزواج من امرأة معينة وإعلام وليها بذلك، والخطبة وسيلة لا هدف. بيمشي الحال أنه أنا أخطب 4 سنين؟ لا، لأن الخطبة وسيلة ليست هدفا. بيمشي الحال خطب بنتي شي 5 سنين؟ لا، لأن الخطبة وسيلة لا هدف. 2 سنين؟ لا، الخطبة وسيلة وليست هدفا. الهدف إما أن يتزوج أو لا يتزوج. يراد منها تعرف كل من الخاطبين على الآخر بالقدر المسموح به شرعا،
ويتأكد كل طرف من تحقق المعايير العشرة التي مرت في الخطبة الماضية لاتخاذ القرار بالموافقة على الزواج أو على عدمه. ومن هنا فإن فترة الخطبة وعدد الزيارات لبيت الفتاة يحددها الهدف. فإن تم القرار بالموافقة على الزواج أو عدمه بعد جلستين فقد انتهت الخطبة، أو بعد ثلاثة انتهت، أو بعد أربعة انتهت. وإن تم العقد بعد ثلاث أو أربع أو خمس فقد انتهت الخطبة وانتقل الطرفان إلى المرحلة الجديدة، إما العقد وإما الانصراف. وسبق أني أحب أن أشبه اختيار الزوج واختيار الزوجة والخطبة بمقابلة العمل في الشركات المعتبرة. كم مقابلة عمل الواحد بيعمل بالشركة المحترمة؟ مرة ساعة زمان، يا بيقولوا لك تفضل يا بيقولوا لك نعتذر. يا سيدي مرتين، ممكن يطلبك مدير الموارد لمقابلة مرة ثانية، بس ما معقول أربع سنين يظلوا عم يعمل لك مقابلات عمل. وحنشوف إن شاء الله، طول بالك يمكن نعينك عنا. وعك ترتبط بحدا، خليك عم تروح وتجي لعنا شي ثلاث سنين، شي سنتين، شي سن زمان، رايح جاي رايح جاي رايح جاي. يا أخي تريدون أن تعينوني؟ طول لي بالك، ليش نستعجل؟ عم نخطب. من منكم يرضى أن تجرى له مقابلات عمل لمدة سنة في نفس الشركة ومع نفس الجهة؟ لا يوجد عاقل يرضى. أحب أن أشبه الخطبة بمقابلة العمل في الشركات المعتبرة، فإنهم يقابلون طالب التوظيف بعد الاطلاع على سيرته الذاتية مقابلة واحدة أو مقابلتين، ويندر أن يحتاجوا لمقابلة ثالثة، وبعدها يتخذون القرار بإبرام عقد التوظيف معه أو الاعتذار منه. وقل مثل ذلك في الخطبة، فهي زيارة أو زيارتين بعد الاطلاع على السيرة الذاتية للشاب أو الفتاة، أو قل أربع زيارات على الأكثر. من بعد هذا يتخذ القرار بإبرام عقد الزواج أو الاعتذار، وإلا كان الأمر مضيعة للوقت ومشغلة للقلب من دون فائدة. طبعا أنا عم بحكي على الخطبة اللي هي قبل كتب الكتاب، لسه ما كتبنا الكتاب. جدير بالذكر أيضا أيها الإخوة أن الخطبة وعد بالزواج وليست زواجا، فيظل كل من الخاطبين أجنبيا عن الآخر، لا يحل له ولا يحل لها إلا ما يباح للغريب، فلا يخلو بها ولا يتبادلان الصور ولا ينظر منها إلا إلى الوجه والكفين، ويحدثها بحضرة أحد محارمها بالأمور التي يراها ضرورية لزواجهما، وإن أراد مهاتفتها فليكن ذلك عبر مكبر الصوت أو عبر رسائل تقرأها الفتاة وأهلها. خير، جاية تخطب بنتنا، أهلا وسهلا، بدك تحكي بالتليفون؟ بدنا نفتح السبيكر، تفضل احكي شو بدك احكي. بس هكذا هي، لا يوجد الآن عواطف ستتبادل بعد عقد، بعد كتب الكتاب لتكون العواطف. الآن نريد أن نبني أسرة، عندك أفكار تحكيها تفضل، بس بدنا نسمع. بدك تبعت رسائل ابعت، بس نبعتها على رسائل الأب، بدنا نقراها كلياتنا. ينصح ألا يخرج معها إلى مكان عام لئلا تحرج الفتاة إن عدل عن الخطبة. عدد من الإخوة تخرج البنت مع ذلك الشاب إلى مكان عام، تقول ما في خلوة. ماذا إذا بعد أربع وخمس ست مرات خروج قال أنا بعتذر؟ ماذا سيقول الناس؟ سيقولون رأيناها بعيوننا مع شاب. وإنما يشيع بين الناس من أن قراءة الفاتحة تبيح كل شيء، هذا غلط محض وجهل بأحكام الدين والحياة. جاء في المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية السوري: الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهدية لا تكون زواجا. لو أرينا الفاتحة أنت غريب، لو سلمتنا المهر أنت غريب، ما بيصير زوج حتى نعقد له
وهذا ما سنتكلم عنه في الخطبة القادمة إن شاء الله. هذا ويسن إخفاء الخطبة خلافا لعقد الزواج فيسن إعلانه. وقت كتب الكتاب سنخبر كل الناس، أنتم ترون نحن في المسجد نعقد عقودا لبعض الشباب، نخبركم جميعا، بس ما أحد منكم خبر ماذا كان قبل هذا. الخطبة يسن إخفاؤها، أما العقد يسن إعلانه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أظهروا النكاح وأخفوا الخطبة. وعلى هذا فحفل الخطبة ليس محمودا. منيح نساوي حفلة تلبيس خواتم، نصيحة لحدا يساوي، لا للنسوان ولا للرجال. منيح نساوي حفلة قراءة فاتحة، لا تفعلوا، ربما يتركها بعد أسبوع إذا خبرت كل العيلة بأنه حفلة خطوبة وبعد أسبوع تركها، ماذا ستفعلون؟ الناس تعرف أنها مخطوبة والبنت ليست مخطوبة. وعلى هذا فحفل الخطبة ليس محمودا، وذلك حفاظا على سمعة البنت لاحتمال العدول عن الخطبة. ثم إن بعض الناس يحسدون ويحقدون، وربما غارت قريبة من قريباتها إذا علمت أن فلانا وهو شاب جيد قد خطبها، فتتصل بالخاطب لتخبره بعيوب لهذه الفتاة، والفتاة منها براء، فتزرع في نفسه شكا وربما صرفه عن هذه الفتاة. فالنصيحة: بس نكتب الكتاب اعملوا حفلة، قبل كتب الكتاب لا يدرى حدا، يجي يزورنا أهلا وسهلا مرة ومرتين وثلاثة بدون ما حدا يدرى منكم. بعد هذا إذا وافق ووافقنا حنعزمكم على كتب الكتاب كلكم، أما قبل هيك لا يخبر أحد. أيها الإخوة، إليكم خمسة فوائد أضعها بين أيديكم مرتبطة ارتباطا وثيقا بالخطبة، حري بنا أن نعلمها للعمل بما فيها. 1- من استشير في خاطب أو مخطوبة فعليه أن يذكر ما فيه من مساوئ شرعية أو عرفية، ولا يكون ذلك غيبة محرمة. كل واحد بيناتكم أمانة برقبته، إذا إجوا قالوا له رفيقك خاطب من عنا، شو رأيك؟ يجب عليك شرعا أن تتكلم في مساوئه الشرعية والعرفية التي تؤثر في الزواج، وإذا بتسكت فأنت مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. طيب مو حرام؟ لا، هو حرام يكون سيء، يصلي حاله، ما منقول عنه أنه سيء، لا سمح الله لو كان سيئا. من استشير في خاطب أو مخطوبة فعليه أن يذكر ما فيه من مساوئ شرعية أو عرفية متعلقة بالزواج، ولا يكون ذلك غيبة محرمة إذا قصد به النصيحة والتحذير للإيذاء. لا سمح الله، لا سمح الله، واحد بيتعاطى حشيش قال بدنا ناخذ له واحدة حافظة قرآن، شلون بدي زوج واحدة حافظة قرآن لواحد بياخذ حشيش؟ قال معليش لا تحكوا شيء أنتم، بركي إن شاء الله بينهدى على إيده، وبركي آذاها طيلة عمره. إخواته البنات ما بيحكوا، ما حكوا شيئا، وقالوا أخونا بيصلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. هذه أمانة، وقد خانت هؤلاء البنات الأمانة. طيب شو بدنا نعمل؟ منروح لعند أخونا ومنقول له: أخي تعال إلا إذا بدك وحدة آدمية صاحبة الدين ترك هذا السوء الذي أنت عليه، أو بتضل هيك منجيب لك وحدة مثلك، ما فيها شيء، هذا ضغط اجتماعي، من زوجك وحدة بتتعاطى حشيش تطلعوا خلاص أنتوا اثنين، ما في شيء، ما بدأ زعل. أما ناخذ لواحد عفوا يعني يقع في موبقات، ناخذ لوحدة صاحبة الدين آدمية، هذا ظلم وإساءة، وسيحاسب الله كل من دخل في هذا العقد، عقد الزواج. بعيد من هون بعيد من هون، واحد معروف بالحي بأنه يعني يتابع نساء يمنة ويسرى، معقول ناخذ لوحدة صاحبة الدين؟ ما ممكن أبدا، منلاقي له وحدة مثله.
أو نلتفت إليه ونقول يا أخي أنت في معصية وأنت ترتكب محرمات، اترك الحرام، تب إلى الله، نحن سنعينك. فإذا تبت وسلكت طريق الرشاد اخترنا لك زوجة تشبهك. ثانيا، يجوز للخاطب أو المخطوبة فسخ الخطبة لسبب يستوجب ذلك، ولا يترتب في أصل المسألة عليه شيء في الشرع ولا في القانون. نصت المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية السوري لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة. عشان هيك الشريعة قالت ما بصير الخلوة، وما بصير تبادل الصور، وما بصير بث العواطف، وما بصير يروح هو وياها لحالهم، لأنه هو يملك أن يفسخ الخطبة وليس لنا عنده شيء، وهي تملك أن تعتذر إليه وليس له عندها شيء. لذلك الشريعة ضبطت هذا الأمر، قالت كن جادا مثل مقابلة العمل، قابلها أو قابليه ينتهي الأمر، إذا وافق أهلا وسهلا، ما وافق مع السلامة، ما عندنا، ما له عندنا شيء. ثالثا، بالنسبة لمصير هدايا الخطبة عند فسخها، مرات بعض الشباب يخطب لسه ما كتبنا الكتاب، بيجيب له خاتم، بيجيب له جوال، بيجيب له قطعة ذهبية نفيسة، ما كتبنا الكتاب. لو فسخت الخطبة ما أخبر هذه الهدايا؟ قال الحنفية إذا كان ما أهداه الخاطب موجودا فله استرداده، وإذا هلك أو استهلك أو حدث فيه تغيير فلا يحق للخاطب استرداد بدله. بهذا أخذ قانون الأحوال الشخصية السوري بهذا القول، إذا قطعة الذهب موجودة منرجع له إياها، بس إذا باعتها، إذا هدتها لحدا، خلاص ذهبت عليك. قال غير الحنفية ترد الهدايا مطلقا، قال آخرون بعدم الرد، وقول الرابع إن عدلت هي فترد الهدايا وإن عدل هو فلا ترد. النصيحة الاعتدال في الهدايا في أثناء الخطبة لئلا يتخاصم القوم إذا حصل فسخ. شاب خطب بنت وصار يجيب له هدايا، لسه ما كتبنا الكتاب، وبالجملة عزم أهله على المطعم أكثر من مرة، حصل أنه فسخوا الخطبة، بس فسخوا الخطبة جاب مصنف في فواتير المطعم، قال بالله بس قلوله لأبوه يعطيني حق فاتورة المطعم. ما حدا أنت إليزابيث تروح تأخذون عن المطاعم، بعدين عيب، عيب أن تقول لهم حطوني حق الأكلات اللي طعمتكم إياها. على كل الأحوال الهدايا الهالكة لا يطالب بها ولا يرد له شيء، الهدايا الباقية يستردها، والنصيحة أن لا يبالغ شاب بالهدايا، خليك معتدل، إذا استمرت الخطبة أهلا وسهلا، وإذا ما استمرت تبقى كريما تلتفت وتمضي ولا تقول رجعوا لي كذا ورجعوا لي كذا. رابعا، بالنسبة للاستخارة في فترة الخطبة وفي كل أمر مهم فهي مسنونة بعد الاستشارة، لا حدا يعمل استخارة من دون استشارة. السنة إنك تستشير هؤلاء العقلاء، إذا قالوا لك فلان جيد الآن صلي استخارة. قال الإمام النووي اعلم أنه يستحب أن يشاور من يعلم من حاله النصيحة والشفقة والخبرة ويثق بدينه ومعرفته، قال الله تعالى وشاورهم في الأمر، وإذا شاور وظهر أنه مصلحة استخار الله سبحانه وتعالى في ذلك، فصلى ركعتين من غير الفريضة ودعا بدعاء الاستخارة والله أعلم. أما أنا هالجماعة ما بعرف عنهم شيء، حبصلي استخارة، بركي بشوف منام وبروح بوافق أو ما بوافق، هذا ليس من الدين. من الدين أن تستشير هؤلاء الناس الخبراء الصلحاء، إذا قالوا لك فلان جيد، العائلة جيدة، فلان جيد، الآن صلي استخارة. أما إذا قلنا لك فلان سيء ما بدأ استخارة، فلان إجا يخطب من عندك، سألت الجالسين قالوا لك أوعك هذا شرير، قال من صلي استخارة بركي بتطلع المنام منيح. كل هؤلاء قالوا لا تزوج، خلص لا تزوج، لا تصلي استخارة. الاستخارة إذا قلنا لك إنه جيد
الآن تصلي استخارة وتمضي. أقول بعد أن اختار الشاب مخطوبته أو اختارت الفتاة خطيبها وفق المعايير العشر السابقة، وبعد السؤال والاستشارة يلجأ الخاطب إلى الاستخارة، فيصلي الاستخارة هو لأنه صاحب الحاجة. الأصل أنت تصلي الاستخارة، مو الشيخ ولا الشيخة ولا الولي الفلاني، أنت تصلي الاستخارة. لكن لا بأس أن يدعو لك غيرك من الصالحين، ثم يمضي الخاطب للعقد، فإن يسره الله فهو الخير، وإن صرفه فهو الخير الذي اختاره الله للعقد. استشرتنا أن لك منيحة، بتصلي ركعتين وبتروح بكرة لعنده مشان تكتب الكتاب. إذا الله يسره خير وبركة، وإذا ما يسره الخير في عدم يسره. وليس صوابا ما يقول عنه بعض الناس استخارة السبحة. تعرفوا استخارة السبحة؟ بيروح لعن شخص بيقول له أنا أريد أن أتزوج فلانة، شو رأيك؟ بيمسك السبحة هيك، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يترك السبحة. إذا ذهبت إلى اليمين يقول منيحة، وإذا راحت السبحة لليسار يقول مو منيحة. هكذا كان يفعل المشركون قبل الإسلام. لا يوجد شيء في الإسلام اسمه استخارة السبحة. معقول هذه السبحة ستخبرني إنه هالبنت منيحة أو ردية؟ ما في عقل حتى أنا يكون أفكر؟ ما فينا عقول أنتم تفكرون؟ أسأل هذه الأحجار؟ لا يوجد شيء اسمه استخارة السبحة في الإسلام، ولا يوجد شيء اسمه استخارة فتح المصحف. كمان بعض الأشخاص سرى إليهم يأتي بالمصحف يقول أنا أريد أن أتزوج فلاني، ما رأيك؟ يفتح المصحف بعد قراءة بسملة، بعدين يقرأ السورة الآية الأولى في الصحيفة التي على اليمين. إذا كانت آية عذاب بيقول له هروب، وإذا كانت آية رحمة بيقول له ممتاز، خذها توكل على الله. لا يوجد شيء في الشرع اسمه استخارة المصحف، ولا استخارة الأسماء والأحرف. شو اسمك؟ سعيد. شو اسم والدتك؟ ليلى. شو اسمها؟ رؤى. شو اسم أمها؟ سعاد. بيحسب الأحرف، هذا الحرف 5 وهذا 3 وهذا 12 وهذا 17 وهذا 25، وبعدين بيجمع الأحرف أحرفه ويجمع أحرفها، بعدين بيطلع معه أنه الأحرف تبعك نارية والأحرف تبعها مائية، والماء والنار إذا اجتمعوا ما بيمشي الحال، فبيقول لك ما منيح. كله دجل وكذب وضحك على عقول الناس. بس يا أيها الإخوة، خطي المسلم مرات ليس له شيخ، ما أحد علمه، لذلك هو يظن بيقول لك يا أخي والله المسبحة مسكة، والله فتح المصحف يا أخي، والله لابس طائية هو اللي عدل لي الحروف تبع اسمي واسمه. على كل الأحوال، الاستخارة في الشريعة هي صلاة ركعتين من غير الفريضة ودعاء علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تمضي إلى العمل. لم يرد في الشرع من هذه الاستخارات التي أخبرتكم فيها شيء نعلمه، ولا يصح أيضا انتظار المنام. كمان في ناس، أنا اليوم صليت استخارة ما شفت شيء، رد بكرة صليت استخارة ما شفت شيء، صلوا شي شهر ونص عم بيصلي استخارة وما عم بيشوف شيء، والبنت تجوزت الله يسر له، هو الحمد لله عم بيصلي استخارة بركي بيلاقيها للبنت. لا يصح انتظار المنام ولا ترقب شرح الصدر أو انقباضه، فالاستخارة دعاء مسنون وصلاة مسنونة يدعو المحتاج به، ثم يمضي إلى أمره بعد الاستشارة. فإما أن ييسر الله له الأمر فيرى اليسر في العقد والمهر وتجاوب الأهل، وإما أن يعسر الأمر ولا يتم فيكون الله تعالى قد صرفه عنه. أيها الإخوة، أخرج حديث الاستخارة عن سيدنا جابر الإمام البخاري في عدة مواضع، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد وغيرهم، وللحديث شواهد من حديث ابن مسعود وأبي أيوب وأبي بكر وأبي سعيد الخدري وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
لم أجد في واحد من هذه الروايات والأحاديث حديثا مقبولا فيه إشارة إلى انتظار منام بعد الاستخارة أو انتظار شرح الصدر أو انقباضه. راجعت هذا الحديث بكل الروايات، لأن الحقيقة نحن هيك يعني نصلي استخارة وحتى نصليها قبل ما ننام مشان نشوف منام. أنا راجعت هذا الحديث برواياته كلها التي استطعت أن أصل إليه، ما وجدت ولا واحد يقول لك انتظر مناما أو انتظر شرح الصدر أو انقباضا. فالمعتمد أن المستخير بعد أن يصلي الاستخارة يمضي للعمل الذي استشار له واستخار، ويستدل هذا بحديث ابن مسعود في آخره ثم يعزم، بعد أن تصلي الاستخارة وتدعو قال ثم يعزم، روح خلص اذهب إلى العمل، يا الله بيسر يا الله بيعسر. هذه هي الاستخارة المشروعة والله أعلم. خامسا وأخيرا، يستحب للولي أن يخطب الرجل الصالح ذا الفضل لابنته. نصيحة يا أخوان، كل واحد عنده بنت أنت خطب له قبل ما يجي واحد لعله ما يكون مناسب. نصيحة اللي عنده بنت صار عمره 18-19، أنت خطب، أنت شوف شاب صالح يتحمل مسؤولية محقق للمعايير العشرة أو كثيرا منها، قل له يا ابني هذا رقم تليفون، خلي أهلك يحكوا مع الأهل بالبيت، وأنت الربحان وأنتم خبراء، خبراء بقيمة الصهر الجيد الصالح، وبعيد من هون تسمعون عن الصهر السيء الشرير. يستحب للولي أن يخطب الرجل الصالح ذا الفضل لابنته، كما خطب سيدنا شعيب عليه السلام سيدنا موسى عليه السلام لابنته. سيدنا شعيب نبي، هو خطب لابنته، شو ابنك أحسن من بنت نبي؟ في أعز من بنت نبي؟ في أكرم من بنت نبي؟ في أوجه من بنت نبي؟ في أحسن من بنت نبي؟ خطب لها سيدنا موسى عليه السلام، بس خطب نبيا كمان، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، عندي بنتين ممكن تبعث أهلك يختاروا أي وحدة أنا جاهز. وكما فعل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه حين طلب من عثمان رضي الله تعالى عنه أن يتزوج ابنته حفصة لما مات زوجها، هكذا سيدنا عمر، وما أدراك ما عمر، عنده بنت ستنا حفصة مات زوجها، فبيشوف سيدنا عثمان قال له يا عثمان عندي بنت حب تجي تخطبها أهلا وسهلا. عثمان اعتذر، قال له بعتذر. رأى أبا بكر قال يا أبا بكر، سوى عم بنقي كمان أناس بالمنزل العليا من الخير والصلاح والأدب حتى والبحبوحة، هو قال يا أبا بكر عندي بنت لو تخطبها كمان. أبو بكر سكت عن الأمر إلى أن خطبها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصارت أما للمؤمنين. فأنت إذا كنت في بيتك بنت صالحة فاحرص أن يكون زوجها صالحا، وبادر إلى الخطبة لها، تفوز أنت وتفوز ابنتك. أيها الإخوة، هذا حديثي عن الخطبة أحكام وفوائد. اذكروا أن الزواج عبادة، وأن الحفاظ على الأسرة دين، وأن دعم الأسر القائمة والقادمة صدقة جارية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: بيور هيرينج بريدج كلينيك. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في بيور هيرينج بريدج كلينيك لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Near Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: قول دواء قول.
5: يا سلام.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
1: سهل كتير. MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
1: طبعا ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، من الآية 21 من سورة الفرقان إلى الآية 110 من سورة الشعراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر لمعيقلي من الآية 21 من سورة الفرقان إلى الآية 110 من سورة الشعراء.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
2: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعلني ممن لزم ملة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الاستمساك بسنته، وأعوذ بك من الانحراف عما جاء به. اللهم اعصمني من شر الفتن، وعافني من جميع المحن، وأصلح مني ما ظهر وما بطن، ونق قلبي من الحقد والحسد، ولا تجعل علي تباعة لأحد. اللهم إني أسألك الأخذ بأحسن ما تعلم، والترك لسيء ما تعلم، وأسألك التكفل بالرزق، والزهد في الكفاف، والمخرج بالبيان من كل شبهة، والفلج بالصواب في كل حجة، والعدل في الغضب، والرضا والتسليم لما يجري به القضاء، والاقتصاد في الفقر والغنى، والتواضع في القول والفعل، والصدق في الجد والهزل يا رب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك، ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك. لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب، أنت رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. صدق الواحد القديم، الماجد الكريم، الشاهد العليم، الغفور الشكور الحليم، العزيز الجبار، ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا. يا الله، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: علامات الساعة من الحقائق المقررة في الإسلام أن يوم القيامة آت لا ريب فيه، وأن العلم بتوقيته مما استأثر الله تعالى به، غير أنه عز وجل قد أقام لنا علامات تدلنا على قرب الساعة ودنو أجلها. علامات الساعة يقدمها الشيخ وسيم المزوق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كنا تكلمنا في الدرس السابق أن آخر علامات الساعة خروج نار عظيمة من بلاد اليمن من قعر عدن تحشر الناس في بلاد الشام، وذكرنا أيضا أن القيامة تقوم على شرار الناس، على شرار الخلق، فالله سبحانه وتعالى يرسل ريحا لينة تقبض أرواح المؤمنين فيبقى شرار الناس وتقوم عليهم القيامة، وذلك يكون من خلال النفخ بالصور، يقول سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أي الله سبحانه وتعالى يأمر الملك الموكل بالنفخ بالصور، وهو سيدنا إسرافيل عليه السلام، بأن ينفخ النفخة الأولى، وهي نفخة الصعق أو الإماتة، فيصعق جميع من في السماوات والأرض إلا من شاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم، اسمعوا ماذا قال حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام: كيف أنعم وصاحب السور قد التقم القرن، أي سيدنا إسرافيل قد التقم القرن البوق العظيم، وينتظر الأمر من الله. فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: واستمع الأذن، أي ينتظر إذن من الله سبحانه وتعالى حتى يأمره بأن ينفخ بالصور. متى يؤمر بالنفخ؟ قالوا أي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذه النفخة الأولى، بعدها تنفخ النفخة الثانية، ولكن ما بين النفخة الأولى والنفخة الثانية يوجد 40، ولكن لا يدرى 40 ماذا، هل يوم أو أسبوع أو شهر أم كم المدة، الله أعلم بذلك. ثم نفخ فيه أخرى، هذه النفخة الثانية بعد النفخة الأولى التي يموت عندها البشر والحيوانات والطيور والحشرات والجن وكل مخلوق في الأرض وفي السماء إلا من شاء الله، كما ذكرنا في الآية الكريمة، قال تعالى: ثم نفخ فيه أخرى. هذه نفخة البعث والنشور والقيام من القبور. قال تعالى: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، يقول سبحانه وتعالى، فلا يجيب أحد، فيقول سبحانه: لله الواحد القهار. أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين الطغاة؟ أين الزعماء الذين سفكوا وقتلوا أبناء شعوبهم، كما نرى اليوم في سوريا، وكما نرى في البلاد التي يسفك فيها الدماء في العراق وفي فلسطين؟ أين هؤلاء الذين تجبروا وتكبروا في الأرض؟ لا يستطيع أحد منهم أن يجيب، فيقول سبحانه وتعالى: لله الواحد القهار، أي الملك اليوم هو لله سبحانه وتعالى الواحد القهار. ولذلك يقول سبحانه وتعالى في سورة الزمر: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، أي سوف يقفون بين يدي الله عز وجل للحساب، ولكي توزن هذه الأعمال، ولكي يعلم الإنسان هل سوف يكون من أصحاب اليمين أم من أصحاب الشمال. هنا إخوتي وأخواتي الذي ينفع الإنسان أن يعمل الأعمال الصالحة، الحسنات، أن يدخر لآخرته، أن يدخر لهذا الموقف العظيم، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما من أحد إلا سيكلمه ربه سبحانه وتعالى، ليس بينه وبينه ترجمان، سوف يسأل كل واحد منا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، عن علمه ماذا عمل به، عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه. سوف نسأل عن الشباب. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك. ذكر من الخمس الحياة عليه الصلاة والسلام، وذكر فترة الشباب. سوف نسأل عن ذلك، لأن الشاب يستطيع أن يقدم وأن يعمل من العبادات والطاعات ما لا يستطيع الكبير بالسن أن يقوم به، فعلينا أن نبادر إلى العمل، وحتى الكبير بالسن يبادر إلى العمل وإلى التوبة، كما سوف نبين في الحلقة القادمة بالتفصيل كيف نتوب إلى الله عز وجل، وكيف نعد العدة للقاء الله سبحانه وتعالى. يبادر أيضا الكبير بالسن إلى التوبة قبل أن تدركه المنية ويدركه الموت. فعندما يؤمر الملك أي إسرافيل عليه السلام بالنفخة الثانية، ويقوم الناس من القبور ويقفون بين يدي الله عز وجل، ويبعث الناس حفاة عراة غرلا أي غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. والسيدة عائشة رضي الله عنها، اسمعوا إخوتي وأخواتي المؤمنين والمؤمنات ماذا قالت السيدة عائشة، استغربت في بادئ الأمر وقالت: يا رسول الله، تقول رضي الله عنها: يا رسول الله، النساء والرجال جميعا أي حفاة وعراة وغرلا؟ قال: يا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الأمر أشد من ذلك، أي من أن ينظر أحد إلى الآخر، كل واحد يقول نفسي نفسي، والناس يكونون في هول وفي موقف عظيم، منهم من يعرق ويأخذ به العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى ترقوته أي سرته، وإلى عنقه، ومنهم من يلجمهم العرق الجامع حسب الذنوب والمعاصي. ولكن نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من السبع الذين يظلهم يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم: شاب نشأ في طاعة الله، وإمام عادل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، أو رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. وأيضا هنا النساء أن يحببن بعضهن البعض في الله ولله عز وجل. وذكر أيضا عليه الصلاة والسلام: قال رجل أنفق بيمينه ما لم تعلم شماله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أي أيضا الأخ المنفق أو الأخت المنفقة لله عز وجل تنفق هذا المال في سبيل الله سبحانه وتعالى، ومن شدة الإخلاص يعبر عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن اليد الشمال لا تعلم ما أنفقت اليد اليمين مع القرب كل منهما من الآخر، أي مع قرب كل يد من الأخرى. ولذلك أيضا ذكر صلى الله عليه وسلم من هؤلاء: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله، أي أصابه البكاء، أصابه البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. وأيضا ذكر من هؤلاء عليه الصلاة والسلام، من هؤلاء السبعة ذكر عليه الصلاة والسلام رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، أي لم يقع بالفاحشة. أو أيضا امرأة عرض عليها الفاحشة والعياذ بالله فقالت إني أخاف الله ولم تقع بذلك. هؤلاء يكونون بظل عرش الرحمن بإذن الله، ويكونون من أصحاب اليمين بإذن الله، ويمرون على الحوض ويشربون من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرفهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بآثار الوضوء. نعم، يعرف صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أمته من آثار الوضوء، يرى هؤلاء المؤمنين الذين كانوا من أهل الصلاة في الدنيا، من أهل صلاة الفجر، يواظبون ويحافظون على الصلوات الخمس وخاصة صلاة الفجر من آثار الوضوء لكثرة وضوئهم. قال عليه الصلاة والسلام يشبه هؤلاء بأنهم يأتون يوم القيامة والنور يخرج منهم، وشبههم صلى الله عليه وسلم بالغر المحجلين. وهذا التشبيه الغر المحجلين هو البياض الذي نراه بساق الفرس وفي ناصيته، فهذا التشبيه من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستعارة ليبين لنا هذا البياض العظيم الذي يكون للمؤمنين يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء، وأن نشرب من يدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. إن شاء الله نلقاكم في الحلقة القادمة ونبين كيف يمر الناس على الصراط والقنطرة ودخول الجنة والنار بعد ذلك، ونختم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة ماذا نعمل وكيف نستعد للقاء الله عز وجل بعدما تكلمنا عن علامات الساعة الصغرى والكبرى وتكلمنا عن النفخ بالصور. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: إنما تحقق من علامات الساعة يزيدنا إيمانا ويقينا بأن بقية العلامات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم آتية، مثل خروج المهدي ونزول عيسى عليه السلام وعودة الحكم إسلاميا ربانيا، والأعظم قيام الساعة التي يفصل الله فيها بين عباده. وهذا كله مما يدعون إلى المبادرة بالتوبة الصادقة والعمل الصالح. علامات الساعة قدمها الشيخ وسيم المزوق.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 18 من آب أغسطس لعام 2026. واشنطن. لاعب قمار محترف عليه أن يرفع الراية البيضاء، هكذا وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجانب الإيراني في آخر تصريحات له، معتبرا أن هذا اللاعب يلفظ أنفاسه الأخيرة تحت وطأة الضغوط الحالية. وجدد ترامب في حديثه أمام الصحفيين في البيت الأبيض التأكيد على أولوية منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكدا أنها في ورطة كبيرة وفي حالة فوضى، وأن جيشها هزم بشكل كامل حسب وصفه. وفي تصريحات سابقة له أمس عبر شاشة فوكس نيوز، أطلق ترامب جملة من المواقف الحادة والرسائل المتقاطعة تجاه ملفات الشرق الأوسط المختلفة، وفي مقدمتها الصراع المحتدم مع إيران والتطورات في مضيق هرمز، بالإضافة إلى التصعيد في قطاع غزة والانتخابات الإسرائيلية وصولا إلى المناورات العسكرية في شرق آسيا. وتكتسب هذه التصريحات أهميتها من تناولها ملفات شديدة الحساسية بالنسبة للسياسة الخارجية الأمريكية، فبينما يستمر الحصار البحري الضاغط على طهران والجهود لمنع توسع المواجهات في غزة، تظهر التهديدات الموجهة لسلطنة عمان والقرار المفاجئ بتقليص المناورات مع كوريا الجنوبية رغبة ترامب في إملاء شروطه بشكل مباشر، حتى لو تعارض ذلك مع توجهات بعض حلفائه التقليديين. وجدد الرئيس الأمريكي ترامب تأكيده منع إيران من امتلاك أي سلاح نووي. وفي حديثه عن الوضع في مضيق هرمز، أعاد ترامب التأكيد مجددا على أن الولايات المتحدة تسيطر على المضيق الحيوي من خلال الحصار البحري، لافتا إلى أن المضيق مفتوح ونخرج ملايين البراميل من النفط أسبوعيا، وأسعار النفط تواصل الانخفاض حسب قوله. وقال ترامب متحدثا عن هرمز: أحب فكرة إعلانه إقليما أمريكيا، رغم أنه سبق أن أشار إلى أن تصريحاته السابقة بهذا الخصوص كانت على سبيل المزاح، لكنه أعاد الحديث عنها اليوم. ومع انقضاء مهلة 60 يوما بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين الإيراني والأمريكي، قال ترامب: لا نسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران، معتبرا أن إيران في ورطة كبيرة وهي في حالة فوضى وجيشها هزم بشكل كامل، مؤكدا في الوقت ذاته أن إيران ليست بصدد إبرام الاتفاق الذي أرى أنه ضروري. وفي تطور لافت يبرز حدة الصراع على الممر الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، وسع ترامب دائرة تحذيراته المباشرة لتشمل سلطنة عمان، إذ نقل مراسل فوكس نيوز إتراي ينجست عن ترامب تهديده الصريح بقصف السلطنة بشدة إذا ما عرقلت الإجراءات الأمريكية أو الحصار البحري وسبل السيطرة على مضيق هرمز. وفي آخر تصريح له قال ترامب: إن الولايات المتحدة تتعامل مع سلطنة عمان بطريقة جيدة كما نتعامل مع أي جهة أخرى. بغداد. هاجم المسؤول الأمني لكتائب حزب الله في العراق أبو مجاهد العساف، هاجم رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي متهما إياه بممارسة أفعال استفزازية وغير مسؤولة. وقال العساف في بيان له: إن صبرنا بدأ ينفد تجاه الأفعال الاستفزازية وغير المسؤولة لرئيس الحكومة، مشيرا إلى أنه صبر لأكثر من 100 يوم على ما وصفها بالعنتريات الفارغة لرئيس الحكومة. وأكد أن شروطه لأي مقاربة مع أي حكومة بشأن السلاح
تتمثل في خروج القوات الأمريكية إضافة إلى إخراج القوات التركية من شمال العراق، وطالب العساف بحل قوات البشمرجة الكردية معتبرا أنها تشكل خطورة على وحدة العراق، ومنتقدا ما أسماه ارتباطها المشبوه مع العدو الصهيوني الأمريكي. وأشار العساف إلى أنه ينتظر ممن أسماهم الإخوة الكبار وحكمائهم العمل على تصحيح الإعوجاج الأمني الذي تسبب فيه الرئيس المكلف، كي لا تبقى حجة لأحد، ولضمان الاستقرار وصون الكرامة وعدم الانجرار إلى ما يسر الأعداء حسب قوله. وفي وقت سابق أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان استمرار الحوارات لنزع السلاح وحصره في يد الدولة بحلول نهاية سبتمبر أيلول. وفي 12 من أغسطس آب الجاري أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن العراق سيكون خاليا من الوجود العسكري الأجنبي والسلاح خارج سلطة الدولة بحلول مطلع أكتوبر تشرين الأول المقبل، مشددا على الالتزام بالجداول الزمنية المتفق عليها لمغادرة قوات التحالف الدولي. القاهرة. قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن رئيس مكتبها السياسي خليل الحية ووفدا من الحركة التقى أمس وفدا من التيار الوطني الديمقراطي في حركة فتح برئاسة محمد دحلان بالعاصمة المصرية القاهرة. وذكرت حماس أن اللقاء بحث مجمل التطورات على مستوى الساحة الفلسطينية، كما استعرض تطورات المفاوضات والمباحثات التي تمت وأدت إلى الموافقة على خريطة الطريق لتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، واللقاءات مع الوسطاء والضامنين في مصر خلال اليومين الأخيرين. وأوضحت أن المجتمعين أكدوا ضرورة بذل كل الجهود على المستويات المختلفة لضمان إلزام الاحتلال بتطبيق كافة الاتفاقات والتفاهمات المتفق عليها. وبحسب حماس فقد بحث الوفدان سبل ترتيب البيت الفلسطيني على أسس من الشراكة والديمقراطية وإنهاء حالة التفرد بالقرار الوطني وصياغة استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة التحديات الراهنة والنهوض بالقضية الوطنية. وقالت إنه جرى التوافق على استمرار التعاون والعمل في الاتجاهات المختلفة لصالح الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية وتحقيق أهدافه وتطلعاته الوطنية. وعلى صعيد متصل حمل قادة وممثلو القوى والفصائل الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تعطيل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد يوم من اجتماع قيادة حركة حماس مع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر في القاهرة. اليمن. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 133 عملية عسكرية ضد قدرات وعناصر جماعة أنصار الله الحوثية خلال 24 ساعة الماضية، في وقت أمر مجلس الدفاع الوطني بتوسيع العمليات ضد الجماعة المرتبطة بإيران. وذكر الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد نزيلي في بيان له أن قوات الجيش استخدمت المدفعية وراجمات الصواريخ والطيران المسير لتدمير مصادر التهديد. وأشار إلى أن العملية نفذت بمشاركة وحدات الجيش المتمركزة على خطوط التماس دون تقديم مزيد من التفاصيل. إلى ذلك قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن مدفعية الجيش دكت مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي في جبهات مأرب الجنوبية. ونقلت وسائل إعلام يمنية عن مصدر عسكري أن القوات المسلحة تخوض معارك عنيفة مع الحوثيين في جبهة الأحكوم بريف محافظة تعز الجنوبي. وفي السياق ذاته توعد مجلس الدفاع الوطني بمزيد مما أسماها عمليات الردع الموجعة ضد الحوثيين الذين اتهمهم بشن هجمات على مخيمات النازحين
والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية. ووفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ، فقد عقد مجلس الدفاع اجتماعا له برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في العاصمة السعودية الرياض. وأشارت الوكالة إلى أن مجلس الدفاع أمر بتوسيع عمليات الردع الجوي والصاروخي ضد مصادر التهديد بالتنسيق بين مختلف المحاور والتشكيلات العسكرية وتكثيف العمل الاستخباراتي والأمني لملاحقة الخلايا وشبكات التهريب والإمداد والدعم الداخلي للحوثيين. الضفة الغربية المحتلة. شن مستوطنون وعناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات على بلدة المزرعة الشرقية شرق رام الله، وأقاموا بؤرة استيطانية جديدة في محافظة بيت لحم فيما اقتحمت قوات إسرائيلية ساحات مستشفى بمدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية. واقتحم مستوطنون أطراف بلدة المزرعة الشرقية وهاجموا المنطقة، ما دفع شبانا فلسطينيين إلى التصدي لهم لتندلع مواجهات في المنطقة. وفي محافظة بيت لحم أفادت مصادر بأن مستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة نحالين غرب المحافظة، كما قام مستوطنون بواسطة جرافات بشق طريق استيطاني جديد قرب منازل الفلسطينيين في منطقة الوجه الغربي ببلدة دير عمار غرب رام الله. من جهة أخرى أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت ساحات مستشفى في مدينة بيت لحم، مما تسبب في ترويع المرضى والمراجعين والاعتداء على بعضهم. وبالتوازي مع تحركات المستوطنين، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاقتحام وفرض التشديدات العسكرية في عدد من مناطق الضفة الغربية. وأعلن جيش الاحتلال اعتقال فلسطينيين وتفتيش 100 مبنى خلال عملية عسكرية في قباطية في شمال الضفة، فيما اقتحم جيش الاحتلال قرية المغير شمال شرق رام الله. وانتشر مستوطنون على طريق مرج سيع الرابط بين قريتي المغير وأبو فلاح، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة شقبة غرب المدينة وأطلقت القنابل الغازية المسيلة للدموع. اسطنبول. بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أمس مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا والعراق توم براك سبل دفع عجلة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في سوريا. جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في مدينة اسطنبول التركية، وفق بيان لوزارة الخارجية السورية.

أكتوبر تشرين الأول 2025 قدر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار جراء الدمار الذي خلفه النظام المخلوع على مدى سنوات الثورة الممتدة من عام 2011 إلى عام 2024. وأشار البنك الدولي حينها إلى أن تكلفة إعادة الإعمار تعادل نحو 10 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لسوريا، ما يعكس حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. شمال العراق. أدان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم براك الهجوم الذي استهدف مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني في مدينة أربيل، ووصفه بأنه تهديد مباشر للاستقرار الإقليمي، بينما نفت طهران مسؤوليتها عن الهجوم. وقال براك في منشور على منصة إكس: ندين بشدة الهجوم على صديقنا وشريكنا الكردي المقدر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ومكتبه في أربيل. وأضاف أن مثل هذا العدوان على حلفائنا الأكراد الموثوق بهم غير مقبول ويشكل تهديدا مباشرا للاستقرار الإقليمي، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تتغاضى عن هذه الأعمال العدائية أو تتسامح بها. كما أعرب براك عن دعم واشنطن الكامل لقيادة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في استعادة السيادة العراقية كاملة وضمان بقاء جميع الأسلحة والقوات الأمنية تحت سلطة الدولة العراقية. وجاء الموقف الأمريكي بعد ساعات من إعلان سلطات إقليم كردستان العراق تعرض مكتب رئيس حكومة الإقليم ومقر إقامة رئيس وكالة الأمن لهجوم بطائرتين مسيرتين قالت إنهما انطلقتا من جهة الحدود الإيرانية من دون تسجيل خسائر بشرية. طهران. لفت انتشار التلوث النفطي على نطاق واسع في سواحل جنوب إيران خلال الفترة الأخيرة لفت الأنظار، إذ أظهرت الصور ومقاطع الفيديو المنشورة أن العديد من الشواطئ في جزيرتي قشم وهنكام بمحافظة هرمزجان تعرضت لتلوث نفطي كثيف، وقد جرفت الأمواج النفط إلى الشاطئ كما اسودت العديد من النباتات والكائنات البحرية والساحلية، ومن بينها مناطق واسعة من غابات المانغروف الحرة التي تعرضت للتلوث. وبالإضافة إلى مسؤولي منظمة حماية البيئة، أعرب عدد كبير من الناشطين البيئيين عن قلقهم إزاء هذا التلوث وطالبوا بتنظيف المناطق الملوثة. ومع ذلك لا يزال سؤال مهم بلا إجابة: من أين جاء هذا التلوث النفطي ومن المسؤول عنه؟ هل مصدره السفن أم خطوط الأنابيب؟ وإلى أي دولة يعود هذا التلوث؟ وحتى الآن لم يقدم أي مسؤول إيراني إجابة على هذه الأسئلة، كما لم تتوصل التحقيقات في هذا الشأن إلى نتيجة واضحة. تل أبيب. اتفق جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه الخاص مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن يشرف ضابط أمريكي على نزع سلاح حركة حماس في قطاع غزة، وفق ما أكد مسؤول إسرائيلي لوكالة الصحافة الفرنسية. ويأتي لقاء كوشنر مع نتنياهو في سياق مساعي الولايات المتحدة للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام التي قدمها ترامب، والتي أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يخوض معركة انتخابية رفضه لها مؤخرا. وقال المسؤول الإسرائيلي إن الجانبين اتفقا على أن تكون الخطوة الأولى نحو نزع السلاح من القطاع هي مطالبة حماس بتسليم أسلحتها تمهيدا لإخراجها من الخدمة تحت إشراف ضابط أمريكي. وحسب المسؤول، أبلغ نتنياهو كوشنر أن الانسحاب من غزة دون نزع سلاح الحركة الفلسطينية. بدوره قال كوشنر إنه يأمل في بدء نزع سلاح حركة حماس خلال 30 يوما وإحراز تقدم في تنفيذ خطة ترامب للسلام في قطاع غزة. وفي حديث مع صحافي في قناة فوكس نيوز في تل أبيب، قال كوشنر: قد نرى تقدما خلال نحو 30 يوما فقط مع بدء سحب

0: من الأسلحة كما نأمل، وربما أيضا ردم بعض الأنفاق خلال 60 إلى 90 يوما المقبلة. جنوب لبنان. يتواصل التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وسط ضغوط ميدانية مستمرة حول مرتفعات علي الطاهر التي باتت إحدى أبرز نقاط الخلاف في مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. وبالتزامن مع التصعيد الميداني، تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بمواصلة استهداف حزب الله، معلنا أن إسرائيل سترد على أي تهديد. وكتب عبر منصة إكس: لن نترك أي حساب في أي ساحة من دون تسوية، سندافع عن جنودنا ومدنيين بكل قوتنا. ويأتي ذلك بعدما أعلنت إسرائيل عن مقتل مسؤول عسكري ثان في حزب الله، قالت إنه قتل في الغارات التي شنتها على جنوب لبنان السبت الماضي. ويربط العميد المتقاعد والخبير العسكري حسن جوني التصعيد ببعدين عسكري وسياسي، حيث يقول جوني إن الإسرائيلي كثف جهوده في الميدان بطريقة غير تقليدية، ويبدو هناك عمل أمني يقوم به منذ فترة في محيط علي الطاهر، وهو ما ألمح إليه رئيس الحكومة الإسرائيلي نتنياهو من دون الحديث عن تفاصيل. ويشير جوني إلى أن ما يجري يرتبط بمحاولات البحث عن فتحات تهوية وممرات أو مداخل تؤدي إلى البنية التحتية الموجودة في المنطقة، بما يسمح لإسرائيل بتنفيذ عمل أمني من دون الاضطرار إلى الدخول إليها واقتحامها بشكل تقليدي. ويشير إلى أن مرتفعات علي الطاهر باتت عمليا تحت السيطرة النارية الإسرائيلية مع عزلها ناريا ومواصلة المراقبة والاستطلاع. ويلفت جوني إلى المعلومات التي أشارت إلى إدخال غازات سامة عبر فتحات إلى داخل البنية التحتية، مشيرا في الوقت عينه إلى أنه لا شيء مؤكد حتى الآن. طهران. حذر محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس الإيراني من أن ارتفاع الأسعار بلغ مستوى مزعج، ودعا أجهزة الدولة إلى الاستعداد لأسوأ السيناريوهات مع تصاعد الضغوط على سوق البنزين ومخاوف من أن تتحول تكلفة الوقود والغلاء إلى مصدر اضطراب اجتماعي. وقال عارف خلال ترأسه آخر اجتماع عقدته لجنة تنظيم السوق يوم الأحد الماضي إن الولايات المتحدة تنشط على الجبهتين الاقتصادية والاجتماعية، وتسعى حسب تعبيره إلى إثارة الاستياء ودفع البلاد نحو انهيار اجتماعي ووضع كبح التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية وتحقيق استقرار نسبي في السوق ومواجهة المغالاة في الأسعار والاحتكار ضمن أولويات الحكومة. وتدرس حكومة الرئيس مسعود بازجيكيان 3 سيناريوهات جديدة للبنزين، أحدها يسمح بتوقف الضخ بعد نفاذ الإنتاج اليومي فيما تنقل آخر الحصص من السيارات إلى الأفراد. وأكدت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني أن أيا من الخيارات لم يعتمد نهائيا، وقالت إن القرار سيعلن عبر وسائل الإعلام عندما تنتهي الحكومة من جميع الآراء والتوصل إلى صيغة نهائية. وقال بازجيكيان الأسبوع الماضي إن الحصار الأمريكي أغلق طرقا لدخول السلع إلى إيران، وإن الحكومة لا تملك الموارد اللازمة لاستيراد البنزين. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء 18 من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. ملبورن. شهدت مدينة ملبون احتجاجات طلابية شارك فيها آلاف من طلاب المدارس والجامعات رفضا لصعود حزب أمة واحدة بزعامة بولين هانسون، في تحرك نظمته مجموعات طلابية تحت شعار لا لبولين. وانطلقت التظاهرة من أمام مكتبة ولاية فيكتوريا قبل أن تجوب الشوارع في وسط المدينة، ما تسبب في اضطراب مروري مؤقت. ويأتي الاحتجاج وسط نقاش حول تصاعد الخطاب اليميني ودور الشباب في المشاركة العامة. في المقابل انتقد سياسيون مشاركون طلاب المدارس خلال ساعات الدوام، مؤكدين ضرورة بقائهم في الصفوف وعدم انخراطهم في الأعمال السياسية. سيدني، ألقي القبض على 4 مراهقين للاشتباه في تورطهم في عملية اقتحام منزل في غرب سيدني، ويتهم الفتيان باقتحام منزل في شارع جرين أفينيو في سميثفيلد حوالي الساعة 11 مساء يوم الأحد الماضي، وأفيد بأنهم كانوا مسلحين بمسدس وقاذف لهب بدائي الصنع من سكين وعلبة رذاذ وولاعة. ويزعم أن المجموعة طالبت بالمال قبل الفرار ولم يبلغ عن وقوع إصابات. وبعد نحو ساعة ألقي القبض على فتيين يبلغان من العمر 16 عاما، وفتى يبلغ من العمر 17 عاما، ورجل يبلغ من العمر 18 عاما في مكان قريب بشارع أوكسفورد، واقتيدوا إلى مركز شرطة كابراماتا. وتزعم الشرطة إنه وخلال عمليات الاعتقال عثرت الشرطة على سلاح ناري وعلبة رذاذ وولاعة، بالإضافة إلى أغراض يعتقد أنها مسروقة، كما عثر على سكين في منزل بشارع جرين. وستقوم الشرطة بفحص المضبوطات جنائيا في إطار التحقيقات الجارية في حادثة اقتحام المنزل المزعومة. كامبرا، تلقت هيئة الأدوية في أستراليا بلاغا بوفاة 62 شخصا في أستراليا وتسجيل أكثر من 2800 حالة خلال السنوات الماضية، والسبب قد يكون بسبب أخذ إبر التنحيف. وهذه الأدوية تشهد انتشارا كبيرا في أستراليا من أجل إنقاص الوزن، والآثار الجانبية تشمل الغثيان والتهاب البنكرياس والأفكار الانتحارية، وحالة نادرة تؤدي إلى فقدان البصر. وقالت هيئة الأدوية الأسترالية إن على الأشخاص أن يستشيروا دائما الطبيب قبل أخذ أي دواء. وقالت هيئة الأدوية في أستراليا إنه بمجرد حدوث الوفاة أثناء استخدام الدواء فإن ذلك لا يثبت أن الدواء نفسه هو السبب المباشر للوفاة، وينصح الأطباء بالرجيم الغذائي والمشي السريع والتقليل من أكل السكريات والنشويات والعصائر والشربات، وكذلك التقليل من أكل الحلويات وتناول الشاي الأخضر. سيدني، أعلن رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينز عن ترشيح سايمون إيرل عن العمال لدائرة ميراندا الانتخابية في الانتخابات النيابية القادمة. وقال مينز: إنني فخور بوجودي مع سايمون إيرل هذا الصباح لإعلان ترشحه عن دائرة ميراندا الانتخابية في انتخابات عام 2027. وأمضى سايمون حوالي 30 عاما في العيش والعمل وتربية أسرته في هذه المنطقة. إنه يعرف مجتمعه جيدا وسيكون صوتا محليا قويا للمنطقة. وبصفته معلما سابقا في مدرسة ابتدائية ومنقذا متطوعا ومديرا حاليا لجمعية توجيه العقول السليمة في أستراليا، وهي جمعية خيرية، فنحن على ثقة تامة بقيمه الراسخة، إنها أساس أي ممثل مجتمعي كفؤ. ويقول سايمون: لقد استمعت مطولا إلى المجتمع وأعلم تماما أهمية القضايا. أنا على استعداد للدفاع بكل قوة عن مجتمعي الذي أحبه لضمان حصول ميراندا على نصيبها العادل. ونعلم أن الناس يريدون من الحكومات التركيز على إنجازاتها الحالية لا على الانتخابات القادمة، وهذا حق لهم. لهذا السبب نفخر بما أنجزناه خلال السنوات القليلة الماضية، وتحديد سقف لزيادة الإيجارات مرة واحدة سنويا، ولتطبيق حد أقصى للرسوم الأسبوعية وقدره $60، وتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية من خلال إصلاحات مثل وصف أدوية اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، وتوفير حبوب منع الحمل في الصيدليات وإعادة المستشفيات الخاصة إلى القطاع العام وخفض عدد الفصول الدراسية المدمجة والملغاة إلى النصف وتقديم زيادات قياسية في رواتب المعلمين والممرضين والمسعفين ورجال الشرطة. ولا يزال هناك المزيد مما يجب أن نفعله، وأعتقد أن سايمون هو شخص يمكن أن يكون إضافة قيمة في هذا المسعى. وعندما نختار مرشحا نبحث عن أشخاص محليين أكفاء يهتمون بمجتمعهم، أشخاص يناضلون بكل ما أوتوا من قوة لتحسين حياة من حولهم، ونحن على ثقة بأن سايمون هو ذلك الشخص، وإنه إذا انتخب في الانتخابات النيابية القادمة فسيفعل ذلك بالضبط لأهالي ميراندا. كامبرا. تفكر الحكومة الأسترالية في خطة جديدة لترحيل الأشخاص المخالفين من أستراليا والذين قد انتهت مدة فيزتهم أو إقامتهم، وسيتم إرسال المزيد من ضباط الهجرة من أجل التدقيق على الناس المخالفين في كل أستراليا وخصوصا في أماكن العمل. وهناك آلاف الناس لا يزالون في أستراليا بالرغم من أن الفيزا لديهم منتهية الصلاحية، يعني مقيمين بشكل غير قانوني. وقال مسؤول كبير بالحكومة الأسترالية إن الخطة بدأت، لكنه أكد أنها ليست مثل ما يفعله ترامب في أمريكا، ولا يرى أن النموذج الأمريكي بالترحيل سيطبق في أستراليا. كامبرا. اعتقلت قوات الأمن اللبنانية شخص يبلغ من العمر 42 عاما يحمل الجنسيتين اللبنانية والأسترالية في لبنان، والمعتقل متهم بإدارة وتهريب المخدرات إلى أستراليا وبعض دول العالم، وتم اعتقال مجموعة من الأشخاص معه كذلك. وتمت عملية الاعتقال بعد طلب أستراليا من السلطات اللبنانية اعتقال الرجل عبر الانتربول. وأكدت الشرطة الفيدرالية الأسترالية إن لبنان يعد من الدول الرائدة في مكافحة المجرمين، وأثنوا على جهود قوات الأمن اللبنانية وتعاون السلطات اللبنانية مع أستراليا. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
5: يا يوسف خذ واعطي.
6: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
5: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
6: حول.
7: The voice of Islam radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The voice of Islam radio Sydney. Faith, knowledge, community.
8: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

هيرينج بريدج كلينيك. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في بيور هيرينج بريدج كلينيك لاكتشاف أي مشكلة مبكراً والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. أطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن.

0: مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nicole's Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرا الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآن. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
1: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
1: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098.

0: أخي المسلم في وقت الانتظار، أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبيه.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجباه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وحياكن أيها الإخوة وأيتها الأخوات، وأسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع وأن يجعل مجلسنا على تدبر هذا القرآن مجلسا مرحوما، وأن يجعل انفضاضنا من بعده انفضاضا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا ولا من بين أحبائنا شقيا ولا محروما. المقطع الذي نستفتح التدبر فيه اليوم مقطع جديد. هذا المقطع يستعرض فيه من سورة يوسف رؤيا الملك، وقال الملك: إني أرى سبع بقرات سمان، وذلك بعد أن قص الله تعالى علينا مواقف حصلت مع يوسف عليه السلام في السجن، وانتهينا من الكلام فيها على الوجه الذي تقع به الكفاية إن شاء الله تعالى، ولا ثمة كفاية من التدبر في القرآن الكريم. قبل أن نبدأ بإذن الله تعالى تدبرنا لهذا المقطع، فلنقف مع تلاوة خاشعة له يتلوها علينا الشيخ محمد. بس اسمحوا لي أن أرحب مرة أخرى بأخوي ورفيقي دربي في التدبر عبد الله التميمي ومحمد عقل، ولنستمع إلى الشيخ محمد حفظه الله وحفظكم في تلاوة هذه الآيات، فلنستمع خاشعين.

0: صدق الله العظيم.
1: أحسن الله إليك. ما شاء الله، تلاوة طيبة مخشعة. هذا المشهد أيها الإخوة والأخوات ويا أخوي الكريمين الحبيبين فيه دروس كثيرة كذلك، ولعل فيها مناحي أخرى. وأنا أنظر إلى هذه المشاهد وهذه الأحداث وأقول إن الله تعالى إذا أراد شيئا هيأ له الأسباب. وقد تهيأ أن يرى الملك هذه الرؤيا التي يعجز عن تأويلها له الملأ من حوله الذين يبدو أنه اعتاد منهم تأويل الرؤى. وظاهر أن هذا المجتمع الذي تحصل فيه هذه القصة مجتمع معتن بالرؤى، ظاهر. هذه الرؤيا رقم 4 في السورة، رؤيا يوسف وهو صبي، ورؤيا الفتيين في السجن 2 و3، وهذه رؤيا الملك الرؤيا 4. وكل من هذه الرؤى يبحث عن تأويل. يبدو أن عندنا بعض الأحاديث كذلك فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أصحابه عن ماذا رأوا، من رأى منكم الليلة رؤيا أو ما أشبه. يعني مثل هذا يمكن للإنسان إذا رأى شيئا حسنا أن يتتبع تأويله بتوازن بطبيعة الحال، على ألا يغلب جانب جانبا، ولا أن يصير الإنسان مشغوفا بتتبع كل شيء رآه في المنام، فأنا أظن أن ذلك يخرج عن حد الاعتدال. لكن فلنبقى مع المقصود من المقطع أو من المشهد الذي بينته لنا هذه الآيات. واضح أن الله تعالى أراد أن يهيئ سببا ما بعيدا عن أعين البشر، هذا السبب بعيد عن أعين البشر، لكن يد الله تعالى المدبرة هي التي تدبر ليوسف من حيث لا يعلم يوسف نفسه. يوسف جالس في السجن بينما يدبر الله تعالى له سبل النجاة. فها هو هذا الملك يرى هذه الرؤيا الغريبة، وقال الملك، طبعا لابد من التنبه إلى أن الملك هنا غير العزيز
0: الذي كان عنده يوسف.
1: أحسنت، بعض الناس يخلط يظن أن العزيز وأن الملك شخص واحد، لا، هذا الملك هو رأس المجتمع المصري. بالمناسبة كذلك يظن بعضهم أنه هذا فرعون باعتبار أنه رئيس البلد يعني أو رأس البلد. لكن يذكر لنا التاريخ أن هناك مملكتين تتابعتا على حكم مصر، الفراعنة، وهم المذكورون في قصة موسى. دائما الفرعون لم يكن يذكر رأس الدولة بعنوان الملك. هناك شعب آخر اسمه الهكسوس تاريخيا، الهكسوس كان لهم ملك. فالذي يظهر والذي يقوله المؤرخون أن هذه القصة حصلت في زمن الهكسوس. فمن يرأس الدولة المصرية في هذا الزمان ليس الفراعنة، وبالتالي لم يذكر أنه رأى وقال فرعون إني أرى 7 بقرات، لا لا، إذ كلمة فرعون بالمناسبة ليست اسما كذلك،
0: لقب.
1: لقب، نعم، لقب رئيس الدولة، كما أنه الملك هنا في هذه الآية لقب رئيس الدولة. وقال الملك إني أرى، مباشرة فهمنا أنه يرى في المنام إذ السياق قاطع بذلك، إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، يعني يأكلهن 7 بقرات عجاف، وهذا التنوين 7 عجاف ناب عن كلمة البقرات. فنحن نرى مشهدا غريبا الآن، هو الذي أدهش هذا الملك، هذا شيء ليس معتادا، 7 بقرات سمان يأكلهن 7 بقرات عجاف.
0: المتعارف عليه العكس،
1: يعني إن كان ولا بد فالسمان أقوى من العجاف، لكن البقرة لا يأكل بعضه بعضا. كل هذا استدعى إثارة ذهن الملك،
2: إضافة إلى أنه قال إني أرى.
1: نعم.
2: وحكينا فيها المرة الماضية الفعل المضارع، يعني المتعارف عليه إني رأيت.
1: جميل، أحسنت أحسنت، لعلك تريد أن تقول أنه قد رأى هذه الرؤية مرارا أو تكررت عليه، فأكد ذلك حرصه على أنه يريد أن يعرف تأويلا ما أو تعبيرا ما، نحن نقول تأويل الرؤى أو تعبير الرؤى.
0: دكتور، بالنسبة لرؤية الملك أو الحاكم أو المسؤول، هل بالضرورة أن يكون لها إشارة معينة؟
1: لا لا، ليس بالضرورة هذا، أنا لا أرى أن رؤيا المسؤول بالضرورة ينبغي أن يكون لها دائما تأويل.
0: يعني إذا كانت مثل هذه الرؤية بالنسبة له غريبة، يعني ممكن أن يظن أنها في صلب عمله وأنه يعني ينبهه لشيء ما من أجل حكمه.
1: يعني في هذا السياق نعم، في هذا السياق نعم. وكل امرئ له ما يهمه مما يليه، هو يلي بعض الأمور ويهمه شأنها، فالمسؤول كذلك يلي بعض الأمور وقد يرى بعض الرؤى التي تترتب على هذا، لكن لابد من التنبه إلى أن مثل هذا في أيامنا يعني لا يترتب عليه أن يطالب هذا الذي يرى هذه الرؤيا مثلا بالتخطيط بناء عليها أو ما أشبه ذلك. يوسف عليه السلام نبي، وبالتالي تأويله للرؤيا تأويل أكيد، وقد مزج وقد مزج يوسف كما سنرى تعبيره للرؤيا بتوجيهات، تزرعون 7 سنين فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما إلى آخره، يعني سنأتي إن شاء الله تعالى على تفصيل ذلك، لكن سؤال جيد. ورأى كذلك 7 سنبلات خضر و7 سنبلات
2: يابسات
1: و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. إذن عنده بقرات سمان، وعنده سنبلات خضر، وعنده بقرات عجاف يأكلن السمان، وعنده سنبلات يابسات. هذا التقابل أثار في ذهن الملك شيئا، ولا شك أنه مثل هذه الرؤية رؤية مثيرة.
0: دكتور، ممكن أنه يكون يعني السنبلات الخضر واليابسات أنه مثل ما البقرات العجاف أكلت السمان، أن السنبلات اليابسات يعني أثرت على الخضر وأصبحوا.
1: والله قد يكون ذلك، لكن الأكل من صفات ذوات الأرواح كما يقال، لذلك يمكن للإنسان أن يرى 7 بقرات سمان يأكل 7 عجافا وإن لم يكن هذا معتادا، لكن البقرة يأكل، السنبلات لا تأكل، وبالتالي لا يمكن تصور ذلك. لكن هل يمكن أن تكون هذه السنبلات اليابسات أثرت على السنبلات الخضر؟ لا شك أن هناك نوع علاقة، وتأويل هذا كله أن هناك 7 سنوات عجافا يأتين بعد 7 سنوات مليئة بالخير. نعم، كما سيأتي تأويل هذه الرؤية. بعد أن ذكر الملك في هذا المجلس هذه الرؤية الغريبة، نادى الناس: يا أيها الناس، يا أيها الملأ. والملأ من هم الملأ؟
0: المقربون.
1: نعم، الحاشية المقربة. قيل إنه قد سمي الملأ ملأ لأنهم يملؤون صدور الناس وعيونهم مهابة وإجلالا.
2: يا سلام.
1: نعم، يعني إذا رأيت هؤلاء بهالأشكال الكبيرة الثرية الغنية، هذه الحاشية إلى آخره،
2: الديوان الملكي
1: مثلا، شيء كهذا هذا يبعث في النفس شيئا من إيش، يعني من الاستعظام. فسمي هؤلاء الحاشية عادة بالملأ لأنهم يملؤون عيون الناس وصدورهم جلالة ومهابة.
0: دكتور، كلمة الملأ، لفظة الملأ، هل لها علاقة بالحديث القدسي: ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم؟
1: والله الملأ المقصود بها في الحديث كما أرى المقصود بها جماعة من الناس، أنك إذا ذكرتني في جماعة من الناس ذكرتك في جماعة خير منهم. لكن يأتينا سؤال بلاغي: لا شك أنه ليس المقصود بالملأ في الحديث يعني علية القوم، إذ لا يختص هؤلاء بمجالس الذكر، وليس غيرهم محروما من مجالس الذكر. طيب، ما معنى، لماذا سمى الجماعة من الناس ملأ؟ يمكن أن نتصور الآن، إما بالمقابلة مع ملأ الملائكة، لأنه سمى مجموعة الملائكة ملأ، وحق لمجموعة الملائكة أن تسمى ملأ، فسمى هؤلاء ملأ بالمقابل، أو لأن الذين يجلسون لذكر الله ملأ، وإن لم يكونوا ملأ من ملأ الدنيا يستكثرون من مالها وزخرفها، إلا أن المستكثر من الطاعة لا شك ملأ في ميزان الله، وإن لم يكن كذلك في ميزان الدنيا. وهذه إشارة لطيفة جدا، وهذه لعلها من نوابت مثل هذه المجالس الطيبة. الواحد لا يخطر في باله مثل هذه المسائل.
2: والله كمية الفائدة في هذا المجلس الحمد لله.
1: أي والله لله الحمد وله المنة. دائما الذهن يعني إذا جلسنا معا فالذهن الجمعي يخرج من المسائل ما يغفل أحدنا عن استخراجه بجلسة منفرد هو فيها.
0: يعني الله يجزيك الخير دكتور، في بداية الحلقات كنت تتكلم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا. يعني أنا بقرأ هذه الآية بالأمس فيعني تفكرت فيها، قال ليتدبروا بالجمع، لأن الإنسان لوحده مهما تدبر يعني ما بكون فيه مثل لما يكونوا جماعة.
1: صحيح، ولذلك إحنا نحث إخواننا وأخواتنا على عقد هذه المجالس، إن على مستوى الأسرة أو في مستويات أخرى، الجيران، الأصدقاء، الزملاء وهكذا، والله أعلم. خلينا نختم هذه الآية حتى نخرج إلى فاصل. يا أيها الملأ أفتوني، هو يطلب فتوى، والفتوى فصل، الفتوى فصل ما. يبدو أن هذه الرؤية التي تكررت أو أن هناك إشارة إلى تكرارها كما قال عبد الله قبل قليل أشغلت ذهن الملك، فاحتاج الملك إلى
2: تأويلها،
1: إلى تأويل، ولذلك طلب ذلك بالفتوى إشعارا لهم بجدية ما يراه في قلبه. أفتوني في رؤياي التي قصصت عليكم إن كنتم للرؤيا تعبرون، إن كنتم حقا معبرين للرؤيا وتستطيعون يعني أن تتعاملوا مع مثلها فهاكم هذه الرؤيا فأولوها لي. خلينا ننتقل إلى فاصل ونعود بعد ذلك إلى مواصلة التدبر إن شاء الله تعالى في هذا المجلس الكريم. ابقوا معنا حفظكم الله ورعاكم ونعود إليكم.
3: إنتاج إذاعة حطنا.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. قد ذكرنا قبل الفاصل الرؤيا التي قصها الملك: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. ثم نداءه للملأ من حوله حاثا لهم على تعبير هذه الرؤيا: يا أيها الملأ، أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. الرؤى مختلفة ومتعددة في درجة وضوحها، بعض الرؤى واضحة وبعض الرؤى لا، تحتاج إلى متفرس حاذق حكيم خبير في معرفة المقصود بها وتأويلها. لا شك أن رؤيا الملك بتجرد، بعيدا عن أننا نعرف القصة من قبل، رؤيا غريبة وليست الرؤيا واضحة، وظاهر أنها رمزية، ظاهر أنها ترمز لشيء ما وراء هذه الكلمات ووراء هذه الصور. لكن هؤلاء الذين ليس لهم من هذا العلم نصيب كبير، يعني هروبا من قول لا نعلم أو ما أشبه، قالوا للملك، قالوا: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. للأمانة هو يبدو أنهم اعترفوا أنهم ليسوا مجيدين لتأويل الرؤى.
1: يعني هم اعترفوا دكتور، بس برضو في شغلة وهي من تشريعنا، أنه في شغلات إلها ناس مختصة تسأل فيها، فإنك تسألها على الملأ بالغالب رح يصير زي ما صار هون. يعني هو شوف بالمقابل ما حكوا ما بنعرف أو هذا العلم مش علمنا، لا لازم الإنسان
0: أعطوا جوابا.
1: طبعا اسأل سؤال فقهي بيحكي لك: والله شوف أنا مش شيخ بس أعتقد أنه ما بيصير، حرام.
0: والله هذه نقطة كثير ممتازة ورائعة،
1: والله ومنتشر. يعني إحنا فعلا يعني لما نشوف، لما نقارن بين مجتمعه ومجتمعنا اليوم، في كثير مشابهات جدا. وفي كثير طبعا، يعني والله موضوع خاص زي هيك أو مش خاص، موضوع بده علم متخصص، تروح تسأله للملأ زي هيك راح يقول لك أضغاث أحلام.
0: وهم كذلك لم يكتفوا بقولهم: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، ولو فعلوا ذلك لعذرناهم والله. لكن كما قلت، كأن يعني الناس أو كثيرا منهم يستنكف أن يقول لا أعلم، فلا بد أن يعطي جوابا ما. كما تفضلت، هناك قضايا عامة يمكن أن تسأل فيها، يعرفها الناس بحكم التجربة. والله شو مثلا أحسن ميكانيكي بتعرفه؟ بقول لك بعرف الميكانيكي اللي في الحارة الفلانية. لكن إذا سألتني سؤالا اختصاصيا في العلوم الشرعية أو في الطب مثلا أو ما أشبه ذلك، فهذا يستلزم أن يكون الجواب من لدن خبير، ولا ينبغي أن يرتجل أحدهم ليقول. لا شك أنهم أعطوا جملتين، هم قالوا جملتين: الجملة الأولى أضغاث أحلام، وهذا جواب يناقضه قولهم: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. طيب ما دمتم لستم بعالمين بتأويل الأحلام، فكيف حكمتم على هذه الرؤيا بأنها أضغاث أحلام؟ بالمناسبة إيش يعني أضغاث؟ تكررت الكلمة بصورة أخرى في القرآن: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. الآيات في قصة أيوب عليه السلام الذي أقسم كما في الحديث أن يضرب ب100 ضربة، فالله تعالى حتى لا يحنثه في يمينه قال له: خذ هذه المئة عصا وضعها في يعني ربطة واحدة ضغف أخلاط مختلطة. يعني مختلطة، هذه أعواد مختلطة، واضرب ضربة واحدة بتكون ضربت 100 ضربة. الضغف الخلط، الأضغاث الأخلاط، هم يقولون هذه يعني بتعبيرنا العامي خربيش، وخربيط يعني ليس لها معنى. إيش معنى 7 بقرات سمان يأكلن 7 بقرات عجاف يأكلن 7 سمانا، وما معنى السنبلات الخضر الأخرى اليابسات؟ لا شك أن هذا من أضغاث الأحلام. وقد أفتوه، هذه فتوى، يعني حكموا على هذه الرؤية التي رآها كما تفضلت عبد الله بأنها أضغاث أحلام، ثم عطفوا على ذلك وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. تفضل محمد.
2: لكن الملك قال أرى أن هذه الرؤية متكررة،
0: وهذا ينافي يعني
2: قولهم بأضغاث.
0: لكن سبحان الله، يعني حتى ما يطلع بسوادة الوجه أمام الملك،
1: كيف بده يحكي أنا ما بعرف
0: كيف بده يحكي أنا ما بعرف ويسكت. إحنا بنقول عموما من الخطوات المنهجية، منهجيا المنهجية الحياتية في التعامل مع أي شيء. الشيء الذي لا تعرفه ولست مطلعا عليه فلا يعيبك أبدا أن تقول لست بعالم على هذه الفتوى أو لم أعلمها. والله أنا يوم من الأيام جاءني أحد الإخوة في المسجد، اثنان رجلان فاضلان قد اختلفا في مسألة، فقدم أحدهما يريدان سؤالي، فقدم أحدهما قال اختلفت أنا وصديقي فلان في المسألة الفلانية، وأنا والله عمري ما قرأت عنها ولا سمعت عنها ولا مررت بهذه المسألة ولا عرفت من يعرفها، لكنني اجتهدت فرأيت أن هذا الأمر حرام. فقلت له لا، هذا خطأ منهجي، الأصل فيك أن لا تجتهد إلا إذا تملكت أدوات الاجتهاد. هل أنت عالم في الحديث؟ هل نظرت في كتب الفقهاء نظرة وافية ودرستها دراسة كافية وعرفت كيف يأخذ هؤلاء الفقهاء أحكامهم التي يستنبطونها من النص القرآني؟ وهل أنت عالم باللغة العربية؟ وهل أنت كذا وهل أنت كذا؟ قضية الاجتهاد أيها الإخوة الكرام خصوصا في أمور الدين قضية تحتاج إلى شيء من التؤدة والإحالة على العلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالمنهج في هذا الإحالة على الخبراء، وهذا لا يتعلق بمسائل الدين فقط. إحنا عندنا الآن كما يخفى عليكم السوشيال ميديا صارت ساحة مفتوحة للفتوى في كل شأن على الإطلاق، وكثير من الناس يحزنهم أن يغرد عصفور دون أن يعلقوا عليه. كثير من الناس يرون أنه لابد أن يعلق على الصغيرة والكبيرة، لا يفوت حدثا أو قولا إلا ويضع فيه بصمة، وهذا ترى لا يدل على كثرة الطلاع بل يدل على شيء من الخفة، والإنسان يستخف حتى يتكلم في كل شأن. ما ينبغي أن يستخف الإنسان ليقع في هذا المزلق. مهما بلغ الإنسان من العلم والثقافة فإنه لا يستطيع بطبيعة الحال، خصوصا في مثل هذا العصر المعقد وعلومه مبنية على الاختصاص وصارت في التعقيد إلى درجة كبيرة، لم يعد يوجد أولئك الأفراد الذين يعرفون في كل شيء. ولذلك لا يعيب أحدا أن لا يعلق على شيء لا يفهم فيه أو أن يقول لا أعلم.
1: زي ما حكي أنور ماضي، هو مش بس ما بعيبه، هو بيحفظ هيبته أمام الناس.
0: أنا أوافقك على هذا تماما.
2: قال لا أدري فقد أفتى.
0: الإنسان إذا تكلم فيما لا يعلم أتى بالعجائب، وإذا تكلم فيما لا يعلم أمام من يعلم ظهر أنه شخص بسيط ولا يعني ولا عمق لديه. وهذه قضية يحترم الإنسان بها نفسه. ترى يا جماعة، الإنسان إذا تكلم فإنما يعرض عقله على الناس. الإنسان إذا تكلم يعرض عقله على الناس، فلينظر الإنسان كيف يعرض عقله على الناس إذا تكلم أو كتب. بالمناسبة إذا تكلم أو كتب الإنسان بده يكون حريصا على الفيسبوك على تويتر ماذا تكتب إلى آخره. إذن هؤلاء قالوا أضغاث أحلام، فحكموا عليها بأنها أخلاط أحلام وبالتالي ليس لها معاني. هم يقولون ليس لها معاني، ثم بعد ذلك لعلهم أرادوا الاحتياط فقالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، لا نعلم هذا العلم. في هذه اللحظة التي دار فيها الحوار لا شك أننا نتذكر الساقي الذي كان في السجن مع يوسف عليه السلام، وعرفنا عند هذه اللحظة أنه كان ساقي الملك. وقال الله تعالى هنا وقال الذي نجا منهما من الفتيين، وبالتالي عرفنا أن الفتى الآخر قد حصل به ما أوله يوسف عليه السلام له من أنه صلب فأكلت الطير من رأسه،
1: وهذا دليل على صدق سيدنا يوسف.
0: نعم.
1: فبالتالي لما راح عليه بحكي له يوسف أيها الصديق.
0: أحسنت، يعني هو رأى من يوسف ما يسره من السلوك، وقد حصل معهما ما قاله يوسف عليه السلام في تأويل الرؤيا تماما. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، ادكر يعني
2: تذكر،
0: لكن عندنا هون بنسميه إدغام صرفي مش الإدغام التجويدي، لا أريد يعني أن نفتح الباب على هذه المسألة، لكن وادكر بمعنى تذكر. إذ ذكر أصلها على وزن افتعل، لكننا أدغمنا التاء بالذاء فصارت ادكر. وادكر بعد أمة،
2: بعد مدة
0: طويلة. إحنا متذكرين لما قرأنا قول الله تعالى
1: فلبث في السجن
0: نعم
1: بضع سنين
0: وقال للذي ظن أنه ناج منهما وهنا وقال الذي نجا منهما صدق ظن يوسف عليه السلام وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه وهنا الآية تشبه الآية وقال الذي نجا منهما وادكر لكن بعد إيش بعد أمة
2: بعد بضع سنين
0: بعد بضع سنين الأمة تطلق على الشيء الكبير ولذلك نقول مثلا قول الله إن هذه أمتكم أمة والأمة المجموعة الكبيرة من الناس التي يجمعها يعني جامع واحد قد يكون العقيدة وقد يكون غيرها نحن أمة جمعتها العقيدة السلك الذي ينظم أفراد الأمة بعضهم إلى بعض العقيدة الإيمان هناك أمم قائمة على القومية مثلا العرق الفلاني هو الذي تنتظم به الأمة هناك آخرون تجمعهم الأرض الذين يسكنون على الأرض الفلانية هم الذين تجمعهم آصرة الأمة وهكذا وتطلق مرات على إنسان واحد قد يطلق عليه أمة
2: إن إبراهيم
0: إن إبراهيم كان أمة كما وصفه الله تعالى بذلك يعني كأنه أمة وحده
2: هو عظيم
0: نعم طبعا المفسرون يقولون إنه جمع من الخلال ما تجمعه أو ما لا تجمعه أمة من خلال الخير والإنسان قد يكون أمة وحده وقد تكون كلمة أمة مأخوذة من أمة أمة يعني قصد وسمي الإمام إماما لأنه يقصد لماذا سمي إماما لأن الناس يقصدونه فيسألونه ويصلون وراءه ويستفتونه وما أشبه ذلك فسمي لأجل هذا إماما فقد يكون المقصود بذلك كذلك إن إبراهيم كان أمة يعني إماما والأمر كله في سياق واحد وهو تعظيم شأن إبراهيم عليه السلام وكذلك لما أقول وادكر بعد أمة يعني بعد وقت ليس قصيرا بعد وقت طويل أمن عتب على هذا الذي نسي والله لو كان أحدنا لعتب عليه
1: الواحد من الفرحة بس يطلع من السجن ينسى
0: لكن يبدو فعلا أنه من فرحته أنساه الشيطان وذكر ربه يعني يبدو أنه بالتعبير البلدي انعجق وأخذته الفرحة والعودة إلى هذه الوظيفة المرموقة فهو ساقي الملك نسي يوسف ونسي كل القصة لكن
2: نسي السجن بما فيه
0: نسي السجن بما فيه لكن الذي أذكره يوسف عليه السلام هذا التداول الذي سمعه هو ساقي الملك وبالتالي ليس من الرجالات الذين يتكلمون كذلك في المجلس
1: ليس من الملأ
0: ليس من الملأ نعم هو يستمع لكن الله تعالى الذي دبر ليوسف دبر أن يحصل هذا الموقف أن يرى الملك هذه الرؤيا وأن يسأل الملأ وأن يقول الملأ نحن لا نعلم وهذا الساقي واقف يستمع عند هذه اللحظة على سبيل التحديد تذكر هذا الساقي بأن له صديقا ما في السجن كان من أمره العجب في تأويل الرؤيا ولذلك قال الله تعالى وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة شوفوا الثقة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون الرجل في منتهى الثقة
1: يا سلام بحلف على لسان غيره يعني يا سلام
0: أحسنت ولو لم يكن ممتلئا من الإعجاب بيوسف وتصديقه والثقة بعلمه لم أتكلم بهذا الكلام لكن واضح أن الرجل ممتلئ إعجابا بيوسف ولذلك يعني مثل هذه المشاهد الناس يعني تحتاط فيها لأن الكلام مع الملك والكلام أمام الملأ وضرب على الصدر مثل هيك ليست أمرا سهلا لأنه قد تكون له عواقب على الأقل يعتبر صاحب لسان طويل وصاحب كلام كثير لا جدوى منه ولا فائدة
2: مستهتر بكلام الملك يعتبر
0: نعم هذا مجلس ليس مجلسا يمكن أن يغامر فيه الإنسان بكلمة ليست في موضعها لكن واضح أن الرجل في غاية الثقة أنا انظر إلى كمان التعبير ومدى حضوره الشخصي في هذا الخطاب أنا أنبئكم بتأويل هذه الرؤيا وبتأويل هذا الحلم فأرسلوني واضح أنه يريد أن يأتي بالخبر من شخص آخر يعني واضح أنه لم يدعي أنه هو الذي سيؤول الرؤية، ولو ادعى ذلك لم يقبل منه. لكن والذي يدل على هذا أنه قال فأرسلون، إذن أنا رايح أرسلوني، يعني أرسلوني، لكننا حذفنا الياء تخفيفا.
2: دكتور، كلمة أنبئكم يعني هل تفيد فيها أن هذا الأمر يقينا فيه تأويل الرؤية، ولا يعني ما دلالتها في اللغة العربية؟
0: هناك فرق فرق اللغويون بين النبأ والخبر، بين أنا أخبركم بين أنا أنبئكم. فالنبأ كما قالوا نبأ يكتسب صدقا وأهمية وعجلة وسرعة وأمثال هذا، والخبر لا يشترط فيه كذلك، الخبر أعم من النبأ. فإذا انظروا إلى قول الله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، ولم يقل الخبر، فالنبأ خبر خاص يتميز بالسرعة والأهمية وما أشبه ذلك. ولذلك قوله أنا أنبئكم، نعم هذا أمر مهم وسأحمله على
2: محمل الجد،
0: وسيأتيكم نبأه السريع ونبأه المهم الصادق، كأنه يقول لهم هذا الكلام. فأرسلون الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها، يعني هو طلب الإرسال لأنه يريد أن يأتيهم بهذا التأويل، بهذا النبأ. صار واضحا أن الرجل لا يريد أن يتكلم من عند نفسه، لكن أرسلوني، طبعا إحنا فهمنا من خلال ما سبق ومن خلال ما سيأتي أنه أرسلوني إلى أين؟ أرسلوني إلى حيث يوسف، إذن أريد أن أزور السجن، كأن الكلام على هذه الطريقة. انفتح المشهد مباشرة، يوسف أيها الصديق. تذكرون أنه قلنا من مميزات القصص القرآني وجود ما يسمى بالفجوات. لو أن راويا يريد أن يروي لنا هذه القصة لقال فأرسلوه وأذنوا له وذهب الرجل ومشي في الشارع وأخذ سيارة وراح وقف على باب السجن، وكيف حالك يا يوسف وشو أخبارك وطمني عنك إلى آخره. كل هذا الكلام يتركه القرآن للذهن، يملأه بما يشاء، وليس ذا أهمية في مكان العبرة. انفتح المشهد مباشرة وكأنك ترى هذا المشهد. انظروا، لم يقل قال يوسف أيها الصديق
2: مباشرة
0: يوسف أيها الصديق، وأنت ترى هذا المشهد أمامك وتعيشه وكأنك جزء منه، أنت ترى هذه المحاورة وترى هذا الساقي ينطق مقبلا على يوسف بهذا الكلام، يوسف يا يوسف هكذا، يوسف أيها الصديق. يا سلام، يعني ما ندري إن كان هذا الساقي هو أول من لقب يوسف بالصديقية فصار يوسف الصديق إلى قيام الساعة.
1: يا سلام.
0: يعني هذه أول مرة يوسف فيها بالصديقية، وكان هذا على لسان هذا الفتى
2: الذي صدقت رؤيا يوسف فيه
0: فبادر بتلقيب يوسف بالصديق. لا شك الصديق طبعا صيغة مبالغة، فعيل صيغة مبالغة، يعني يوسف أيها الصادق، يوسف أيها الصديق، لست صادقا فقط بل إنك مبالغ في الصدق، لا تتكلم إلا بالصدق، لا تفعل إلا الصدق، ما رأينا منك إلا صدقا، على أننا قد عشنا معك واحتككنا بك وعرفناك عن قرب. وخير من يشهد للمرء أيها الشباب من يرافقه عن قرب. ولذلك رفقة مثل هذه رفقة سجن، يعني ليل نهار مع بعض. لما قال ليوسف أيها الصديق هو يعني ما قال ويشهد ليوسف عليه السلام بما يعرفه عن قرب منه. ولذلك يعني اللي بده هيك يعني يزن نفسه يسأل أقرب الناس إليه، أو فليأخذ بتقييم أقرب الناس إليه وليبني على ذلك تغييرا. أنا بنصح الأزواج والزوجات بطبيعة الحال، استنصحوا أزواجكم، لأن أكثر من يعرفك زوجتك وأكثر من يعرفك زوجك. هذا الرفيق الصاحب بالجنب، لأن كما في سورة النساء والصاحب بالجنب فسر بالزوجة، لماذا؟ لأنها مصاحبة بالجنب، لا تكاد هذه الصحبة تفترق. هذا النوع من الصحبة هو الذي يمكن أن تأخذ منه الصافية فيما يتعلق بتقييم المرء، وعلى هذه الطريقة تماما هذا الساقي يتكلم مع يوسف وهو يعلم مع من يتكلم. هذه رفقة سجن طويلة. يوسف أيها الصديق، وهذه شهادة كما قلنا من قرب، أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. بطبيعة الحال أنا يبدو لي أن هذا الفتى ذكي، يعني هذا الفتى الساقي ليس مجرد ساق فقط، واضح أنه يحمل عقلا، وواضح أنه صاحب نفس طيبة، وواضح أنه ينزل الناس منازلهم ويحترمهم. يعني تلقيبه ليوسف بالصديقية واستنان الناس به إلى يوم القيامة بتسمية يوسف بالصديقية، كذلك جودة نقله للرؤية. هذه القضايا اختلاف بسيط ممكن يغير كثير فيها.
1: يا سلام،
0: يعني
2: يا سلام. الذي نقلها كما هي،
0: نقلها كما هي تماما. الذي يريد أن يستفتي سواء بفتوى شرعية أو فتوى في الرؤى، في الرؤى، ينبغي أن ينقل عن نفسه أو عن غيره الكلام بدقة، لأن أي شيء قد يغير شيئا كثيرا. ولذلك مثلا الفتاوى المتعلقة بالفتوى الطلاق والزواج وما أشبه ذلك، يعني يفضل دائما الإحالة على دور الفتوى وما أشبه ذلك، حتى يأتي المفتي بصاحب القضية ويسأله عن التفاصيل. هذه قضايا خطيرة، ممكن كتم كلمة واحدة أو زيادة كلمة واحدة يتغير فيها شيء كثير. وكذلك الرؤى، من ذكاء هذا الشاب الساقي إنه افتتح افتتاحا طيبا، يوسف أيها الصديق أفتنا، والملك قال أفتوني في كذا وكذا إلى آخره، نقل الكلام كما هو على لسان الملك بلا زيادة ولا نقصان أبدا، ولا كلمة زائدة ولا ناقصة في قلب الفتوى اللي هي الرؤية. ثم بين له لماذا يريد هذا التأويل أو هذا التعبير، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. من المقصود بالناس؟
2: الملأ،
0: الملأ أو الملك، وهو لعله يريد كذلك أن يقدم شيئا من القرابين بين يدي الملك حتى يكون مقربا أكثر هذا الساقي. لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، لعله لأجل ذلك لم يذكر أن يعني الملك، ممكن، وممكن أن يكون المقصود أنه هذه رؤيا الملك وأولها لنا، خليني أرجع لعل الناس يستفيدون من رؤياك هذه. فأراد تحفيز يوسف أن المصلحة في هذا التعبير لا تعود على شخص واحد وإنما تعود على الناس.
2: لعلهم يعلمون تعبير الرؤى، أو لأنهم، أو لعلهم يعلمون صدق يوسف عليه السلام، أو لعلهم يعلمون أن يوسف عليه السلام بريء.
0: والله كلام جميل.
1: يعني لعلهم يعلمون بأمر يوسف،
0: هو يوسف. الأول، التفسير الأولي لعلهم يعلمون
2: تعبير الرؤية.
0: تعبير الرؤية، هذا التفسير الأولي، لكن الذي طرحه محمد معقول جدا. يعني هم سيعلمون تعبير الرؤية، لكنهم سيعلمون تبعا بقصة يوسف، وهذا الذي حصل فعلا. يعني تعبير هذه الرؤية هو المخرج الذي شقه الله تعالى ليوسف ليخرج من السجن وليصل إلى ما وصل إليه. لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. انظروا إلى ردة فعل يوسف، قال تزرعون 7 سنين دأبة فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، إلى آخر التعبير. أنا قبل أن ندخل في تأويل هذه الرؤية والوقوف معها والوقوف مع ألفاظ يوسف، وأظن أنه هذا بحاجة إلى حلقة جديدة، أنا أظن أنه واحد آخر غير يوسف قد يبخل عليهم بتأويل الرؤية.
1: شو المقابل؟
0: شو المقابل؟
2: مظلوم،
0: أنا مظلوم، قد مكثت في السجن 7 سنين بلا تهمة واحدة في هذا المجتمع الذي ظلمني، مقابل ماذا أقدم لكم هذا التأويل؟ طبعا يوسف لا شك أنه بمجرد سماع هذه الرؤية عرف أن هذه الرؤية خطيرة، عرف أنه أمام رؤية خطيرة، هل تؤثر على مستقبل البلد؟
1: طبعا
0: تأثر على مستقبل البلد، وأنا أتكلم عن 7 سنوات خصب،
1: مجاعة
0: بعديها 7 سنوات مجاعة. يعني إذا ما تعاملنا بحكمة بالغة مع السبع الأولى كما أرشدهم في تعبير الرؤية سيهلك الناس في السبع الثاني، هذه سبع سنوات. ولذلك أي إدارة غير جادة في إدارة موارد هذه البلاد سيؤول الناس إلى الهلاك دائما. قضية إدارة البلاد تحتاج إلى عقول وخبرات وأمانة وتجرد من النفس، هذا الذي كان مع يوسف عليه السلام.
2: دكتور كأنه يعني حتى ما بدأ في التفسير، بدأ بالإرشاد،
0: بدأ بتفسير ممزوج بالإرشاد أو إرشاد مبني على التعبير. نعم نعم أنا أوافقك تماما. الشيخ يزن حفظه الله مهندس الصوت من وراء الكاونتر يقول لعله اعتبرها فرصة أن يقابل الملك وأن يقول له قصته، وهذا كذلك جزاك الله خيرا يا شيخ يزن، فرصة ممكن يعني. فإذا كان كذلك قد يكون هذا دليلا على ذكاء يوسف واغتنامه للفرص، والإنسان الذكي يغتنم الفرص.
2: ربما هذا في بالآيات التي تليها
0: ارجع إلى ربك فاسألهم. صحيح، بالإضافة إلى أنه كان يمكن أن يقول أنا أؤولها لكن خذني معك إلى الملك، لكن يوسف كان أعلى من كل ذلك. يعني هي في الحسابات العادية المادية هذه فرصة للانتقام، فرصة للانتقام من المجتمع الذي عانى فيه يوسف الأمرين،
2: الانتقام من العزيز من قبل الملك. يعني بده عمل جاب واسطة أكبر من ظلمه.
0: هذه الضربة ضربة عامة للمجتمع. الناس الكبار أصحاب النفوس الكبيرة لا يلتفتون إلى حظوظ نفوسهم ولا يعميهم الحقد أو الرغبة بالانتقام عن مراعاة مصالح البلد الكبرى. هذه القصة لا تتعلق بأن والله العزيز أذن بسجني أو امرأة العزيز أذنت بسجني فأنا أريد أن أنتقم وأريد أن أكتم هذا العلم الذي ينبني عليه نجاة مصر، وإنما كان يوسف عليه السلام أكبر من ذلك. كم من الناس اليوم تصير مع موقف ما بيلاقي شغل أو إلى آخره من الأضرار التي قد تحيق به فيريد أن ينتقم من المجتمع. وأنا أظن أنه قبل حين انتشر فيديو هيك عن مقابلة مع واحد من الشباب الذين يمارسون أعمال البلطجة، فيقابله المذيع بيقول له أنت لماذا توجهت؟ قال أنا ما مش لاقي طعم أولادي، فبالتالي أنا بدي أروح باتجاه ممارسة أعمال البلطجة على المجتمع انتقاما من هذا المجتمع، بالمعنى انتقاما من هذا المجتمع الذي لم أجد فيه فرصة عمل. لا شتان بين الموقفين. نعم نحن ينبغي أن نشعر بالناس المتضررين، وهذا المتضرر له حق التشكي لكن ليس له حق الإضرار والاعتداء على المجتمع كاملا بحجة والله إني أنا قد تعرضت لظلم أو ما أشبه ذلك، وفتح هذا الباب سيؤول إلى دمار المجتمعات. فلذلك يوسف عليه السلام كان أعظم من هذا كله، بادر مباشرة إلى قوله تزرعون سبع سنين دأب كما قال محمد قبل قليل، حتى إنه لم يقل له إن تأويل الرؤيا كذا وكذا، بل بادر بالإرشادات العملية مباشرة المبنية على تأويل الرؤيا. إحنا سنقف إن شاء الله تعالى مع الآيات التي ذكر الله تعالى فيها تأويل رؤيا يوسف في الحلقة القادمة إن شاء الله. إلى هذا الحد نقف ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم. إذاعة الصوت الإسلامي سيدني، فضيلة الشيخ القارئ أحمد علي عبد التواب يتلو علينا ما تيسر له من سورة إبراهيم بدءا من الآية 27 وحتى الآية 41.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وسخر لكم الأنهار وسخر

0: استمعنا خاشعين لفضيلة الشيخ القارئ أحمد علي عبد التواب تلا علينا ما تيسر له من سورة إبراهيم بدءا من الآية 27 وحتى الآية 41. إذاعة الصوت الإسلامي سيدني.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
0: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي، ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، يا رب العالمين، يا رب. أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان، ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين، يا رب العالمين.

0: يكثر من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم.
0: أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم.
0: أكثر من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 18 من آب أغسطس لعام 2026. واشنطن. لاعب قمار محترف عليه أن يرفع الراية البيضاء، هكذا وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجانب الإيراني في آخر تصريحات له، معتبرا أن هذا اللاعب يلفظ أنفاسه الأخيرة تحت وطأة الضغوط الحالية. وجدد ترامب في حديثه أمام الصحفيين في البيت الأبيض التأكيد على أولوية منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكدا أنها في ورطة كبيرة وفي حالة فوضى، وأن جيشها هزم بشكل كامل حسب وصفه. وفي تصريحات سابقة له أمس عبر شاشة فوكس نيوز، أطلق ترامب جملة من المواقف الحادة والرسائل المتقاطعة تجاه ملفات الشرق الأوسط المختلفة، وفي مقدمتها الصراع المحتدم مع إيران والتطورات في مضيق هرمز، بالإضافة إلى التصعيد في قطاع غزة والانتخابات الإسرائيلية وصولا إلى المناورات العسكرية في شرق آسيا. وتكتسب هذه التصريحات أهميتها من تناولها ملفات شديدة الحساسية بالنسبة للسياسة الخارجية الأمريكية، فبينما يستمر الحصار البحر الضاغط على طهران والجهود لمنع توسع المواجهات في غزة، تظهر التهديدات الموجهة لسلطنة عمان والقرار المفاجئ بتقليص المناورات مع كوريا الجنوبية رغبة ترامب في إملاء شروطه بشكل مباشر، حتى لو تعارض ذلك مع توجهات بعض حلفائه التقليديين. وجدد الرئيس الأمريكي ترامب تأكيده منع إيران من امتلاك أي سلاح نووي. وفي حديثه عن الوضع في مضيق هرمز

ترامب لا نسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران، معتبرا أن إيران في ورطة كبيرة وهي في حالة فوضى وجيشها هزم بشكل كامل، مؤكدا في الوقت ذاته أن إيران ليست بصدد إبرام الاتفاق الذي أرى أنه ضروري. وفي تطور لافت يبرز حدة الصراع على الممر الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، وسع ترامب دائرة تحذيراته المباشرة لتشمل سلطنة عمان، إذ نقل مراسل فوكس نيوز إتراي ينجست عن ترامب تهديده الصريح بقصف السلطنة بشدة إذا ما عرقلت الإجراءات الأمريكية أو الحصار البحري وسبل السيطرة على مضيق هرمز. وفي آخر تصريح له قال ترامب إن الولايات المتحدة تتعامل مع سلطنة عمان بطريقة جيدة كما نتعامل مع أي جهة أخرى. بغداد. هاجم المسؤول الأمني لكتائب حزب الله في العراق أبو مجاهد العساف هاجم رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي متهما إياه بممارسة أفعال استفزازية وغير مسؤولة. وقال العساف في بيان له إن صبرنا بدأ ينفد تجاه الأفعال الاستفزازية وغير المسؤولة لرئيس الحكومة، مشيرا إلى أنه صبر لأكثر من 100 يوم على ما وصفها بالعنتريات الفارغة لرئيس الحكومة، وأكد أن شروطه لأي مقاربة مع أي حكومة بشأن السلاح تتمثل في خروج القوات الأمريكية، إضافة إلى إخراج القوات التركية من شمال العراق، وطالب العساف بحل قوات البشمرجة الكردية معتبرا أنها تشكل خطورة على وحدة العراق، ومنتقدا ما أسماه ارتباطها المشبوه مع العدو الصهيوني الأمريكي. وأشار العساف إلى أنه ينتظر ممن أسماهم الإخوة الكبار وحكمائهم العمل على تصحيح الإعوجاج الأمني الذي تسبب فيه الرئيس المكلف كي لا تبقى حجة لأحد، ولضمان الاستقرار وصون الكرامة وعدم الانجرار إلى ما يسر الأعداء حسب قوله. وفي وقت سابق أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان استمرار الحوارات لنزع السلاح وحصره في يد الدولة بحلول نهاية سبتمبر أيلول. وفي 12 من أغسطس آب الجاري أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن العراق سيكون خاليا من الوجود العسكري الأجنبي والسلاح خارج سلطة الدولة بحلول مطلع أكتوبر تشرين الأول المقبل، مشددا على الالتزام بالجداول الزمنية المتفق عليها لمغادرة قوات التحالف الدولي. القاهرة. قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن رئيس مكتبها السياسي خليل الحية ووفدا من الحركة التقى أمس وفدا من التيار الوطني الديمقراطي في حركة فتح برئاسة محمد دحلان بالعاصمة المصرية القاهرة. وذكرت حماس أن اللقاء بحث مجمل التطورات على مستوى الساحة الفلسطينية، كما استعرض تطورات المفاوضات والمباحثات التي تمت وأدت إلى الموافقة على خريطة الطريق لتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، واللقاءات مع الوسطاء والضامنين في مصر خلال اليومين الأخيرين. وأوضحت أن المجتمعين أكدوا ضرورة بذل كل الجهود على المستويات المختلفة لضمان إلزام الاحتلال بتطبيق كافة الاتفاقات والتفاهمات المتفق عليها. وبحسب حماس فقد بحث الوفدان سبل ترتيب البيت الفلسطيني على أسس من الشراكة والديمقراطية وإنهاء حالة التفرد بالقرار الوطني وصياغة استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة التحديات الراهنة والنهوض بالقضية الوطنية. وقالت إنه جرى التوافق على استمرار التعاون والعمل في الاتجاهات المختلفة لصالح الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية وتحقيق أهدافه وتطلعاته الوطنية. وعلى صعيد متصل حمل قادة وممثلو القوى والفصائل الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تعطيل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع

0: غزة بعد يوم من اجتماع قيادة حركة حماس مع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر في القاهرة. اليمن: أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 133 عملية عسكرية ضد قدرات وعناصر جماعة أنصار الله الحوثية خلال 24 ساعة الماضية، في وقت أمر مجلس الدفاع الوطني بتوسيع العمليات ضد الجماعة المرتبطة بإيران. وذكر الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد نزيلي في بيان له أن قوات الجيش استخدمت المدفعية وراجمات الصواريخ والطيران المسير لتدمير مصادر التهديد، وأشار إلى أن العملية نفذت بمشاركة وحدات الجيش المتمركزة على خطوط التماس دون تقديم مزيد من التفاصيل. إلى ذلك قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن مدفعية الجيش دكت مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي في جبهات مأرب الجنوبية. ونقلت وسائل إعلام يمنية عن مصدر عسكري أن القوات المسلحة تخوض معارك عنيفة مع الحوثيين في جبهة الأحكوم بريف محافظة تعز الجنوبي. وفي السياق ذاته توعد مجلس الدفاع الوطني بمزيد مما أسماها عمليات الردع الموجعة ضد الحوثيين الذين اتهمهم بشن هجمات على مخيمات النازحين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية. ووفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ، فقد عقد مجلس الدفاع اجتماعا له برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في العاصمة السعودية الرياض. وأشارت الوكالة إلى أن مجلس الدفاع أمر بتوسيع عمليات الردع الجوي والصاروخي ضد مصادر التهديد بالتنسيق بين مختلف المحاور والتشكيلات العسكرية وتكثيف العمل الاستخباراتي والأمني لملاحقة الخلايا وشبكات التهريب والإمداد والدعم الداخلي للحوثيين. الضفة الغربية المحتلة: شن مستوطنون وعناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات على بلدة المزرعة الشرقية شرق رام الله، وأقاموا بؤرة استيطانية جديدة في محافظة بيت لحم فيما اقتحمت قوات إسرائيلية ساحات مستشفى بمدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية. واقتحم مستوطنون أطراف بلدة المزرعة الشرقية وهاجموا المنطقة، ما دفع شبانا فلسطينيين إلى التصدي لهم لتندلع مواجهات في المنطقة. وفي محافظة بيت لحم أفادت مصادر بأن مستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة نحالين غرب المحافظة، كما قام مستوطنون بواسطة جرافات بشق طريق استيطاني جديد قرب منازل الفلسطينيين في منطقة الوجه الغربي ببلدة دير عمار غرب رام الله. من جهة أخرى أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت ساحات مستشفى في مدينة بيت لحم، مما تسبب في ترويع المرضى والمراجعين والاعتداء على بعضهم. وبالتوازي مع تحركات المستوطنين، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاقتحام وفرض التشديدات العسكرية في عدد من مناطق الضفة الغربية. وأعلن جيش الاحتلال اعتقال فلسطينيين وتفتيش 100 مبنى خلال عملية عسكرية في قباطية في شمال الضفة، فيما اقتحم جيش الاحتلال قرية المغير شمال شرق رام الله، وانتشر مستوطنون على طريق مرج سيع الرابط بين قريتي المغير وأبو فلاح، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة شقبة غرب المدينة وأطلقت القنابل الغازية المسيلة للدموع. اسطنبول: بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أمس مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا والعراق توم براك سبل دفع عجلة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في سوريا. جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في مدينة اسطنبول التركية، وفق بيان لوزارة الخارجية السورية. وقالت الوزارة إن اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والولايات المتحدة وآخر المستجدات والتطورات في المنطقة، وكذلك مناقشة أولويات التعافي الاقتصادي في سوريا. وأضافت أن الشيباني ناقش مع براك أيضا استكمال رفع العقوبات المفروضة على سوريا ودفع عجلة الإعمار. وكان الشيباني التقى مع براك في إسطنبول في يونيو حزيران الماضي، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بالإضافة إلى آخر التطورات على الساحة الدولية والجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة. وفي أكتوبر تشرين الأول 2025 قدر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار جراء الدمار الذي خلفه النظام المخلوع على مدى سنوات الثورة الممتدة من عام 2011 إلى عام 2024. وأشار البنك الدولي حينها إلى أن تكلفة إعادة الإعمار تعادل نحو 10 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لسوريا، ما يعكس حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. شمال العراق. أدان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم براك الهجوم الذي استهدف مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني في مدينة أربيل، ووصفه بأنه تهديد مباشر للاستقرار الإقليمي، بينما نفت طهران مسؤوليتها عن الهجوم. وقال براك في منشور على منصة إكس: ندين بشدة الهجوم على صديقنا وشريكنا الكردي المقدر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني ومكتبه في أربيل. وأضاف أن مثل هذا العدوان على حلفائنا الأكراد الموثوق بهم غير مقبول ويشكل تهديدا مباشرا للاستقرار الإقليمي، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تتغاضى عن هذه الأعمال العدائية أو تتسامح بها. كما أعرب براك عن دعم واشنطن الكامل لقيادة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في استعادة السيادة العراقية كاملة وضمان بقاء جميع الأسلحة والقوات الأمنية تحت سلطة الدولة العراقية. وجاء الموقف الأمريكي بعد ساعات من إعلان سلطات إقليم كردستان العراق تعرض مكتب رئيس حكومة الإقليم ومقر إقامة رئيس وكالة الأمن لهجوم بطائرتين مسيرتين قالت إنهما انطلقتا من جهة الحدود الإيرانية من دون تسجيل خسائر بشرية. طهران. لفت انتشار التلوث النفطي على نطاق واسع في سواحل جنوب إيران خلال الفترة الأخيرة لفت الأنظار، إذ أظهرت الصور ومقاطع الفيديو المنشورة أن العديد من الشواطئ في جزيرتي قشم وهنكام بمحافظة هرمزجان تعرضت لتلوث نفطي كثيف، وقد جرفت الأمواج النفط إلى الشاطئ كما اسودت العديد من النباتات والكائنات البحرية والساحلية، ومن بينها مناطق واسعة من غابات المانغروف الحرة التي تعرضت للتلوث. وبالإضافة إلى مسؤولي منظمة حماية البيئة أعرب عدد كبير من الناشطين البيئيين عن قلقهم إزاء هذا التلوث وطالبوا بتنظيف المناطق الملوثة. ومع ذلك لا يزال سؤال مهم بلا إجابة: من أين جاء هذا التلوث النفطي ومن المسؤول عنه؟ هل مصدره السفن أم خطوط الأنابيب؟ وإلى أي دولة يعود هذا التلوث؟ وحتى الآن لم يقدم أي مسؤول إيراني إجابة على هذه الأسئلة، كما لم تتوصل التحقيقات في هذا الشأن إلى نتيجة واضحة. تل أبيب. اتفق جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه الخاص مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن يشرف ضابط أمريكي على نزع سلاح حركة حماس في قطاع غزة، وفق ما أكد مسؤول إسرائيلي لوكالة الصحافة الفرنسية. ويأتي لقاء كوشنر مع نتنياهو في سياق مساعي الولايات المتحدة للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام التي قدمها ترامب، والتي أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يخوض معركة انتخابية رفضه لها مؤخرا. وقال المسؤول الإسرائيلي إن الجانبين اتفقا على أن تكون الخطوة الأولى نحو نزع السلاح من القطاع هي مطالبة حماس بتسليم أسلحتها تمهيدا لإخراجها من الخدمة تحت إشراف ضابط أمريكي. وحسب المسؤول أبلغ نتنياهو كوشنر أن الانسحاب من غزة دون نزع سلاح الحركة الفلسطينية. بدوره قال كوشنر إنه يأمل في بدء نزع سلاح حركة حماس خلال 30 يوما وإحراز تقدم في تنفيذ خطة ترامب للسلام في قطاع غزة. وفي حديث مع صحافي في قناة فوكس نيوز في تل أبيب قال كوشنر قد نرى تقدما خلال نحو 30 يوما فقط مع بدء سحب جزء من الأسلحة كما نأمل، وربما أيضا ردم بعض الأنفاق خلال 60 إلى 90 يوما المقبلة. جنوب لبنان. يتواصل التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وسط ضغوط ميدانية مستمرة حول مرتفعات علي الطاهر التي باتت إحدى أبرز نقاط الخلاف في مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. وبالتزامن مع التصعيد الميداني تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بمواصلة استهداف حزب الله معلنا أن إسرائيل سترد على أي تهديد. وكتب عبر منصة إكس لن نترك أي حساب في أي ساحة من دون تسوية، سندافع عن جنودنا ومدنيين بكل قوتنا. ويأتي ذلك بعدما أعلنت إسرائيل عن مقتل مسؤول عسكري ثان في حزب الله قالت إنه قتل في الغارات التي شنتها على جنوب لبنان السبت الماضي. ويربط العميد المتقاعد والخبير العسكري حسن جوني التصعيد ببعدين عسكري وسياسي، حيث يقول جوني إن الإسرائيلي كثف جهوده في الميدان بطريقة غير تقليدية، ويبدو هناك عمل أمني يقوم به منذ فترة في محيط علي الطاهر، وهو ما ألمح إليه رئيس الحكومة الإسرائيلي نتنياهو من دون الحديث عن تفاصيل. ويشير جوني إلى أن ما يجري يرتبط بمحاولات البحث عن فتحات تهوية وممرات أو مداخل تؤدي إلى البنية التحتية الموجودة في المنطقة، بما يسمح لإسرائيل بتنفيذ عمل أمني من دون الاضطرار إلى الدخول إليها واقتحامها بشكل تقليدي. ويشير إلى أن مرتفعات علي الطاهر باتت عمليا تحت السيطرة النارية الإسرائيلية مع عزلها ناريا ومواصلة المراقبة والاستطلاع. ويلفت جوني إلى المعلومات التي أشارت إلى إدخال غازات سامة عبر فتحات إلى داخل البنية التحتية، مشيرا في الوقت عينه إلى أنه لا شيء مؤكد حتى الآن. طهران. حذر محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس الإيراني من أن ارتفاع الأسعار بلغ مستوى مزعج، ودعا أجهزة الدولة إلى الاستعداد لأسوأ السيناريوهات مع تصاعد الضغوط على سوق البنزين ومخاوف من أن تتحول تكلفة الوقود والغلاء إلى مصدر اضطراب اجتماعي. وقال عارف خلال ترأسه آخر اجتماع عقدته لجنة تنظيم السوق يوم الأحد الماضي إن الولايات المتحدة تنشط على الجبهتين الاقتصادية والاجتماعية، وتسعى حسب تعبيره إلى إثارة الاستياء ودفع البلاد نحو انهيار اجتماعي ووضع كبح التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية وتحقيق استقرار نسبي في السوق ومواجهة المغالاة في الأسعار والاحتكار ضمن أولويات الحكومة. وتدرس حكومة الرئيس مسعود بازجيكيان 3 سيناريوهات جديدة للبنزين، أحدها يسمح بتوقف الضخ بعد نفاد الإنتاج اليومي فيما تنقل آخر الحصص من السيارات إلى الأفراد. وأكدت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني أن أيا من الخيارات لم يعتمد نهائيا، وقالت إن القرار سيعلن عبر وسائل الإعلام عندما تنتهي الحكومة من جميع الآراء والتوصل إلى صيغة نهائية. وقال بازجيكيان الأسبوع الماضي إن الحصار الأمريكي أغلق طرقا لدخول السلع إلى إيران، وإن الحكومة لا تملك الموارد اللازمة لاستيراد البنزين. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء 18 من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. ملبورن: شهدت مدينة ملبورن احتجاجات طلابية شارك فيها آلاف من طلاب المدارس والجامعات رفضا لصعود حزب أمة واحدة بزعامة بولين هانسون، في تحرك نظمته مجموعات طلابية تحت شعار لا لبولين. وانطلقت التظاهرة من أمام مكتبة ولاية فيكتوريا قبل أن تجوب الشوارع في وسط المدينة، ما تسبب في اضطراب مروري مؤقت. ويأتي الاحتجاج وسط نقاش حول تصاعد الخطاب اليميني ودور الشباب في المشاركة العامة. في المقابل انتقد سياسيون مشاركون طلاب المدارس خلال ساعات الدوام، مؤكدين ضرورة بقائهم في الصفوف وعدم انخراطهم في الأعمال السياسية. سيدني: ألقي القبض على 4 مراهقين للاشتباه في تورطهم في عملية اقتحام منزل في غرب سيدني، ويتهم الفتيان باقتحام منزل في شارع جرين أفينيو في سميثفيلد حوالي الساعة 11 مساء يوم الأحد الماضي، وأفيد بأنهم كانوا مسلحين بمسدس وقاذف لهب بدائي الصنع من سكين وعلبة رذاذ وولاعة. ويزعم أن المجموعة طالبت بالمال قبل الفرار ولم يبلغ عن وقوع إصابات. وبعد نحو ساعة ألقي القبض على فتيين يبلغان من العمر 16 عاما وفتى يبلغ من العمر 17 عاما ورجل يبلغ من العمر 18 عاما في مكان قريب بشارع أوكسفورد، واقتيدوا إلى مركز شرطة كبرماتا. وتزعم الشرطة إنه وخلال عمليات الاعتقال عثرت الشرطة على سلاح ناري وعلبة رذاذ وولاعة، بالإضافة إلى أغراض يعتقد أنها مسروقة، كما عثر على سكين في منزل بشارع جرين. وستقوم الشرطة بفحص المضبوطات جنائيا في إطار التحقيقات الجارية في حادثة اقتحام المنزل المزعومة. كامبرا: تلقت هيئة الأدوية في أستراليا بلاغا بوفاة 62 شخصا في أستراليا وتسجيل أكثر من 2800 حالة خلال السنوات الماضية، والسبب قد يكون بسبب أخذ إبر التنحيف. وهذه الأدوية تشهد انتشارا كبيرا في أستراليا من أجل إنقاص الوزن، والآثار الجانبية تشمل الغثيان والتهاب البنكرياس والأفكار الانتحارية وحالة نادرة تؤدي إلى فقدان البصر. وقالت هيئة الأدوية الأسترالية إن على الأشخاص أن يستشيروا دائما الطبيب قبل أخذ أي دواء. وقالت هيئة الأدوية في أستراليا إنه بمجرد حدوث الوفاة أثناء استخدام الدواء فإن ذلك لا يثبت أن الدواء نفسه هو السبب المباشر للوفاة، وينصح الأطباء بالرجيم الغذائي والمشي السريع والتقليل من أكل السكريات والنشويات والعصائر والشربات، وكذلك التقليل من أكل الحلويات وتناول الشاي الأخضر. سيدني: أعلن رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينز عن ترشيح سايمون إيرل عن العمال لدائرة ميراندا الانتخابية في الانتخابات النيابية القادمة. وقال مينز: إنني فخور بوجودي مع سايمون إيرل هذا الصباح لإعلان ترشحه عن دائرة ميراندا الانتخابية في انتخابات عام 2027. وأمضى سايمون حوالي 30 عاما في العيش والعمل وتربية أسرته في هذه المنطقة، إنه يعرف مجتمعه جيدا وسيكون صوتا محليا قويا للمنطقة. وبصفته معلما سابقا في مدرسة ابتدائية ومنقذا متطوعا ومديرا حاليا لجمعية توجيه العقول السليمة في أستراليا، وهي جمعية خيرية، فنحن على ثقة تامة بقيمه الراسخة، إنها أساس أي ممثل مجتمعي كفؤ. ويقول سايمون: لقد استمعت مطولا إلى المجتمع وأعلم تماما أهمية القضايا. أنا على استعداد للدفاع بكل قوة عن مجتمعي الذي أحبه لضمان حصول ميراندا على نصيبها العادل. ونعلم أن الناس يريدون من الحكومات التركيز على إنجازاتها الحالية لا على الانتخابات القادمة، وهذا حق لهم. لهذا السبب نفخر بما أنجزناه خلال السنوات القليلة الماضية، وتحديد سقف لزيادة الإيجارات مرة واحدة سنويا، ولتطبيق حد أقصى للرسوم الأسبوعية وقدره $60، وتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية من خلال إصلاحات مثل وصف أدوية اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، وتوفير حبوب منع الحمل في الصيدليات، وإعادة المستشفيات الخاصة إلى القطاع العام، وخفض عدد الفصول الدراسية المدمجة والملغاة إلى النصف، وتقديم زيادات قياسية في رواتب المعلمين والممرضين والمسعفين ورجال الشرطة. ولا يزال هناك المزيد مما يجب أن نفعله، وأعتقد أن سايمون هو شخص يمكن أن يكون إضافة قيمة في هذا المسعى. وعندما نختار مرشحا نبحث عن أشخاص محليين أكفاء يهتمون بمجتمعهم، أشخاص يناضلون بكل ما أوتوا من قوة لتحسين حياة من حولهم، ونحن على ثقة بأن سايمون هو ذلك الشخص، وإنه إذا انتخب في الانتخابات النيابية القادمة فسيفعل ذلك بالضبط لأهالي ميراندا. كامبرا. تفكر الحكومة الأسترالية في خطة جديدة لترحيل الأشخاص المخالفين من أستراليا والذين قد انتهت مدة فيزتهم أو إقامتهم، وسيتم إرسال المزيد من ضباط الهجرة من أجل التدقيق على الناس المخالفين في كل أستراليا وخصوصا في أماكن العمل. وهناك آلاف الناس لا يزالون في أستراليا بالرغم من أن الفيزا لديهم منتهية الصلاحية، يعني مقيمين بشكل غير قانوني. وقال مسؤول كبير بالحكومة الأسترالية إن الخطة بدأت، لكنه أكد أنها ليست مثل ما يفعله ترامب في أمريكا، ولا يرى أن النموذج الأمريكي بالترحيل سيطبق في أستراليا. كامبرا. اعتقلت قوات الأمن اللبنانية شخص يبلغ من العمر 42 عاما يحمل الجنسيتين اللبنانية والأسترالية في لبنان، والمعتقل متهم بإدارة وتهريب المخدرات إلى أستراليا وبعض دول العالم، وتم اعتقال مجموعة من الأشخاص معه كذلك. وتمت عملية الاعتقال بعد طلب أستراليا من السلطات اللبنانية اعتقال الرجل عبر الانتربول. وأكدت الشرطة الفيدرالية الأسترالية إن لبنان يعد من الدول الرائدة في مكافحة المجرمين، وأثنوا على جهود قوات الأمن اللبنانية وتعاون السلطات اللبنانية مع أستراليا. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: صحابة وأبناء الصحابة، كيف تربوا، إيه التوجيهات اللي ممكن أتعلم منها، كيف أربي ابني وكيف أتعامل معه.
2: هو كانوا الصحابة بيعتمدوا على الحب فحسب ولا التوجيه الواحد؟ هل كل واحد فيهم كان ماشي بقانون في تربية الأولاد؟
1: منهج ومنهج واضح.
3: موعد مع النجوم، سلسلة إيمانيات الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، برنامج يبين كيف صنع الله سبحانه وتعالى الصحابة على عينه ورباهم الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم على يديه.
2: هو ده التربية، هو ده أساس التربية، بربي عقول، بربي ناس محتاجين انهم يطلعوا زي عبد الله بن الزبير تاني. ليه ما يطلع؟ محمد ياسين طلع، ورانتيسي طلع، نقدر نطلع ناس زيهم.
1: عايزين أمة في المستقبل أقوى،
2: لو
1: عايزين جيل يعتمد عليه لازم نلتفت لأولادنا شوية.
2: دي رسائل بتوصل لأولادنا بشكل أو بآخر. هناك برامج للأولاد نقدر نعلم أولادنا 3-7 سنوات المبادئ دي.
3: موعد مع النجوم، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور ياسر نصر.
2: مش ده الوضع الاستثنائي، كان الوضع الطبيعي إن ربنا ساعة في الليل بيقوم فيها الصحابة أجمعين، لدرجة أن سيدنا علي بن أبي طالب بعد ما تولى خلافة المسلمين بعد موت سيدنا عثمان بن عفان ذو النورين، بعد ما صلى بالناس انفلت وراح لآخر المسجد وقعد. الناس شافت على سيدنا علي كآبة، حزن، مش عارفين إيه الموضوع، فلم يرتأوا أن هم يروحوا يكلموه إلا بعد شروق الشمس. فبعد ما كل واحد خلص الورد بتاعه وصلوا صلاة الضحى، انطلقوا إلى علي بن أبي طالب يسألونه: الحزن اللي بادي عليك ده، مالك زعلان وحزين؟ قال: قد عاشرت صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليوم لا أراكم مثلهم، مش شايف إنهم بقوا موجودين حوالينا؟ كنا نراهم في كل صباح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شعسا غبرا صفرا، كناية عن إيه؟ طول الليل واقفين لله تبارك وتعالى. كانوا طيلة الليل يتمايلون كما تميل الشجرة في يوم ذا ريح، يعقبون بين أقدامهم، مش قادرين يقفوا على أقدامهم من شدة الوقوف، قد ابتلت ثيابهم بالدموع، حتى إذا ما نادى المنادي في صلاة الفجر انطلقوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فألا أحزن بعد أن تبدلت أمة الرسول صلى الله عليه وسلم بأفراد طول الليل بتعمل إيه يا مسلم؟ قل لي امبارح عملت ايه؟ قل لي الاسبوع ده عملت ايه؟ ايه اللي عملته بالليل طول الليل امبارح؟ في طاعة ربنا ده ولا في مغضبة ربنا سبحانه وتعالى؟ اللي عملته بالليل ده هيعود عليا بالخير ولا مش هيعود عليا بالخير؟ انا كنت بعمل ايه امبارح؟ اسأل نفسك، واسأل نفسك في اللحظة التي تبدى فيها رب العزة في السماء الدنيا فسأل الناس: هل من طالب؟ كنت بتطلب ايه؟ معصية ولا بتطلب ايه؟ ولا بتطلب طاعة؟ كنت بتطلب امر من امور الدنيا فحسب ولا بتطلب امر من امور الاخره؟ كنت بتحاول تستغفر لذنب ارتكبته في حق ربنا ولا ذنب ارتكبته في حق اي بني ادم في الدنيا؟ اسال نفسك وشوف وارجع، وخد بالك من الدقائق الغاليه. دقائق الليل دي دقائق غاليه، فلا ترخصوها بالغفله. ما كان واحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وكان يقوم من الليل. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على عبد الله بن مسعود، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن وقف فقال: من أراد أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد سيدنا عبد الله بن مسعود. وبدأ عبد الله بن مسعود يدعو الله تبارك وتعالى، ورسول الله يؤمن على دعائه ويقول: سل تعطى يا عبد الله بن مسعود. وسيدنا أبو بكر يرفع كفيه فيقول آمين، وعمر يرفع كفيه فيقول آمين. فيقول عمر بن الخطاب: فوالله لقد أحببت أن أذكر ذلك لعبد الله بن مسعود بعد أن أوصلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا أن أبا بكر الصديق سبقني يومها بالخير وأخذت الأجر بالنية. معنى كده إيه؟ معنى كده ده كان الطبيعي، الطبيعي أنهم كانوا قوامين لليل، الطبيعي أنهم كانوا يتهدون بالليل، الطبيعي أنهم كانوا سوجا للخير. استوقفني توبة سفيان بن عيينة أمير المؤمنين في الحديث. عارفين أمير المؤمنين في الحديث ده حفظ كم حديث عشان يصل إلى مرتبة أمير المؤمنين في الحديث؟ 1000 حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. سفيان بن عيينة كان توبته إزاي؟ سفيان بن عيينة كان قطع طريق، الراجل ده كان مشهور في بلدته بأنه أشد الناس بعدا عن الله سفيان بن عيين. وفي يوم أو في ليلة خرج يلقى فيها محبوبته، كان ليه محبوبة كده بنت جارية يحبها، وهو مارر من بيت الفضيل بن عياض. والفضيل بن عياض كان قائما لله تبارك وتعالى ساعتها يتلو آيات من سورة الحديد. فسيدنا سفيان بن عيين معدي، وهو معدي سمع وهو رايح لتلك البنت ساعتها موعدها بتوقيت معين بعد منتصف الليل لارتكاب فاحشة من الفواحش، سمع قوله تعالى من لسان سيدنا الفضيل بن عياض: ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ويكررها سيدنا الفضيل بن عياض ليذكر نفسه، ولا يدلي أن عيينة أو سفيان بن عيينة ساعتها يمر من البيت: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ما جاش الوقت اللي الناس فيها تستغل اللحظات الغالية في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، فيقول سفيان بن عيينة: فمررت وكأني لم أسمع شيئا، حتى إذا كنت في منتصف الطريق بيني وبين الجارية أمطار أحسست بشيء في صدري، فرجعت إلى الفضيل بن عياض فوقفت على الباب، فما كان يزال يكرر قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فاهتز جسدي فسقطت مغمى عليه على خروج الفضيل بن عياض، فإذا به يخبط فيه، خبط فيه، فقال: ما الأمر يا رجل؟ قال: سمعتك تقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، وهل لمثلي توبة يا شيخ؟ لي توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ فذهب فتطهر، ثم لحق ساعتها بالمسجد ليكون ملازما للفضيل بن عياض ساعتها لتكون توبة سفيان بن عيينة بفضل هذا القيام الذي يكون فيه ذلك الرجل الذي يسمى الفضيل بن عياض. أن لنا أن يصل إلى مسامعنا تلك الأصوات ودعوة التائبين، هؤلاء الناس الذين كانوا يرفعون أكفهم ويتذكرون ذنوبهم ويسعون إلى الله تبارك وتعالى، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. دي صفات، صفات عباد الرحمن. لازم مش هتبقى عبد من عباد ربنا إلا ما تكتمل الصفات دي، أما تسير على درب الصحب الكرام وتشوف ده. يقول عبد الله بن عمر: كنت شابا، عشان نشوف قيمة قيام الليل، قيام الليل يحفظك ويحفظ وجهك ويحفظ جسدك من النيران يوم القيامة. أي واحد خايف من لقاء ربنا وخايف من عواقب هذا اللقاء ممكن من دلوقتي يبتدي يستعد. سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب يقول: كنت غلاما عزبا شابا لا يؤبه لي، كنت صغير، وكنت أتمنى أن أرى رؤيا كما يرى الصحابة الرؤى فأذكرها لرسول الله فيفسرها إليه، فكنت أكسر المبيت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم رأيت رؤيا وكأن القيامة قد قامت، وإذا بملكين قد أمسكا بي وسعوا بي إلى النار، فوجدت نفسي أمام النيران وعليها قرنيها، فالقرنين على البئر. عارفين البئر دايما بيبقى فيه الحمالة اللي بتشيل المية بعمودين. فيصف لنا سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب منظر النار بأنها قد أصبحت في مكان وعليها قرنين محجوزة في مكان، وأنا أقول: اللهم سلم، اللهم سلم، وهم يحملاني ساعين إلى النار وأنا أقول: اللهم سلم. وفي لحظة فإذا بملك يقف أمامي وهو يقول لي: لا تخشى شيئا، وأنا أقول: اللهم سلم، اللهم سلم. فاستيقظت وأنا أقول: اللهم سلم. فأسرعت ساعتها لرسول الله فرويت له الرؤيا: يا رسول الله ما الأمر؟ فلم أجده، فوجدت السيدة عائشة، السيدة حفصة، فرويت لها الرؤيا، فروتها إلى رسول الله، فقال رسول الله: نعم الرجل عبد الله بن عمر إن كان يقوم من الليل. يعني فاضل ليك يا عبد الله بن عمر أن تتقي النار بخطوة واحدة، أن تكون قائما لليل. نقطة فاصلة لأن يحمي الله تبارك وتعالى جسدك من النار يوم القيامة، أن تكون قائما لله تبارك وتعالى ساجدا له آناء الليل وأطراف النهار. سيدنا ربيعة بن كعب الأسلمي عندما خرج عليه رسول الله يوما فقال له: سل تعطى يا ربيعة؟ فقال له: يا رسول الله، أسأل أي شيء فتعطيني إياه؟ فقال له رسول الله ما يعطي غير الله، يعني انا جاي مبعوث من عند ربنا سبحانه وتعالى اليك الساعة، انك انت اللي هتطلبه في اللحظة دي هيجاب. فقال ربيع بن كعب اجعل لي وقتا يا رسول الله، سيبني قليلا، اتركني قليلا يا رسول الله. فقال ربيع بن كعب الاسلمي فمكست وقتا اسأل من، فلم اجد احدا اسأله، فاسرعت الى رسول الله فقلت له يا رسول الله ااسأل فاعطى؟ فقال له رسول الله سل تعطى. ولك ان تتصور ربيع بن كعب الاسلمي ده كم من اشد فقراء المسلمين يومه، طعام ما فيش طعام يكفي اليوم، ملبس ما فيش حاجة تغطيه، مأكل ما كانش فيه حاجة تساعده، حتى البيت ما عندوش بيت، كان بيستظل في مظلة في مسجد رسول الله مع 70 من الصحابة. معنى كده انا لو طلب مني سل تعطى يا فلان هشوف اللي انا مفتقده قوي ومحتاجه جدا ساعتها. ولكن سبحان الله ربيع بن كعب عدى حاجات كتيرة جدا، من لو اي حد واقف في الشارع في اللحظة دي ويجي لك حد ويقول لك انت نفسك في ايه، هتقول له ايه؟ نفسي في مليون دولار ولا نفسي في بيت ولا في شقة ولا في عروسة ولا في اولاد، ولا هتقول له ايه؟ فقال ربيع بن كعب الاسلمي يا رسول الله علمت ان رزقي يسوقه الي الله، لن يمنعه عني مانع فقد قسمه الله، اما ما اطلب فإني أسأل أن يعتق الله رقبتي من النار. أنا مش عاوز أكتر من كده. تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم ساعتها قال له من علمك هذا؟ من علمك تقول كده؟ من علمك تستف أولوياتك بالشكل ده؟ ولو أولوياتك بالشكل ده أعني بكثرة السجود إلى الله يا ربيعة. يا ربيعة عاوز ربنا يبعدك عن النار ويقربك من الجنة، أكثر السجود وقيام الليل لله يا ربيعة. من منا لا يريد غير ذلك؟ من منا لا يحب ذلك؟ من منا يتصور بأن ركعتين في جنح الظلام خير من الدنيا وما فيها؟ أخونا أتصور أن احنا نقعد مع نفسنا في اللحظة دي ونراجع الحديث ده، ركعتين في جنح الظلام خير من الدنيا وما فيها، يعني خير من أن الواحد يبقى معاه مليون دولار، تنفع ركعتين؟ طب خير من ان الواحد ملهوف على الجواز يلاقي نفسه متجوز ومتجوز ما حصل، ينفع؟ في نفوس المؤمنين القريبين من ربنا اللي شغالين في الدنيا واوائل في الدنيا كمان بيبقى كل حاجة مهمة عندهم، بس الاهم عندهم ارضاء ربنا وطاعته. عباد بن بشر صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا عاروي القصة دي اللي اخرجها الامام البخاري للعجب بس، يعني عشان نشوف ايه، ان لو الامام طول شوية عشان احنا بنشتغل في ديننا على حسب ان ده المفروض علينا لازم نقوم بيه، فلو انا طولت شوية في الدرس انت مش ملاحظ انك طولت، انت مش ملاحظ ان الوقت من ذهب، انت مش ملاحظ ان احنا ورانا كذا، ولو الامام طول في الصلاة شوية يا عم خفف، هو ايه الموضوع؟ وكأننا نؤدي واجب، بالضبط زي الشغل بتاعنا، لو الواحد بيأدي شغل بأداء واجب بينتظر الانصراف بالعافية، بيبقى حاطط عينيه على الساعة 2:30 خلاص عاوز امضي، المدير بتاعه يجي يقول له تعالى تعالى عاوزك في حاجة، بقول لك ايه يا دوبك، هو كده حقك كده وخلص على كده. احنا ما بنعبدش ربنا بالشكل ده، ولا كانت العبادة في الصلاة والصوم بالشكل ده، ولا مجيتنا النهاردة فرض واجب، بل بالعكس احنا جايين عشان حابين نيجي، محدش فرض علينا كده، عشان كده كان ديننا زي القعدة دي بالظبط، انا مش مفروض علي ان انا اجي ولا انت مفروض عليكم انكم تيجوا، لكن انا حاسس ان احنا نفسنا نقعد لله قعدة يذكرنا بها رب العالمين بعد الانفضاض، فجايين عشان كده، جايين عشان احنا محتاجين ان ربنا يرحمنا وينزل الرحمات، نازلين وجايين عشان السكينة تنزل في القلوب، جايين عشان تطمئن النفوس، جايين عشان كده، احنا مش جايين مرغمين. كذلك الايمان وعلاقتنا مع ربنا وكذلك قيام الليل. سيدنا عباد بن بشر في غزوة من الغزوات غزاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول قال مين بقى اللي هيحرسنا الليلة؟ فقام مهاجر وقام أنصاري، المهاجر سيدنا عمار بن ياسر والأنصاري عباد بن بشر، والاثنين اتفقوا واحد هيحرس أول الليل والتاني آخر الليل. سيدنا عمار قال له خليني آخر الليل، سيدنا عباد بن بشر قال له خلاص أخذ أنا بالأشد، لأن احنا جايين من الموقعة لسه حالا وتعبانين، أنا أستحمل هأقوم أنا. وقف سيدنا عباد بن بشر لقى السماء والليل والنجوم جو شاعري يدفع الإنسان للإحساس بوجودية الله تبارك وتعالى، مش مقرون عند الشباب أو البعض إن الليل ده الليل الستار بقى اللي عاوز بقى يعمل أي حاجة، بيسهر سهرة بيتفرج على حاجة بيبقى بالليل، واقترن النهار بحاجة تانية. فوقف عباد بن بشر فاستشعر برغبة في الوقوف بين يدي الرحمن، فهو واقف على باب الشعب، الشعب عبارة عن منطقة محصرة بالجبال وليه منفذ، فوقف عباد بن بشر فشاف المنظر فما لقاش نفسه غير انه بيقول الله اكبر، وبدأ يصلي ركعتين لله، وكان بيصلي بصورة الكهف، وبدأ احد الموتورين في الموقعة او الغزوة من العدو لحقوا الجيش واقسم انه لازم يصيب دم، لازم يصيب حد من المسلمين. فاول ما جه لقى مين واقف؟ سيدنا عباد بن بشر. فالراجل خد السهم وشد القوس وكان بارعا في القاء السهم، فاصاب عباد بن بشر في كتفه. سيدنا عباد بن بشر لم يتحرك. سيدنا عباد بن بشر بالرغم من الالام المبرحة والتصور الطبيعي لم يحس. ليه؟ لاستغراقه فيما يصنع. كتير من الناس اللي كانوا في حرب 73 من اصيبوا برصاص في اجسادهم يقولوا لك انا ما حسيتش، طول ما احنا كنا بنحارب بالرصاصه اللي دخلت اثناء المعركه دي، لكن اول ما خفت حده المعركه وبدانا نحصل خسائر بدا في الم في جسمي، ابص رجلي الاقيني بنزف. يقول الطبيب كان فيها رصاصه تحملتها نص ساعه او ساعه الا ربع لاني كنت مشغول بذهني في المهمه الاكبر. وفي كتير من الاحيان اباء يبقى عندهم الم في الظهر او اوجاع، واول ما يشوفوا ابنهم تعبان ينسوا كل الكلام ده ويفتكروش غير تعب ابنهم. كذلك الانطلاق لله تبارك وتعالى. سيدنا عباد بن بشر ما زاد الا ان خلع السهم فالقاه. الراجل متاكد ان السهم اصاب مين؟ عباد بن بشر. والطبيعي ان عباد بن بشر يقع يتحرك يعمل اي حاجه، فثبت فالتقم سهما اخر ثم شد القوس وعدل موضعه فاصاب في وسط كتفه، والرجل في نفسه قد اصبته فما تحرك عباد حتى كانت الثالثة. ساعتها استشعر سيدنا عباد بن بشر الخطر على مين؟ على معسكر المسلمين. فعندما سجد كانت قطراته قد أيقظت سيدنا عمار بن ياسر ساعتي، فإذا به يقول له لما لم توقظني.
1: الصحابة وأبناء الصحابة، كيف تربوا؟ التوجيهات اللي ممكن أتعلم منها كيف أربي ابني وكيف أتعامل معه؟
2: هو كانوا الصحابة بيعتمدوا على الحب فحسب ولا التوجيه؟ وهل كل واحد فيهم كان ماشي بقانون في تربية الأولاد؟
1: منهج، ومنهج واضح.
3: موعد مع النجوم، سلسلة إيمانيات الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، برنامج يبين كيف صنع الله سبحانه وتعالى الصحابة على عينه ورباهم الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم على يديه.
2: هو ده التربية، هو ده أساس التربية، بربي عقول، بربي ناس محتاجين انهم يطلعوا زي عبد الله بن الزبير تاني. ليه ما يطلع؟ ما احمد ياسين طلع ورانتيسي طلع، نقدر نطلع ناس زيهم.
1: عاوزين أمة في المستقبل أقوى،
2: ولو عاوزين جيل يعتمد عليه لازم نلتفت لأولادنا شوية. دي رسائل بتوصل لأولادنا بشكل أو بآخر. هناك برامج للأولاد نقدر نعلم أولادنا 3-7 سنوات المبادئ دي.
3: موعد مع النجوم، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور ياسر نصر.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الخلفاء الراشدون. تميز عصر الخلفاء الراشدين بجملة من الميزات، حتى صار العصر الراشدي مع عصر النبوة معلما بارزا ونموذجا مكتملا. لذا كان لزاما على الأمة الإسلامية وكل مصلح أن يعملوا للوصول إلى ذلك المستوى السامق الرفيع. الخلفاء الراشدون مع الداعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع دروس صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ومع الدرس الثاني من سيرة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، في الدرس الماضي بينت لكم جانبا من فضائل هذا الصحابي الجليل، وهي فضائل سخائه وإنفاقه. فهذا الصحابي الجليل كان من أغنياء الصحابة. ولا تنسوا أيها الإخوة أن الإنسان كما يمتحن بالفقر يمتحن بالغنى. لكن في هذا الدرس ننتقل إلى جانب آخر من جوانب هذا الصحابي الجليل، وهو جانب أوبته إلى الله ورحمته. فالنبي كما تعلمون، النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنته رقية، ولما توفاها الله إليه زوجه ابنته الثانية أم كلثوم، كوكب الإسلام كما يقولون. ولما انتقلت هذه الزوجة الثانية إلى الرفيق الأعلى، أسف النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يكن له كريمة أخرى يزوجها لهذا الصحابي الجليل. فقال عليه الصلاة والسلام قولته المأثورة: لو أن لنا ثالثة لزوجناك إياها يا عثمان. أقف هنا قليلا. الزوج المثالي إنسان عظيم يستحق من الله الإكرام. هذه المرأة الضعيفة التي جعلها الله تحت يدي الرجل، بإمكانه أن يقسو عليها، وبإمكانه أن يظلمها، وبإمكانه أن يستعلي عليها، لكن الله سبحانه وتعالى له بالمرصاد. فلولا أن هذا الصحابي الجليل كان زوجا من أكمل الأزواج ومن أرحم الأزواج ومن أفضل الأزواج، لما سارع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تزويجه بالبنت الثانية. ولما توفى الله البنت الثانية قال عليه الصلاة والسلام قولته الشهيرة: لو أن لنا ثالثة لزوجناك إياها يا عثمان. إن الأبوة المثالية أعتقد أنها كافية لإدخال صاحبها الجنة، وأن البنوة المثالية كما قال عليه الصلاة والسلام: إلقى الله في برهما، كافية لدخول الابن الجنة. وهنا يضاف أن الزوج المثالي برحمته وإكرامه وحلمه وسعة أفقه وحكمته وحرصه على زوجته، حرصه على دينها، وعلى استقامتها وعلى إقبالها، حرصه على راحتها. إن الزوج المثالي

سبحانه وتعالى أن يوفقني لتوضيح هذه الفكرة. أمهد لها بمثل: في فحص قيادة السيارات يفحص الإنسان وهو يتراجع القهقرة، ويفحص في طريق ملتوي، وعلى جوانب الطريق قطع لو أنه زاح قليلا لرماها أرضا. عجيب، الإنسان يسير 9 أعشار سير نحو الأمام في القيادة، لا يفحص السائق في القيادة إلا إلى الوراء، وإلا في طريق ملتو، وإلا وحول الطريق قطع لو أنه زاح قليلا لرماها جانبا. لماذا؟ يفحص السائق في أصعب الحالات في القيادة، فإذا نجح بها فهو بالتأكيد يتقن الحالات السهلة. الآن اسمعوا مني هذا الكلام، والكلام دقيق جدا. أكثر الناس، بل معظم الناس، يستطيعون أن يتصرفوا في علاقاتهم الخارجية تصرفا مقبولا سليما ذكيا. لماذا؟ لأنهم حريصون على سمعتهم وعلى مكانتهم وعلى شأنهم في المجتمع. لكن الإنسان عادة إذا دخل بيته ليس هناك رقابة، ربما يصيح، ربما يزمجر، ربما يكسر، ربما يضرب، ربما يرتدي ثيابا مبتزلة مثلا. إلا في بيتي أنا أعي، بيتك ما في رقابة، ما في مين يحاسبك، ما في مين ينتقدك، ما في مين يسألك. تتبذل بثيابك، بتجلس جلسة غير أديبة، تتكلم كلام قاسي، تضرب ابنك إذا أغاظك. لكن لو أنه دخل ضيف، أهلا وسهلا ومرحبا، تفضل، كيف الصحة، إن شاء الله بخير، اختلف الوضع، النغمة اختلفت، والكلام اختلف، ورأسا لبس. معناها الإنسان ببيته ما في رقابة عليه. فإذا كان في بيته كاملا، إذا كان في بيته منضبطا، إذا كان في بيته أديبا، إذا كان في بيته مستحيا من الله عز وجل، إذا كان مع زوجته الضعيفة رحيما، إذا كان معها منصفا. هنا التعليق، يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. يعني خيرية الإنسان لا تبدو إلا في بيته، أما خيريته خارج بيته فلعلها حرص على سمعته، ولعلها حرص على مكانته، ولعلها سلوك مدني ذكي. لكن الإنسان حينما يتحرر من القيود والمراقبة والنقد والمسؤولية، هلأ مثلا لما تجد مدينة أوروبية منضبطة وفق القوانين، هل هذا مقياس؟ أقول لك ليس مقياسا. أما حينما انطفأت الكهرباء في إحدى مدن أمريكا، ارتكبت 200,000 سرقة في ليلة واحدة، معناها على الرقابة، كل الأصالات مراقبة. وكذلك الإنسان حينما يكون تحت المراقبة أو يحرص على مكانته أو سمعته، فهو يسلك السلوك الصحيح. لكن متى يعد في الإنسان كمالا؟ يعد الإنسان كاملا حينما يكون كاملا من دون رقابة. فالذي يلفت النظر أن هذا الصحابي الجليل الذي تزوج بنت النبي عليه الصلاة والسلام رقية، ولما توفاها الله تزوج ابنته الثانية أم كلثوم، ولما انتقلت الثانية إلى الرفيق الأعلى أسف النبي أشد الأسف وقال: يا عثمان، لو أن لنا ثالثة لزوجناك إياها. فأنا أرجو الله سبحانه وتعالى، تطبيقا لهذا النص، تطبيقا لهذه السيرة العطرة لذاك الصحابي الجليل، أرجو الله سبحانه وتعالى

0: أن تحرصوا على زوجاتكم، على المودة، على المحبة، على الصبر، على الحلم، على الإنصاف. يعني أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام كان في مهنة أهله، والمهنة كما تعلمون ليست الحرفة ولكنها خدمة الزوجة. إذا الإنسان يعني من حين لآخر أعان زوجته، هذا من السنة. لا تلتفتوا إلى قول الجهل، شو ركبته توضحت هيك يقولوا الناس. يعني في أشخاص العمل الصالح بيفرغوه من مضمونه، بيساووه خنوع، بيساووه ضعف في الزوج. لا، النبي عليه الصلاة والسلام مأثور عنه أنه كان في مهنة أهله، كان يكنس داره ويحلب شاته ويخصف نعله ويعجن عجينه. قضية مشاركة، تودد، قضية أن تكون زوجا مثاليا. استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالضعيفين، المرأة واليتيم. فالإنسان الزوج الكامل هذا إنسان عظيم. أما في أزواج تضرب، في أزواج تنهار، في أزواج تقسو، في أزواج يسيطرن على الزوجة، فأخطر شيء أن تظن أن الله لن يحاسبك على أن ظلمت إنسانة هي في بيتك، ولا سبيل لها إلا أن تشكوك إلى الله. وقفت عند هذه النقطة لأنه أشعر أن كل مؤمن بإمكانه أن يكون زوجا مثاليا، وأن يكون هذا العمل خالصا لله عز وجل، وأن يرقى به عند الله. قال النبي اللهم صل عليه، لماذا وصفه الله عز وجل؟ قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اسمح لي إلا كلمة أيها الأخ، إذا كان للإيمان في مؤشر وللرحمة مؤشر، فمؤشرا الرحمة والإيمان يتحركان معا، مؤشرا الرحمة والإيمان يتحركان معا. فكلما ازددت إيمانا ازددت رحمة بزوجتك وأولادك. أنا بعرف أزواج تمرض، ما فيك شيء، ما فيك شيء، تكون مرض تحتاج إلى طبيب، يهملها أشد الإهمال إلى أن يتفاقم المرض. لا نقول أنه ما معه، هذا موضوع ثاني. فهذا الذي أتمناه عليه، كل واحد منكم متزوج بيقدر يتقرب إلى الله بالإحسان إلى زوجته وبكونه زوجا مثاليا. فالحلم سيد الأخلاق، والرحمة علامة الإيمان، والكرم علامة الإيمان أيضا. وكان عثمان يصوم أكثر أيامه ويقوم الليل إلا هجعة من أوله. الآن دققوا في أن هذا الصحابي الجليل من الصحابي الأغنياء جدا. فهذا الصحابي الجليل على علو قدره وعلى كثرة ماله أكثر أيامه صائم. وإذا أراد أن ينام له فرش وثيرة، ومع ذلك أكثر ليله قائم. هذا شيء مما يضاعف له الأجر. لذلك أحيانا القوي والغني يحتاج إلى الصبر أكثر من الفقير الضعيف. فهذا الصحابي الجليل على علو قدره وعلى وفرة ماله كان أكثر أيامه صائما، وكان أكثر ليله قائما. هذا الصحابي قال مرة عن نفسه، قال: والله ما زنيت ولا سرقت في جاهلية ولا في إسلام. يعني ما كان له جاهلية. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. كان إذا قام الليل وقرأ هذه الآية تهزه إلى أعماقه. هذه الآية: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذا الصحابي الجليل نراه يمضي مع نفسه موثقا لا يخلفه طوال حياته، هو أنه يعتق كل جمعة عبدا ويحرر رقبة، يشتري العبد من سيده بأي ثمن ثم يهبه حريته مبتغيا وجه ربه الأعلى. كل أسبوع يشتري عبدا ويعتقه في سبيل الله. والله بتمنى أن الإنسان يكل عمل يومي، ما كان يومي أسبوعي. لا، في إطعام حيوانات ليس لها من يطعمها. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام حينما وصف رجلا كان قد أصابه عطش شديد فنزل بئرا وشرب ماء ثم خرج فرأى كلبا كاد يأكل الثرى من العطش، فقال في نفسه: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي. ثم نزل البئر وملأ خفه ماء وأمسكه بفيه ورقي البئر فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، أئن لنا في البهائم لأجرا؟ قال: في كل ذات كبد رطبة أجر. إطعام هرة، إطعام كلب جائع، معاونة حيوان مريض، هذا عمل طيب. من الذي يشكرك عليه؟ خالقه. لا تستغربوا، قد ينجيك الله من حادث أليم نظير أنك نجيت حيوانا ضعيفا من حادث أليم. وقد يدفع الإنسان ثمنا باهظا لو أنه أساء لحيوان. فالمؤمن معطاء، لا يؤذي نباتا ولا حيوانا ولا مخلوقا. ألم تسمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. أنت النبات لو سقيته هذا عمل صالح، لو الطير أطعمته عمل صالح. يعني النبات إذا اعتنيت فيه مخلوق يسبح الله عز وجل. الآن جاءت مرة رواحله من اليمن أو من الشام محملة بالخيرات، وتواكب حوله تجار المدينة ودخل معهم في مساومات شيقة، وما أجمل أن نطالع الآن إحداها يرويها لنا ويحدثنا بها ابن عباس رضي الله عنه. قال: قحط الناس في زمن أبي بكر، فقال الخليفة لهم: إن شاء الله لا تمسون غدا حتى يأتيكم فرج الله. فلما كان صباح الغد قدمت قافلة عثمان فغدا عليه التجار، فخرج إليهم وعليه ملاءة قد خالف بين طرفيها على عاتقه، وسألوه أن يبيعهم قافلته. فسألهم: كم تربحونني؟ قالوا: العشرة 12. قال: قد زادني. قالوا: العشرة 15. قال: قد زادني. قالوا: من الذي زادك ونحن تجار المدينة؟ قال: إنه الله، زادني بكل درهم 10، فهل لديكم أنتم مزيد؟ فانصرف التجار عنه وهو ينادي: اللهم إني وهبتها فقراء المدينة بلا ثمن وبلا حساب. في مجاعة هذه القافلة الضخمة وهبها فقراء المدينة. أريد أن أقول لكم أيها الإخوة، لا تظنوا إنسان يكون قريب من الله ما له عمل طيب، ما له عمل صالح. إنسان يصل لأشياء عظيمة عند الله بالكلام، بلا دفع، بلا انضباط، بلا مؤاثرة، بلا تضحية، هذا شيء مستحيل. يا يقول سرحبيل ابن مسلم: كان عثمان يطعم الناس طعام الإمارة ويأكل هو الخل والزيت. وقال عبد الله بن شداد: رأيت عثمان يخطب يوم الجمعة وعليه ثوب قيمته 4 دراهم أو 5 دراهم، وإنه يومئذ لأمير المؤمنين. مر هذا الصحابي الجليل غضب على خادم له فعرك أذنه حتى أوجعه، ثم سرعان ما يقض ضمير العابد مضجعه فيدعو خادمه ويأمره أن يقتص منه، ويأبى الخادم، لكن عثمان يأمره في حزم فيطيع، وقال: أشدد يا غلام، فإن قصاص الدنيا أرحم من قصاص الآخرة. مين بيقدر يكون بمنصب رفيع يغلط مع خادم مع حاجب ويخاف من الله عز وجل ويقول له اقتص مني في الدنيا، فإن قصاص الدنيا أرحم من قصاص الآخرة، إلا أنه يخاف الله خوفا شديدا؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام حينما غضب من غلام له، قال: يا غلام، لولا خوف القصاص لأوجعتك بهذا السواك؟ سيدنا عبد الله بن عمر كان إذا قرأ الآية الكريمة: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يقول: هو عثمان بن عفان، هو عثمان بن عفان. يقول بعض أصحابه عنه، وهو الإمام علي كرم الله وجهه: أوصلنا للرحم عثمان، أوصلنا للرحم عثمان. فمقياس الرقي، مقياس النجاح والفلاح، الاستجابة لأمر الله عز وجل. ويقول هذا الصحابي الجليل: أيها الناس، اتقوا الله، فإن تقوى الله غنم، وإن أكيس الناس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت واكتسب من نور الله نورا لقبره، وليخش عبد أن يحشره الله أعمى وقد كان بصيرا. وفي خطبة أخرى يقول هذا الصحابي الجليل: إن الله أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة، ولم يعطيكم الدنيا لتركنوا إليها، إن الدنيا تفنى وإن الآخرة تبقى، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. ويقول هذا الصحابي الجليل: إن الدنيا منقطعة والمصير إلى الله وحده. وهذا الصحابي الجليل أمره النبي أن يبقى إلى جانب زوجته، وكانت في مرض شديد، وكان مرض الموت. ماذا يستنبط من هذا الكلام؟ قضية شخصية أم قضية حكم شرعي؟ حكم شرعي، يعني كأن الذي يرعى زوجته المريضة في مرتبة المجاهد في سبيل الله. فلما انقضت موقعة بدر ووزع النبي الغنائم، عد عثمان كأنه مع المقاتلين وأعطاه نصيبه من الغنائم. هذا لتعلموا كم هي رعاية الزوجة عند الله عظيمة، رعاية الزوجة. وحينما أرسل النبي عثمان أوفده إلى قريش في صلح الحديبية، وشاع الخبر أنهم قد قتلوه، وهب الصحابة الكرام ليعاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقاتلوا قريشا، وأخذوا العهد واحدا واحدا. فالنبي أمسك بيده اليسرى ثم جاء باليمنى وقال: وهذه عن عثمان، لأنه هو غائب، قال: وهذه بيعة عثمان. فلما عاد عثمان سليما معافا، أرسلت قريش سفيرا جديدا هو سهيل بن عمرو، الذي أبرم مع النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة عرفت بصلح الحديبية. والحمد لله رب العالمين.
1: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. أخرجه الإمام أحمد في مسنده.

قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 705 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 36 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف وافتح معايا سورة البقرة واقرأ معايا الآيتين 124 و125. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى

قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ملاحظين طبعا إن فجأة اسم إبراهيم وإسماعيل لأول مرة بيظهروا في القرآن. واحنا بقى لو بدي من الفاتحة وبنقرأ البقرة فأول مرة يظهر قدامنا اسم إبراهيم دلوقتي. وكمان ملاحظين ان اسم إبراهيم الناس اللي ماسكة المصاحف المطبوعة في السعودية وفي مصر وفي الشام وفي العراق هيجدوا إبراهيم بدون حرف الياء. الخمستاشر موضع اللي ورد فيهم اسم إبراهيم في سورة البقرة، خلينا نطلع لكم السورة، نعمل لكم سورة النهاردة في سورة هاي. وإذ قال إبراهيم من غير الياء في كثير من المصاحف هتلاقوها بدون الياء. طيب ليه بقى؟ أولا إيه مناسبة الكلام عن إبراهيم دلوقتي؟ وليه اسمه بيكتب بدون ياء دلوقتي؟ تدبرنا قبل كده الآية 110 وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. إحنا بنتكلم عن أهل الكتاب وإن هم بيدعوا الدعاءات يقولوا ما حدش يخش الجنة غيرنا وكلام ده. وتدبرنا أيضا الآية 120 ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. لسه القرآن لم يذكر ملة إبراهيم، احنا بس هي في الآية 134 واحنا جبناها امبارح واتكلمنا عنها، لكن هي لسه ما ظهرتش كلمة ملة إبراهيم واسم إبراهيم لم يظهر لسه. فقبل ما نتكلم عن ملة إبراهيم ربنا هيقدم لنا إبراهيم بقى أولا وسيقدمه لنا ولبني إسرائيل أيضا. عشان كده هتنطق إبراهيم في بعض القراءات إبراهام، وده النطق العبري لإبراهيم اسمه إبراهام، وحتى بالإنجليزي وبتاع يعني هو بيقروا إبراهام تحديدا قراءة ابن عامر بالراويين بتوعه، وإن كان راوي منهم عنده الطريقتين. لذلك أحيانا بتجد بيقولك إيه ابن عامر بخلف عن ابن ذكوان، يعني ابن ذكوان اللي قرأ عن ابن عامر له الطريقتين، فبخلف عن يعني ابن ذكوان بيقرأ كده ويقرأ بطريقة تانية. المهم الخمستاشر مرة اللي ذكر فيهم إبراهيم في البقرة هتجدوها بدون ياء، وتقريبا نصف عدد المرات اللي ورد فيها اسم إبراهيم في القرآن هتجدوها بدون ياء. يعني تقريبا أظن اسمه ذكر 69 مرة على ما أتذكر، حوالي 33 مرة أو 34 مرة بدون ياء هتلاقوها. يلا نقرأ 124 بقى ونبدأ نتدبرها. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. خلي بالك اوعى ترفع إبراهيم، أحسن يبقى فاعل. وإذ ابتلى إبراهيم مفعول به، يعني ربنا هو الفاعل ابتلى عبده إبراهيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، الرب هو المربي، يبقى احنا أمام إنسان الله سبحانه وتعالى هو اللي رباه وعلمه وبيمتحنه كمان، المربي المعلم بيمتحن تلميذه ليه؟ عشان يشوف مستواه. لكن لما الرب هو اللي يبتلي
ما بيبقاش عشان الرب هو اللي يعرف المراد. الله عالم غيب السماوات والأرض، يعلم كل شيء، لكن علشان التلميذ هو اللي يعلم مستواه. وبعدين برضو هنا في تشريف وتكريم كبير جدا لسيدنا إبراهيم لما ربنا بيضيف الضمير العائد على إبراهيم لكلمة الرب، ربه، ففيها تشريف وتكريم لإبراهيم خاصة في أول مرة يتحدث عنه القرآن. وإذ ابتلى، يعني اختبر وامتحن إبراهيم ربه الذي رباه وعلمه، اختبر وامتحنه بإيه؟ بكلمات فأتمهن. سيدنا إبراهيم ربنا اختبره بابتلاءات شديدة جدا، امتحانات قوية جدا، فأتمهن، أتم الامتحانات كلها بنجاح، الإلقاء في النار. امتحان في الأول خالص، في أول النبوة امتحن امتحان شديد وأن ألقي في النار، حتى يعني روي حديث أن سيدنا جبريل جاءه وهم حاطينه في المنجنيق وبيلقوه. على فكرة هم لما ألقوا سيدنا إبراهيم حطوه في آلة تلقي من بعيد، لأن النار كانت كبيرة جدا لدرجة أن ما يقدروش يقتربوا منها، يعني ما يقدروش ياخدوه ويرموه في النار ويطلعوا يجروا، لا، لازم يوضع في آلة تلقي في النار. فلقى سيدنا جبريل معاه جوه الآلة، قال له ليك أي طلب؟ قال لا. قال أما منك فلا، ومن الله فعلمه بحالي يغنيه عن سؤالي، أو يعني كما قال يعني الإلقاء في النار، الهجرة عن بلاده، الحرمان من الولد مدة طويلة على ما جاب سيدنا إسماعيل، وبعد كده جاب سيدنا إسحاق وعيسو، في كمان عنده ولد ثالث، والأمر بذبح الولد، يعني ابنه الأول بعد ما جابه يؤمر ان هو ياخده ويتركه في الصحراء، ولما يكبر يؤمر ان يروح يذبحه. كل دي امتحانات وابتلاءات نجح فيها كلها، خاصة موضوع يعني ذبح الولد وكده. ده معناه ايه؟ انه اظهر انه يحب الله اكثر من حبه للدنيا كلها، وده اللي الناس مش قادرة تفهمه. ابتلاءات سيدنا ابراهيم غير طبيعية، يقول لك ازاي ربنا يأمر حد انه يذبح ابنه؟ هو ربنا لم يتركه يذبح ابنه، لكن ربنا اختبره اختبار كبير. هو ابنه ده كان مين؟ ابنه ده كان كل شيء بالنسبة له في الدنيا، لانه ما كانش عنده اولاد وقعد مدة طويلة جدا، ولما جاب قال له اتركه في الصحراء. ولما كبر، فلما بلغ معه السعي، يعني لما كبر قال روح اذبحه، فاظهر لله ان حبه لله وطاعته لله لا يضاهيها أي شيء. نتيجة إيه؟ قال إني جاعلك للناس إماما. يبقى مش أول ما سيدنا إبراهيم بقى نبي ربنا جعله للناس إماما، لا، ابتلاك ابتلاءات شديدة أتمهن. قال إني جاعلك للناس إماما، يعني إيه؟ يعني مش بس نبي، أنت هتبقى الإمام اللي يؤتم به الناس اللي عاوزة تنجح تتخذك قدوة، الناس اللي عايزة تنال رضا الله تتخذك قدوة قائد. عشان كده ده احنا بنقول ملتنا ملة إبراهيم. ربنا بيقول لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول لهم بل ملة إبراهيم، هو إمام أبو الأنبياء، يسمى أبو الأنبياء، إمام يعني الناس هتقلدك وتمشي وراك. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. أي أب هيحب أن أولاده يكونوا هداة مهديين؟ طبيعي. لكن كمان يعني هو مش عايزهم بس يكونوا مهديين، عايزهم يكونوا هم هداة أيضا. فبمجرد ما ربنا أخبره أنه سيكون للناس إماما، طلب الإمام الأولاده، قال ومن ذريتي. هل ربنا قبل أم رفض هذا الطلب؟ يعني عشان من ذرية إبراهيم يبقى القائد؟ التوريث لا يؤهل للإمامة في الإسلام، خلص الموضوع. الإمامة يعني قيادة الأمة،
ما فيش حاجة اسمها فلان هيكون قائد أو إمام يقود الأمة، لأنه الوريث الشرعي. وريث شرعي لمين؟ الكلام ده لو إحنا أغنام، صاحب الزريبة بيموت فبيورث الزريبة بالغنم اللي فيها لابنه. الله يأبى إن يعامل عباده كالأغنام. اختيار الإمام أي القائد أي خليفة رسول الله يكون بالشورى بين المؤمنين، وأمرهم شورى بينهم، سورة الشورى. لذلك لما سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ورث الإمامة يعني الخلافة، خلافة رسول الله، لابنه يزيد، أبى معظم الصحابة هذا الكلام، وقالوا إنما أردتم أن تجعلوها قيصرية، كلما مات قيصر تبعه قيصر. فخرج الحسين بن علي رضي الله عنهما ابن فاطمة الزهراء سيد شباب أهل الجنة ضد يزيد، لا لينتزع الحكم لنفسه أبدا، بل ليدافع عن حق الله. حق الله ليه بنقول حق الله؟ لأن ثلاث مرات ترد الآية إن الحكم إلا لله، مرتين في يوسف ومرة في الأنعام، إن الحكم إلا لله. وحكم الله أن يكون الأمر شورى بين المسلمين، وأمرهم شورى بينهم. تمام. طيب. بعد استشهاده رضي الله عنه سيدنا الحسين وآل البيت في كربلاء، خرج أحد العبادلة الأربعة، الصحابي الجليل عالم القرآن عبد الله بن الزبير بن العوام، بإعلان الخلافة في المدينة، وبويع خليفة على المسلمين. وكانت رقعة دولة الزبير عبد الله بن الزبير بن العوام أكبر من رقعة الدولة الأموية في هذا الوقت. ومن اللي شجعوه على الصمود أمه السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم جميعا. هذا الخلاف لم يكن طلبا للحكم، ولا عبد الله بن الزبير بن العوام كان يريد الحكم لنفسه أبدا، لكن عندما يختار المسلمون إمامهم وقائدهم فهذا الحكم هو حكم الله. هنا في هذه الآية سيدنا إبراهيم طلب الإمامة لذريته، قال ومن ذريتي. ربنا رد طلبه ولا وافق عليه؟ قال لا ينال عهد الظالمين، حط شرط، لا رفضه ولا قبله. إن لم يكونوا مؤهلين للإمامة فلا إمامة لهم ولا طاعة لهم. لذلك حتى العهد اللي ربنا أعطاه لبني إسرائيل سحب منهم لما ظلموا. الإمام يعني القائد وظيفته الأساسية يحكم بين الناس بالعدل، وأن يكف عنهم الظلمة. إزاي يبقى هو نفسه ظالم؟ الظالم غير مؤهل للإمامة، ولا يجوز شرعا أنه يبقى إمام. إمام بمعنى قائد. الظلم نهايته هلاك الأمم، الأمم تهلك إذا ظلمت. ربنا في سورة الكهف قال وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. ليس معنى كده أن ربنا رفض طلب سيدنا إبراهيم تماما، لا، لكن جعل من ذريته أئمة لما كانوا يصلحون للإمامة. هنجد في سورة السجدة ربنا بيقول عن بني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اقرا بقى معايا 124 ووصل مع 125.

0: آياتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ جعلنا البيت هو المكان الذي يبيت فيه الإنسان ليستريح. مريح أكتر من كلمة المنزل. المنزل المكان الإنسان بينزل فيه، بينزل عليه، لكن البيت الذي يبيت فيه. أنا مثلا أستريح في بيتي، فلما أزورك في بيتك، في بيتك قد لا أستريح في بيتك، فما تمسكش فيا أبات عندك لأني قد لا أستريح إلا في بيتي. هذا بيت الله. يعني إيه؟ مين اللي بيستريح فيه؟ كل خلق الله. بيت الله يعني البيت الذي يملكه الله، الذي جعله الله مكانا لراحة الناس كلها. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. المثابة المكان الذي يثوب إليه الإنسان، يعني يعود إليه، يروح يرجع تاني. الناس تروح تعمل عمر أو تحج تبقى عاوزة تروح تاني، أول ما بيرجع عايز يرجع بلده تالت ورابع. أعرف ناس بتحوش طول السنة على قدهم جدا، يفضل يحوش من مرتبه كل شهر مبلغ عشان يطلع عمرة في الأجازة. المبلغ ده بعد ما يحوشه، يعرف ناس دخل جمعيات عشان لما يقبض الجمعية يطلع عمره هو ومراته كل سنة. هو ده كل همهم، راحتهم هناك، الراحة النفسية عندهم لا يجدها الإنسان في أي مكان إلا هناك، هو بيحب كده. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. طب يعني إيه أمنا؟ إزاي يعني الناس بتجد الأمن هناك؟ لما واحد قال لرئيس الجمهورية بتاعته لما شافه بيطوف اتق الله يا فلان، فاتقبض عليه وقعد في السجن 15 سنة. فين الأمن بتاع الراجل ده؟ وفي ناس ماتت سنة 79 في حادث الجهيمان لما 200 مسلح استولوا على الحرم في صلاة الفجر وخدوا 50,000 واحد رهائن عدة أيام. فيجي الملحدين يشككون في القرآن، يقولك قال بيقولك وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. كان فين الأمن ده؟ لما المشاكل دي حصلت للناس، لما اتخذ رهائن، لما اتقتل ناس. لو كان في أمن فعلا ما كانش الناس دي روعت وقتلت داخل الحرم، في البيت الحرام. طب نرد على الناس دي إزاي؟ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. ده خبر، ده أمر تشريعي. ربنا بيقول البيت ده الناس لازم بالنسبة لهم يبقى مثابة ويبقى أمن. يعني إيه مثابة؟ مثابة يعني ما يجيش حاكم يمنع اللي عمل عمره قبل كده إنه يجي تاني، يقولك لا خلاص اللي جاي قبل كده ما يجيش، ما تقدرش ومش من حقك، لأن ربنا جعله مثابة. فرضنا واحد جاي وعمل كده، ممكن حد يعمل كده؟ بس ده غلط. فده أمر تشريعي مش خبر. وأمنا يعني المفروض المكان ده لا يروع فيه الناس. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة، صلح، دخل مكة دون قتال، وأهل مكة حتى الكفار كانوا ما يردوش يقاتلوا في الحرم. كان عايز أقول لكم إن أيام الجاهلية كان الرجل يرى قاتل أبيه في الحرم ما يقتلوش، لان ده الحرم، حتى الكفار كان عندهم كده. طيب يبقى ده مكان لا يروع فيه الناس. ومع ذلك سبحان الله الحجاج ابن يوسف الثقفي ضرب الكعبة بالمنجنيقات عشان يهدمها فوق راس عبد الله بن الزبير بن العوام. اذا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، هذا أمر تشريعي على الناس أن يلتزموا به وما يخلفهوش. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لما قريش بنت الكعبة قبل البعثة بخمس سنوات، جات امرأة طبعا بنوها ليه قبل البعثة بخمس سنوات، هي كانت اتحرقت، كانت من الخشب، واللي حرقها حد ما كانش يقصد، كانت امرأة جاية بتبخر الكعبة، فالنار مسكت في الخشب فالكعبة ولعت، وقصة معروفة، وكادت العشائر تقتتل على مين اللي هيضع الحجر الأسود، واحتكموا للنبي عليه الصلاة والسلام فوضع الحجر بإيده على رداءه، وخلى كل عشيرة تحمل طرف من أطراف الرداء، فكلهم شالوا الحجر مع بعض ووضعوا بيديه الشريفتين في مكانه، وعارفين القصة كلها. أيام قريش لما بنت البيت قال لك كان معهمش فلوس وبنوه كده على القد، وكان مش على قواعد إبراهيم. الأصل إن الكعبة أكبر من كده، حجر إسماعيل المفروض إن هو داخل الكعبة أصلا، عشان كده لا يجوز في الطواف إنك تعدي بين الكعبة وحجر إسماعيل، ولو عديت بينهم الشوط ده مش محسوب، إنك ما لفتش حوالين الكعبة، ما طفتش حوالين الكعبة. وبرضه فعملوها صغيرة وخرجوا الحجر اللي بيسمى مقام إبراهيم، الحجر اللي عليه آثار أقدام سيدنا إبراهيم. والمفروض كمان أصلا إن الكعبة يكون ليها بابين، الناس تدخل مش أثناء الطواف، لكن الناس من حقها أنها تدخل من باب وتخرج من باب التاني، عشان ما يعتبرش الكعبة دي زي مكان مصمت ما حدش عارف جواه إيه، ما يعتبرش صنم أو حاجة زي كده. النبي عليه الصلاة والسلام عبر عن رغبته في إعادة الكعبة إلى أصلها بعد الفتح للسيدة عائشة، وقال لها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين. مين اللي عمل كده بقى؟ عبد الله بن الزبير بن العوام في الخلافة بتاعته، لكن لما الحجاج هدم الكعبة بالمنجنيقات بناها تاني زي ما كانت قبل تعديل ابن الزبير، اللي هو طبقا لرغبة النبي صلى الله عليه وسلم على قواعد إبراهيم. المهم لما قريش بنوا الكعبة قبل بعثة النبي بخمس سنوات، أخرجوا منها الحجر ده، الحجر اللي عليه آثار أقدام سيدنا إبراهيم. بعد فتح مكة زاد أعداد الحجاج وكده، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ الحجر ده وأبعده عن الكعبة 10 متر علشان يوسع الطواف والناس ما تزدحمش، فبقى إحياء لذكرى إبراهيم. ربنا أمر المسلمين أنهم يصلوا في هذا الموضع عند مقام إبراهيم. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قراءة نافع وابن عامر يعني ورش وقالون يقرأوا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني من قبل بعثة النبي والناس تصلي في هذا الموضع عند مقام إبراهيم بناء على أمر إبراهيم أو إسماعيل، لكن هم هذا متخذ مصلى من قبل كده. إذن هي سنة من سنن الطواف إن الإنسان يصلي عند مقام إبراهيم بحذاء مقام إبراهيم. ولو صليت، خلي بالك من حاجة، لو صليت داخل الحجر، حجر إسماعيل، كأنك صليت داخل الكعبة، لأن الحجر أصلا جزء من الكعبة. لكن خلي بالك من حاجة، هناك تفسير آخر قوي جدا أن المقصود بمقام إبراهيم هو الحرم كله في مكة، وقيل يعني كمان ابن عباس له رأي أقوى أن المقام هو مكان الحج كله، الحج. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني صلوا في عرفة، صلوا في مزدلفة، صلوا في منى، صلوا في مكة كلها. خلاص، ده الرأي الأقوى صراحة عندي، لما ببص في التفاسير لقيت الرأي ده قوي جدا. يعني المعنى أن ربنا شرع الصلاة في كل هذه البقاع وليس فقط في البيت، مكان البيت معروف اللي هو الحرم في مكة، لكن ربنا شرع الصلاة في هذه البقاع المقدسة كلها. خلاص، طيب كمل بقى الآية. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هنا ظهر اسم إسماعيل لأول مرة في القرآن، تذكير للعرب إن ربنا اللي أرسل فيهم محمد بن عبد الله
1: اللي من سلالة إبراهيم انتوا لا تقلوا عن بني إسرائيل في الانتساب لإبراهيم. ادي اول حاجة بقى خلاص. هنا في المرحلة دي بيتم نقل المسؤولية من بني إسرائيل الى عاتق بني إسماعيل. دلوقتي خلاص بيتم نقلها الى العرب. فبيبدأ بقى ايه ربنا بيقدم لهم المسألة دي. ان كان بنو إسرائيل من نسل إسحاق فانتوا من نسل إسماعيل. هم كانوا أئمة لما صبروا وسحبت منهم الإمامة لما ظلموا، وانتم كمان عرضة لذلك. فاسم إسماعيل هنا يذكر العرب مش فقط بالتشريف، ده شرف ليهم، لا بالمسؤولية اللي عليهم. وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ما معنى طهر بيتي؟ يعني نظفوه من إيه؟ معناها أن هذه بقاع مقدسة يجب تطهيرها من أي شرك ومن أي معاصي ومن عبادة أي شيء غير الله. مش هينفع يكون في أنشطة في المناطق دي، حرام خالص، يجب أن تطهر. لا يجوز دخول غير المسلمين في الأماكن دي أصلا، هيعبدوا مين هناك؟ لا يجوز أن يعبد فيها إلا الله. البيت يطهر من أي شرك للعباد اللي هيعملوا إيه؟ اللي هيعملوا هذه العبادات في الحرم، للطائفين والعاكفين والركع السجود، عبادة الطواف ثم عبادة الاعتكاف ثم عبادة الصلاة اللي هي الركوع والسجود. لذلك يرى بعض أهل العلم أن هذا الترتيب يجعل هناك أفضلية للطواف ثم يليه الاعتكاف ثم يليه الصلاة. ده بالنسبة للحرم. وإن كان ده طبعا كلام فيه نظر ويختلف حسب الإنسان من أهل مكة ولا زائر. يعني الزائر اللي جاي يزور مكة وقاعد فيها كام يوم، أيوة طبعا الطواف لازم يطوف أكتر قدر ممكن، لأنه لا يستطيع الطواف لما يرجع بلد، والله أعلم يعني هل سيعود مرة أخرى أم لا. ربنا يكتبها لنا جميعا. خلونا نتوقف هنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم رابع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وفي سريلانكا، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فاقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. والسلام عليكم ورحمة الله، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدين.
2: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري. يا خير أمة
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي أخذ واعطي؟
3: أخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
4: حول
5: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، أوصيكم ونفسي بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا أكرمك الله تعالى وضبطت هذه الأربعة، فعيشك عيش السعداء، وميتتك ميتة السعداء، حياتك خير لك ومماتك خير لك. وإن حصل وزلت قدم أحدنا فنسي، فالوقت مناسب ما دام هذا النفس يتردد في الصدر، وما دامت هذه الشمس تشرق من المشرق، الوقت مناسب لأن يستغفر العاصي، لأن يعاد الحق إلى أصحابه إن كان أحد اعتدى على غيره، لأن يعود إلى فرائضه من نسي، لأن يأخذ من النوافل ما استطاع لمن غفل عنها، لكي نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره،

ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير، يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وقال سبحانه في وصف عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال ابن عمر: فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسب أنه قال: والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأخرج الإمام الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الخطبة الخامسة في سلسلة خطب عنوانها الحياة الأسرية، تتحدث عن أهمية الأسرة وقيمها وطريقة بنائها في الإسلام وحقوق وواجبات أفرادها وخطط أعداء الإنسان في هدمها وطرق حمايتها. عنوان خطبة اليوم: الخطبة أحكام وفوائد. الخطبة هي إظهار الرغبة في الزواج من امرأة معينة وإعلام وليها بذلك، والخطبة وسيلة لا هدف. بيمشي الحال أنه أنا أخطب 4 سنين؟ لا، لأن الخطبة وسيلة ليست هدفا. بيمشي الحال خطب بنتي شي 5 سنين؟ لا، لأن الخطبة وسيلة لا هدف. 2 سنين؟ لا، الخطبة وسيلة وليست هدفا. الهدف إما أن يتزوج أو لا يتزوج، يراد منها تعرف كل من الخاطبين على الآخر بالقدر المسموح به شرعا، ويتأكد كل طرف من تحقق المعايير العشرة التي مرت في الخطبة الماضية لاتخاذ القرار بالموافقة على الزواج أو على عدمه. ومن هنا فإن فترة الخطبة وعدد الزيارات لبيت الفتاة يحددها الهدف، فإن تم القرار بالموافقة على الزواج أو عدمه بعد 2 جلسات فقد انتهت الخطبة، أو بعد 3 انتهت، أو بعد 4 انتهت. وإن تم العقد بعد 3 أو 4 أو 5 فقد انتهت الخطبة وانتقل الطرفان إلى المرحلة الجديدة، إما العقد وإما الانصراف. وسبق أني أحب أن أشبه اختيار الزوج واختيار الزوجة والخطبة بمقابلة العمل في الشركات المعتبرة. كم مقابلة عمل الواحد بيعمل بالشركة المحترمة؟ مرة ساعة زمان، يا بيقولوا لك تفضل يا بيقولوا لك نعتذر. يا سيدي 2 مرات ممكن يطلبك مدير الموارد لمقابلة مرة ثانية، بس ما معقول 4 سنين يظلوا عم يعمل لك مقابلات عمل. وحنشوف إن شاء الله، طول بالك يمكن نعينك عنا. وعك ترتبط بحدا، خليك عم تروح وتجي لعنا شي 3 سنين، شي 2 سنين، شي 2 زمان، رايح جاي رايح جاي رايح جاي. يا أخي تريدون أن تعينوني؟ طول لي بالك، ليش نستعجل؟ عم نخطب. من منكم يرضى أن تجرى له مقابلات عمل لمدة 1 سنة في نفس الشركة ومع نفس الجهة؟ لا يوجد عاقل يرضى. أحب أن أشبه الخطبة بمقابلة العمل
في الشركات المعتبرة، فإنهم يقابلون طالب التوظيف بعد الاطلاع على سيرته الذاتية مقابلة واحدة أو مقابلتين، ويندر أن يحتاجوا لمقابلة ثالثة، وبعدها يتخذون القرار بإبرام عقد التوظيف معه أو الاعتذار منه. وقل مثل ذلك في الخطبة، فهي زيارة أو زيارتين بعد الاطلاع على السيرة الذاتية للشاب أو الفتاة، أو قل 4 زيارات على الأكثر. من بعد هذا يتخذ القرار بإبرام عقد الزواج أو الاعتذار، وإلا كان الأمر مضيعة للوقت ومشغلة للقلب من دون فائدة. طبعا أنا عم بحكي على الخطبة اللي هي قبل كتب الكتاب، لسه ما كتبنا الكتاب. جدير بالذكر أيضا أيها الإخوة أن الخطبة وعد بالزواج وليست زواجا، فيظل كل من الخاطبين أجنبيا عن الآخر، لا يحل له ولا يحل لها إلا ما يباح للغريب، فلا يخلو بها ولا يتبادلان الصور ولا ينظر منها إلا إلى الوجه والكفين، ويحدثها بحضرة أحد محارمها بالأمور التي يراها ضرورية لزواجهما، وإن أراد مهاتفتها فليكن ذلك عبر مكبر الصوت أو عبر رسائل تقرأها الفتاة وأهلها. خير جاية تخطب بنتنا، أهلا وسهلا، بدك تحكي بالتليفون، بدنا نفتح السبيكر، تفضل احكي شو بدك احكي. بس هكذا هي، لا يوجد الآن عواطف ستتبادل بعد عقد، بعد كتب الكتاب لتكون العواطف. الآن نريد أن نبني أسرة، عندك أفكار تحكيها تفضل، بس بدنا نسمع. بدك تبعث رسائل ابعث، بس نبعثها على رسائل الأب، بدنا نقراها كلياتنا. ينصح ألا يخرج معها إلى مكان عام لئلا تحرج الفتاة إن عدل عن الخطبة. عدد من الإخوة تخرج البنت مع ذلك الشاب إلى مكان عام، يقول ما في خلوة، ماذا إذا بعد 4 و5 و6 مرات خروج قال أنا بعتذر؟ ماذا سيقول الناس؟ سيقولون رأيناها بعيوننا مع شاب. وإنما يشيع بين الناس من أن قراءة الفاتحة تبيح كل شيء، هذا غلط محض وجهل بأحكام الدين والحياة. جاء في المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية السوري: الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهدية لا تكون زواجا. لو أرينا الفاتحة أنت غريب، لو سلمتنا المهر أنت غريب، ما بيصير زوج حتى نعقد له، وهذا ما سنتكلم عنه في الخطبة القادمة إن شاء الله. هذا ويسن إخفاء الخطبة خلافا لعقد الزواج فيسن إعلانه. وقت كتب الكتاب سنخبر كل الناس، أنتم ترون نحن في المسجد نعقد عقودا لبعض الشباب، نخبركم جميعا، بس ما أحد منكم خبر ماذا كان قبل هذا. الخطبة يسن إخفاؤها، أما العقد يسن إعلانه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أظهروا النكاح وأخفوا الخطبة. وعلى هذا فحفل الخطبة ليس محمودا. منيح نساوي حفلة تلبيس خواتم، نصيحة لحدا يساوي، لا للنسوان ولا للرجال. منيح نساوي حفلة قراءة فاتحة، لا تفعلوا، ربما يتركها بعد أسبوع إذا خبرتوا كل العيلة بأنه حفلة خطوبة وبعد أسبوع تركها، ماذا ستفعلون؟ الناس تعرف أنها مخطوبة والبنت ليست مخطوبة. وعلى هذا فحفل الخطبة ليس محمودا، وذلك حفاظا على سمعة البنت لاحتمال العدول عن الخطبة. ثم إن بعض الناس يحسدون ويحقدون، وربما غارت قريبة من قريباتها إذا علمت أن فلانا وهو شاب جيد قد خطبها، فتتصل بالخاطب لتخبره بعيوب لهذه الفتاة، والفتاة منها براء، فتزرع في نفسه شكا وربما صرفه عن هذه الفتاة. فالنصيحة بس نكتب الكتاب اعملوا حفلة، قبل كتب الكتاب لا يدرى حدا، يجي يزورنا أهلا وسهلا مرة ومرتين وثلاثة بدون ما حدا يدرى منكم. بعد هذا إذا وافق ووافقنا
حنعزمكم على كتب الكتاب كلكم. أما قبل هيك لا يخبر أحد. أيها الإخوة، إليكم 5 فوائد أضعها بين أيديكم مرتبطة ارتباطا وثيقا بالخطبة، حري بنا أن نعلمها للعمل بما فيها. 1. من استشير في خاطب أو مخطوبة فعليه أن يذكر ما فيه من مساوئ شرعية أو عرفية، ولا يكون ذلك غيبة محرمة. كل واحد بيناتكم أمانة برقبته، إذا إجوا قالوا له رفيقك خاطب من عنا، شو رأيك؟ يجب عليك شرعا أن تتكلم في مساوئه الشرعية والعرفية التي تؤثر في الزواج، وإذا بتسكت فأنت مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. طيب مو حرام؟ لا، هو حرام يكون سيء، يصلح حاله، ما منقول عنه أنه سيء، لا سمح الله لو كان سيئا. من استشير في خاطب أو مخطوبة فعليه أن يذكر ما فيه من مساوئ شرعية أو عرفية متعلقة بالزواج، ولا يكون ذلك غيبة محرمة إذا قصد به النصيحة والتحذير للإيذاء. لا سمح الله، لا سمح الله، واحد بيتعاطى حشيش، قال بدنا ناخذ له واحدة حافظة قرآن. شلون بدي زوج واحدة حافظة قرآن لواحد بياخذ حشيش؟ قال معليش لا تحكوا شيء أنتم، بركي إن شاء الله بينهدى على إيدها، وبركي آذاها طيلة عمره. إخواته البنات ما بيحكوا، ما حكوا شيئا، وقالوا أخونا بيصلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. هذه أمانة، وقد خانت هؤلاء البنات الأمانة. طيب شو بدنا نعمل؟ منروح لعند أخونا ومنقول له: أخي تعال أقول لك، إذا بدك وحدة آدمية صاحبة الدين ترك هذا السوء الذي أنت عليه، أو بتضل هيك منجيب لك وحدة مثلك. ما فيها شيء، هذا ضغط اجتماعي من زوجك، وحدة بتتعاطى حشيش تطلعوا خلاص أنتوا اثنين، ما في شيء، ما بدا زعل. أما ناخذ لواحد، عفوا يعني يقع في موبقات، ناخذ لوحدة صاحبة الدين آدمية، هذا ظلم وإساءة، وسيحاسب الله كل من دخل في هذا العقد، عقد الزواج. بعيد من هون، بعيد من هون. واحد معروف بالحي بأنه يعني يتابع نساء يمنة ويسرى، معقول ناخذ لوحدة صاحبة الدين؟ ما ممكن أبدا، منلاقي له واحدة مثله. أو نلتفت إليه ونقول: يا أخي أنت في معصية وأنت ترتكب محرمات، اترك الحرام، تب إلى الله، نحن سنعينك. فإذا تبت وسلكت طريق الرشاد اخترنا لك زوجة تشبهك. ثانيا، يجوز للخاطب أو المخطوبة فسخ الخطبة لسبب يستوجب ذلك، ولا يترتب في أصل المسألة عليه شيء في الشرع ولا في القانون. نصت المادة 3 من قانون الأحوال الشخصية السوري: لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة. عشان هيك الشريعة قالت ما بيصير الخلوة، وما بيصير تبادل الصور، وما بيصير بث العواطف، وما بيصير يروح هو وياها لحالهم، لأنه هو يملك أن يفسخ الخطبة وليس لنا عنده شيء، وهي تملك أن تعتذر إليه وليس له عندها شيء. ذلك الشريعة ضبطت هذا الأمر، قالت: كن جادا مثل مقابلة العمل، قابلها أو قابليه، ينتهي الأمر، إذا وافق أهلا وسهلا، ما وافق مع السلامة، ما عندنا، ما له عندنا شيء. ثالثا، بالنسبة لمصير هدايا الخطبة عند فسخها، مرات بعض الشباب يخطب لسه ما كتبنا الكتاب، بيجيب له خاتم، بيجيب له جوال، بيجيب له قطعة ذهبية نفيسة، ما كتبنا الكتاب. لو فسخت الخطبة ما أخبر هذه الهدايا. قال الحنفية: إذا كان ما أهداه الخاطب موجودا فله استرداده، وإذا هلك أو استهلك أو حدث فيه تغيير فلا يحق للخاطب استرداد بدله.
بهذا أخذ قانون الأحوال الشخصية السوري بهذا القول. إذا قطعة الذهب موجودة منرجع له إياها، بس إذا باعتها، إذا هدتها لحدا، خلاص ذهبت عليك. قال غير الحنفية ترد الهدايا مطلقا، قال آخرون بعدم الرد، وقول الرابع إن عدلت هي فترد الهدايا وإن عدل هو فلا ترد. النصيحة الاعتدال في الهدايا في أثناء الخطبة لئلا يتخاصم القوم إذا حصل فسخ. شاب خطب بنت وصار يجيب له هدايا، لسه ما كتبنا الكتاب، وبالجملة عزم أهله على المطعم أكثر من مرة. حصل أنه فسخوا الخطبة، بس فسخوا الخطبة جاب مصنف في فواتير المطعم، قال بالله بس قالوا له لأبوه يعطيني حق فاتورة المطعم. ما حدا أنت ألزمك تروح تأخذهم عن المطاعم، بعدين عيب، عيب أن تقول لهم حطوني حق الأكلات اللي طعميتكم يعني. على كل الأحوال الهدايا الهالكة لا يطالب بها ولا يرد له شيء، الهدايا الباقية يستردها. والنصيحة أن لا يبالغ شاب بالهدايا، خليك معتدل. إذا استمرت الخطبة أهلا وسهلا، وإذا ما استمرت تبقى كريما تلتفت وتمضي ولا تقول رجعوا لي كذا ورجعوا لي كذا. رابعا، بالنسبة للاستخارة في فترة الخطبة وفي كل أمر مهم فهي مسنونة بعد الاستشارة. لا حدا يعمل استخارة من دون استشارة. السنة أنك تستشير هؤلاء العقلاء، إذا قالوا لك فلان جيد الآن صلي استخارة. قال الإمام النووي اعلم أنه يستحب أن يشاور من يعلم من حاله النصيحة والشفقة والخبرة ويثق بدينه ومعرفته، قال الله تعالى وشاورهم في الأمر، وإذا شاور وظهر أنه مصلحة استخار الله سبحانه وتعالى في ذلك، فصلى ركعتين من غير الفريضة ودعا بدعاء الاستخارة والله أعلم. أما أنا هالجماعة ما بعرف عنهم شيء، حبصلي استخارة، بركي بشوف منام وبروح بوافق أو ما بوافق، هذا ليس من الدين. من الدين أن تستشير هؤلاء الناس الخبراء الصلحاء، إذا قالوا لك فلان جيد، العائلة جيدة، فلان جيد الآن صلي استخارة. أما إذا قلنا لك فلان سيء ما بدأ استخارة، فلان إجا يخطب من عندك سألت الجالسين قالوا لك أوعك هذا شرير، قال من صلي استخارة بركي بتطلع المنام منيح. كل هؤلاء قالوا لا تزوج، خلص لا تزوج، لا تصلي استخارة. الاستخارة إذا قلنا لك إنه جيد الآن تصلي استخارة وتمضي. أقول بعد أن اختار الشاب مخطوبته أو اختارت الفتاة خطيبها وفق المعايير العشر السابقة، وبعد السؤال والاستشارة يلجأ الخاطب إلى الاستخارة فيصلي الاستخارة هو لأنه صاحب الحاجة. الأصل أنت تصلي الاستخارة، مو الشيخ ولا الشيخة ولا الولي الفلاني، أنت تصلي الاستخارة. لكن لا بأس أن يدعو لك غيرك من الصالحين ثم يمضي الخاطب للعقد، فإن يسره الله فهو الخير وإن صرفه فهو الخير الذي اختاره الله للعقد. استشرتنا إن لك منيحة، بتصلي ركعتين وبتروح بكرة لعندهم عشان تكتب الكتاب. إذا الله يسره خير وبركة، وإذا ما يسره الخير في عدم يسره. وليس صوابا ما يقول عنه بعض الناس استخارة السبحة. تعرفوا استخارة السبحة؟ بيروح لعن شخص بيقول له أنا أريد أن أتزوج فلانة، شو رأيك؟ بيمسك السبحة هيك يقول بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويترك السبحة. إذا ذهبت إلى اليمين يقول منيحة، وإذا راحت السبحة لليسار يقول مو منيحة. هكذا كان يفعل المشركون قبل الإسلام. لا يوجد شيء في الإسلام اسمه استخارة السبحة. معقول هذه السبحة ستخبرني أنه هالبنت منيحة أو ردية؟ ما في عقل حتى أنا يكون أفكر، ما فينا عقول أنتم تفكرون أسأل هذه الأحجار؟ لا يوجد شيء اسمه استخارة السبحة في الإسلام.
ولا يوجد شيء اسمه استخارة فتح المصحف. كمان بعض الأشخاص سرى إليهم يأتي بالمصحف يقول أنا أريد أن أتزوج فلاني ما رأيك، يفتح المصحف بعد قراءة بسملة بعدين يقرأ السورة الآية الأولى في الصحيفة التي على اليمين. إذا كانت آية عذاب بيقول له هروب، وإذا كانت آية رحمة بيقول له ممتاز خذها توكل على لا يوجد شيء في الشرع اسمه استخارة المصحف ولا استخارة الأسماء والأحرف. شو اسمك؟ سعيد. شو اسم والدتك؟ ليلى. شو اسمها؟ رؤى. شو اسم أمها؟ سعاد. بيحسب الأحرف، هذا الحرف 5 وهذا 3 وهذا 12 وهذا 17 وهذا 25، وبعدين بيجمع الأحرف أحرفها ويجمع أحرفها، بعدين بيطلع معه أنه الأحرف تبعك نارية والأحرف تبعها مائية، والماء والنار إذا اجتمعوا ما بيمشي الحال، فبيقول لك ما منيح. كله دجل وكذب وضحك على عقول الناس. بس يا أيها الإخوة، خطي المسلم مرات ليس له شيخ، ما أحد علمه، لذلك هو يظن بيقول لك يا أخي والله المسبحة مسكة، والله فتح المصحف يا أخي، والله لابس طاقية هو اللي عدل لي الحروف تبع اسمي واسمه. على كل الأحوال، الاستخارة في الشريعة هي صلاة ركعتين من غير الفريضة ودعاء علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تمضي إلى العمل. لم يرد في الشرع من هذه الاستخارات التي أخبرتكم فيها شيء نعلمه، ولا يصح أيضا انتظار المنام. كمان في ناس، أنا اليوم صليت استخارة ما شفت شيء، رد بكرة صليت استخارة ما شفت شيء، صلوا شي شهر ونص عم بيصلي استخارة وما عم بيشوف شيء، والبنت تجوزت الله يسر له والحمد لله عم بيصلي استخارة بركي بلاقيها للبنت. لا يصح انتظار المنام ولا ترقب شرح الصدر أو انقباضه، فالاستخارة دعاء مسنون وصلاة مسنونة يدعو المحتاج به ثم يمضي إلى أمره بعد الاستشارة. فإما أن ييسر الله له الأمر فيرى اليسر في العقد والمهر وتجاوب الأهل، وإما أن يعسر الأمر ولا يتم فيكون الله تعالى قد صرفه عنه. أيها الإخوة، أخرج حديث الاستخارة عن سيدنا جابر الإمام البخاري في عدة مواضع، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد وغيرهم، وللحديث شواهد من حديث ابن مسعود وأبي أيوب وأبي بكر وأبي سعيد الخدري وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لم أجد في واحد من هذه الروايات والأحاديث حديثا مقبولا فيه إشارة إلى انتظار منام بعد الاستخارة أو انتظار شرح الصدر أو انقباضه. راجعت هذا الحديث بكل الروايات، لأن الحقيقة نحن هيك يعني نصلي استخارة وحتى نصليها قبل ما ننام مشان نشوف منام. أنا راجعت هذا الحديث برواياته كلها التي استطعت أن أصل إليه، ما وجدت ولا واحد يقول لك انتظر مناما أو انتظر شرح الصدر أو انقباضا. فالمعتمد أن المستخير بعد أن يصلي الاستخارة يمضي للعمل الذي استشار له واستخار، ويستدل لهذا بحديث ابن مسعود في آخره ثم يعزم، بعد أن تصلي الاستخارة وتدعو قال ثم يعزم، روح خلص اذهب إلى العمل، يا الله بيسر يا الله بيعسر. هذه هي الاستخارة المشروعة والله أعلم. خامسا وأخيرا، يستحب للولي أن يخطب الرجل الصالح ذا الفضل لابنته. نصيحة يا أخوان، كل واحد عنده بنت أنت اخطب له قبل ما يجي واحد لعله ما يكون مناسب. نصيحة اللي عنده بنت صار عمره 18-19، أنت اخطب، أنت شوف شاب صالح يتحمل مسؤولية محقق للمعايير العشرة أو كثيرا منها، قل له يا ابني هذا رقم تليفون، خلي أهلك يحكوا مع الأهل بالبيت، وأنت الربحان وأنتم خبراء، خبراء بقيمة الصهر الجيد الصالح، وبعيد من هون تسمعون عن الصهر السيء الشرير.
يستحب للولي أن يخطب الرجل الصالح ذا الفضل لابنته، كما خطب سيدنا شعيب عليه السلام سيدنا موسى عليه السلام لابنته. سيدنا شعيب نبي، هو خطب لابنته. شو ابنك أحسن من بنت نبي؟ في أعز من بنت نبي؟ في أكرم من بنت نبي؟ في أوجه من بنت نبي؟ في أحسن من بنت نبي؟ خطب لها سيدنا موسى عليه السلام، بس خطب نبيا كمان. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. عندي بنتين، ممكن تبعت أهلك يختاروا أي وحدة، أنا جاهز. وكما فعل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه حين طلب من عثمان رضي الله تعالى عنه أن يتزوج ابنته حفصة لما مات زوجها. هكذا سيدنا عمر، وما أدراك ما عمر، عنده بنت ستنا حفصة، مات زوجها، فبيشوف سيدنا عثمان قال له: يا عثمان عندي بنت، حب تجي تخطبها؟ أهلا وسهلا. عثمان اعتذر، قال له: بعتذر. رأى أبا بكر، قال: يا أبا بكر، سوى عم بنقي كمان أناس بالمنزل العليا من الخير والصلاح والأدب حتى والبحبوحة. هو قال: يا أبا بكر عندي بنت، لو تخطبها كمان. أبو بكر سكت عن الأمر إلى أن خطبها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصارت أما للمؤمنين. فأنت إذا كنت في بيتك بنت صالحة فاحرص أن يكون زوجها صالحا، وبادر إلى الخطبة لها، تفوز أنت وتفوز ابنتك. أيها الإخوة، هذا حديثي عن الخطبة، أحكام وفوائد. اذكروا أن الزواج عبادة، وأن الحفاظ على الأسرة دين، وأن دعم الأسر القائمة والقادمة صدقة جارية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن كان فر من الزحف.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة، فيما يلي نبقى مع خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، يتولى تفسير آيات من سورة المائدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقلنا إن فضل الله تمثل في مجيء قوم يحبهم ويحبونه وأذل على المؤمنين إلى آخر هذه الأوصال. فكأن الله حين يندب مؤمنا لمهمة إيمانية، لا يقال إن المؤمن بيعمل حاجة لمصلحة ربنا، ده فضل الله عليك في أن اختارك لذلك، لأن الخير إنما يعود عليك ثوابا مضاعفا. فحين يكون اختيار الله لك، يبقى ده فضل المين؟ فضل عليك. وقلنا الفضل دائما هو الأمر الزائد عن العدل، الأمر الزائد عن العدل. ليه؟ أما لك، لأن الحق سبحانه وتعالى حينما قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. يبقى إذن لو نظرت إلى كل تكليف من الحق للخلق لوجدت التكليف إنما يعود على صالحهم هم. يبقى المصلحة تعود على مين؟ على المكلف مش على المكلف. الله، ما دام المصلحة تعود على المكلف، يبقى كان لو ما ادالوش ثواب بعد كده تبقى الحكاية خالصة ولا مش خالصة؟ ليه؟ لأنه هو عامل الخير لك انت. ولذلك قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. المنة لمين؟ اذن فلو نظرنا الى كل تكليف وجدنا ان اثره يعود على المكلف. المكلف لما يجي يديك ثواب على اتباعك لتكليفه، يبقى ده تفضل منه ولا لا؟ لان اللي لما يديك اجر ولا ثواب يديك على شيء عاد عليه، هو ما عادش عليه حاجه. يبقى اذا لو اعطاك ثوابا يبقى تفضل ولا مش تفضل؟ لو ندبك لمهمه ايمانيه يبقى تفضل عليك ولا مش تفضل؟ لان خير الثواب هيعود على مين؟ هيعود عليك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك ايه؟ فليفرح هو خير مما يجمعون. لما ساعة ما يقوله ذلك بفضل الله، قل أفضل الله لا حدود له، فضل الله لا حدود له. ولذلك لما يجي يقول لك مثلا الله يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، خلاص. طب ما دام أن ليس للإنسان إلا ما سعى، لما يجي الميت يموت ربنا امرنا باننا نروح نقف ونصلي عليه، نصلي عليه عشان نعمل ايه؟ علشان ندعو له بالرحمه. طب دعائنا له بالرحمه وصلاتنا عليه يجيب له خير اكتر من بتاعه ولا ما يجيبلوش؟ ان ما كانش يجيب له يبقى الصلاه ملهاش لازمه، خلاص. طب وان كان يجيب له يبقى مش من سعيه، يبقى مش مين؟ من سعيه. نقوم نقول له لا، الآية لما قالت وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، له إن لم تفد الاستحقاق والملكية، إنما تبقى حددت العدل إنما لم تحدد الفضل. حددت العدل ولم تحدد الفضل. لما تيجي تقول للخادم عندك أنت لك عندي 100 جنيه وبعدين جت آخر الشهر تدي له 150، الله، انت حددت في مالكش الا 100، انما انت حددت العدل انما ما حددتش الفضل، خلاص كده. وليه هنبعد كده؟ طيب اذا فلما نصلي عليه قلت ربنا بيتفضل بقى على خلقه، وبعدين اللي عملوه ياخدوا جزاؤه، واللي اثروا فيه شويه يقوم الناس اللي ايه لما يصلوا عليه ويدعي له يجي له فضل من الله في حاجه زي ده،
2: خلاص هي
1: وربنا قال هي دي المناط، كل بفضل الله وبرحمته احسن من العمل بتاعي. فضل الله وايه رحمته. نقول له طيب ولما يعني تحاول كده تحقق المسألة اكتر شوية، هل انت صليت على كل ميت؟ اما صليت على مين؟ على المؤمن. طيب اذا اللي خلاك تصلي عليه ايمانه، ايمانه بتاعه ولا مش بتاعه؟ يبقى وان ليس للانسان الا ما سعى،
2: صلاتك عليه ودعاؤك له لانه ايه؟ لانه مؤمن.
1: يبقى بتاعته ولا مش بتاعته؟ يبقى بتاعته. يبقى خدها من ناحية الفضل، او قل له ان انا برضه هو بتاعه. ليه؟ لانني ما صليتش على كل ميت، وانما صليت على مين؟ على مؤمن. وما دام مؤمن يبقى عمله. يبقى عمله ولا لا؟ يبقى عمله. قل بفضل الله. طيب. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع. ما دام المسألة فضل بقى، يبقى عنده سعة تدي للكل ولا لا؟ ولذلك كان الحب في الله دائما يزداد. ساعة ما تشوف اتنين بيحبوا بعض، ان لقيت كل يوم حبهم يزيد اعرف ان الحب لله. وان كان كل يوم ده يطلع على ده على مش عارف ايه، والنهاردة خد منه ايه، وقبلت النهاردة وملبهاش بكرة، لحد ما النفس ايه، وبعدين تشوفهم سابوا بعض اعرف ان الحب كان لمين. الحب كان للمحدود يبقى له حد، والحب لغير المحدود يبقى لا حد له. لغير المحدود يبقى ملوش ايه حال. وليه الحب؟ قال لك لا، لانني حين احبه لله الله عنده اللي يرضيني ويرضيك. انما لما نحب بعض لغرض من الدنيا، ان خدت مني انقص، انت تزيد انما انا انقص، مش كده؟ انما لما نحب بعض في اللي ما ينقص عنده حاجه يم يديني وايه ويديك، ولا ده ينقص من ده ولا ده ينقص ايه. ولذلك الحب في الله دايما ايه. والله واسع وعليم. ما هو في واحد يبقى عنده قدره انما ما عندوش علم علشان يعطي بالقدره المناط اللي يستحقه
2: المعطى. لا هو عليم وبيدي لكل واحد على ايه.
1: حينما نهى الله ان نتخذ من اليهود والنصارى وبالقياس عليهم كل خصوم ديننا اولياء، ما تركناش بغير اولياء. قال انا عايز تقارنوا، ان كان وليكم ممن له قدره محدوده وقد يتهم بانه بينافق، ولا وليكم بقدره غير محدوده ولا ينافق لانه لا قوه اعلى منه. فان كنت منعتكم انكم ما تتخذ اولياء من دول، انما وليكم الله. يبقى العوض جامد ولا مش جامد؟ انما وليكم الله ورسوله ومين؟ والذين امنوا. تعال بقى، انما وليكم كلمه، ساعه ما تشوف انما ديا يعرف ان فيه حاجه يسموها القصر او الحصر. تقول ايه؟ انما الكريم زيد. انما الكريم، كانك استقرأت الناس ما وجدتش مين كريم الا مين. يبقى كانك قلت زيد كريم وغير زيد ليس بكريم، مش كده ولا لا؟ اهي انما الكريم زيد. يبقى خدت جملتين اتنين. الجملة الاولى ايه؟ زيد كريم وغير زيد. يبقى أثبتت الكرم لزيد ونفيته عن مين. لكن إن قلت زيد كريم أيمنع أن يكون وعمر كريم أيضا؟ ما يمنعش، مش كده؟ إنما لما تقول إنما زيد كريم يبقى معناها أنك خسرت الكرم فيه ونفيته عن غيره. إنما وليكم الله، ما هو نهانا عن ولاية مين؟ اليهود، ونهانا عن ولاية النصارى. وكل من لا توجد عنده محبة ومودة تعينني على مهمته. لأن لو كان عنده محبة ومودة تعيني على مهمتي ما كانش بقى فضل يهودي ولا إيه، ولا كان جه وياي ولا ما جاش. إنما بقاؤه على وضعه يبقى دليل على أنه إيه. طب واللي ما قدرش يهدي نفسه يقوم يهديك أنت؟ كيف يستطيع أن يهديك أو أن يعينك على هداية من لم يهدي نفسه؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم أن تسألوا أهل الكتاب عن شيء، لأن الذين لم يهدوا نفسهم لن يهدوك. ما هديش نفسه، تبقى أنت تسألوا عن إيه؟ ولا أحب أن تسألهم. ليه منعنا أننا نسألهم؟ قال لأنهم إما أن يحدثوا بصدق فتكذبونه، وإما أن يحدثوا بإيه فتصدقونه. تبقى تسكت خالص ولا تسألوش عن شيء. ليه؟ عشان تحتفظ لدينك. يمكن يصدقوا بكلمة وبعدين تكذبهم فيه، يمكن يكذبوا بكلمة وبعدين تصدقهم. فما دام ما انتش عارف ما تسألهمش عن ايه، ما تسألهمش عن حاجة ابدا، لانكم اما ان تصدقوا بباطل او ان تكذبوا بايه بحق. طب هم مش قالوا كده ليست اليهود على شيء، واليهود قالوا ليست الايه؟ طب نكذبهم بالله ولا نصدقهم في دين؟ ها هنصدقهم. ولذلك اصدقوا كلمة قالها اليهود ليست النصارى على شيء، واصدقوا كلمة قالها النصارى ليست اليهود على شيء. مفهوم؟ يبقى اذن الحق سبحانه وتعالى يقول انا ان منعتكم عن انكم تتخذوا اولياء من كذا وكذا وكذا لم اترككم بدون ولي، وانما منعتكم عن ولايتي من لا يمكن ان يكون صادقا في معونتكم ولا في نصرتكم، وجبتكم عندني. يبقى وليكم مين؟ وليكم الله. انما وليكم الله، ووليكم رسول الله، ووليكم مين؟ المؤمنين. الله، تبقى دول ولي ولا اولياء؟ لا اولياء. يقول كان يقول انما اولياؤكم ايه؟ الله ورسوله وايه؟ والذين امنوا. أم قال لك لا، هو كل واحد من دول له ولاية، ده الولاية كلها منصبة في أنها لله. الولاية منصبة كلها إيه؟ ما قسمناش، ما عزلناش الرسول عن ربه ولا المؤمنين عن الرسول، كلها إيه؟ كلها ولاية واحدة، كلها أمر إيه؟ واحد. طيب لما يجي بقى الخطاب وليكم، كيف الخطاب؟ الخطاب لمن؟ بما فيهم سيدنا رسول الله ولا لأ؟ يبقى الله ولي رسول الله وولي المؤمنين، مش كده؟ طب والرسول ولي المؤمنين. طب والمؤمنين؟ برافو. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يبقى خدنا كم حاجة دلوقتي؟ الله وليكم والرسول والمؤمنين. نمسك الله أول، يبقى الله ولي الرسول وولي المؤمنين، لأنهم ما انعزلوش من بعض، ولاية واحدة كلها. طيب والرسول ولي المؤمنين. طب والمؤمنون بعضهم أولياء إيه؟ الله. يبقى إذن لما تيجي تشوف المؤمنين تجد كل مؤمن مطلوب منه معونة ونصرة. مين؟ منصرة المؤمن الله. ولذلك قال لك إن الإنسان ابن الأغيار، وما دام الانسان ابن الاغيار لا تفهم ان المؤمنين هيفضلوا كلهم ينصحوا ولا كلهم هيتنصحوا، بل كل واحد منهم ناصح مره ومنصوح مره اخرى. ساعه يصيبني ضعف في منهجي في اي شيء، يقوم يجي واحد ما عندوش الضعف ده يقول لي تعدل، ويوصيني يقول لي ما تعملش. برضه انا لما اشوف واحد عنده ضعف اعمل ايه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق ويعلم الأغيار كيف تستوعب الخلق، وإنه كل واحد منا له خواطر وله مش عارف إيه، وله مواقف ضعف وله مواقف قوة، ما طلبش إن الناس، ما قالش وصوا الذين وصوا بالخير، قال تواصوا. يا سلام، كلمة إيه؟ تواصوا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إيه؟ وعملوا الإيه؟ وتواصوا، مش ووصوا بالحق، تواصوا. ليه؟ أم قال لك لأن كل مؤمن قاعد كده عينه مفتوحة، شايف واحد عنده نقطة ضعف في مسألة يقوم إيه ينصح، وهو برضو عينين الناس مفتحة إيه له شافوا فيه نقطة ضعف يعملوا إيه. يبقى إذن التواصي يجي إزاي؟ متبادل انت واني، ومش واحد احسن من التاني، مش واحد احسن من ايه. وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالايه، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر. أم قال لك طب تواصوا بالحق علشان لأن الحق السبل بتاعته شقة وحتيجي لأصحاب الحق متاعب، ومدام حتيجي لهم متاعب من أصحاب الباطل طبعا. يقوم عايز مين؟ لا عايز الناس تتواصى بالحق، تقول له الحق أعز من راحتك، الحق أعز من صحتك، الحق أعز من مالك، الحق لازم تخلي له الحق دائما إيه؟ الحق فاقع في حياته كده. ومدام حينالنا فيه مشقة لازم نصبر، اصبر وش فلان صبر وحصل له كذا وفلان صبر وحصل له كذا، انت تقول لي وانا ايه؟ يبقى انا مرة ناصح ومرة ايه؟ منصوح. يبقى هنا التواصي ولا لا؟ تلك هي ولاية الايه؟ ولاية المؤمنين لبعضهم، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. انما وليكم الله، دي بيسموه اسلوب الحصر. اسلوب ايه؟ الحصر. يعني الله وليكم، لا ولي لكم غير مين؟ غير الله. إنما وليكم الله. وحين يرد الإنسان عن الولاية لمحدود القدرة ويجعل العوض بتاعه في غير محدود القدرة، يبقى كسب له ولا مش كسب؟ يبقى كسب. ولذلك يجي بعد يجي يقول لك كان الله في عون العبد، ما دام العبد في عون أخيه. طب أنت في عون العبد بتعينه على مسألة، ما هي الولاية نصرة ومعونة. لما تيجي تعينه على مسألة تبقى خدت من وقتك ومن طاقتك شوية عشان ايه تعينه بهم. ساعة تعينه بشيء من طاقتك وقدرتك وزمنك او مالك، نقصد دي منك ولا لا؟ الوقت اللي بتعين فيه ده كنت لو انت عملته في مصلحة خاصة ليك كان يجي لك بالخير ولا لا؟ اللي اوعى تحسبها كده، اوعى تحسبها كده، لما تعملش حاجة ابدا. قل له انما حين تكون في عون العبد يكون الله الله. وانت كنت لما تعمل عمليتك كنت هتعملها بقدرتك ولا لا؟ طب انت عاونت العبد بقدرتك المحدوده، والله في عونك بقدرته غير المحدوده، يبقى نقول لك كسبان. يبقى اللي عايز قدره الله تكون معاه دايما يكون مع الخلق دايما، يكون مع الخلق ايه؟ يكون مع. يبقى ناصح ولا مش ناصح؟ يبقى ناصح. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. بده يبين لنا الذين آمنوا الأشياء اللي تخليني أستصحب الإيمان في من أرى هذه الصفات. الإيمان ده شعبه كتير، إنما يكاد يكون الوصف والسمة الغالبة إقامة الصلاة. ليه؟ قال لك لأن أركان الإسلام قلنا أنها كام؟ خمسة. طيب لازم نفهم كده، بني الإسلام على خمس. مدام الإسلام مبني على خمسة يبقى الخمسة دي هي الإسلام. ده الإسلام دي الدعائم، الخمسة دي الدعائم، الأساسات المسلحة. لكن البيت فيه غرف وفيه أشياء كتيرة، تبقى دي الأساس والإيه والدعائم على الأول. إذا ما نظرت إلى الأركان وجدت زي ما قلنا زمان، شوف تاريخك مع الأركان دي، ثم تجد أنك أنت تشهد أن لا إله إلا الله، أيكفي أن تقولها في العمر مرة واحدة؟ وبعدين تعمل إيه؟ تقيم الصلاة وتأتي الزكاة. طب أنا فقير ما عنديش مال أدفع عنه زكاة، ولا زكاة بيبقى يوم في السنة وينقطع، حتى اللي عنده يوم في السنة يعملها مش كده؟ طب وتصوم رمضان، مريض ولا مسافر ولا ما طقش الصوم وبفدي مش كده؟ طيب بحيك ده من استطاع إليه سبيلا. الله، إذن كل المسائل دي أركان إسلام، إنما هي أركان المسلم؟ لا. ما المسلم يبقى مطلوب منه إيه بقى دايما؟ الصلاة، لأن ديك هيقولها مرة واحدة، تبقى الصلاة هي دي اللي إيه؟ ودي اللي بتتكرر. ولذلك يقول لك الفرق بيننا وبينهم الايه؟ ما تقدرش تقول الزكاة ولا الصيام، لان يمكن عايزك يكون في غير رمضان مش كده؟ مش الموسم حج، ما بيحجش، ما عندوش مال عشان يزكي. قال اشهد ان لا اله الا الله بعيد عني. قال له طب انا اعرف الحكاية دي ايه بقى؟ ازاي اعرفها؟ في ساعة الصلاة. خلاص؟ ولذلك لا تسقط الصلاة أبدا أبدا. كل دي قد تسقط عن الإنسان، إنما الصلاة ما تسقط.
2: نصلي وإحنا قيام، نصلي وإحنا قعود، نصلي وإحنا على إيه
1: جنوبنا
2: كده، نصلي وإحنا مش قادرين نحرك أبدا أي حاجة، نصلي بالإيمان. ما اقدرش اهز راسي، بصلي بالايه بعيني، ما اقدرش عيني والعياذ بالله في شلل ما بيخليش عينيا ترمش ولا اي حاجه، يقول لك صلي بالخواطر وبالوعي. ما فيش وعي، سقطت الصلاه. مش سقطت لانك تقدر عليها، ها، لانك انت خلاص ما دام ما فيش وعي انتهت المساله. الله، تبقى هي دي الصلاه. ولذلك قال ايه، والذين امنوا الذين يقومون الصلاه، يقيمون ايه الصلاة. وبعدين قال يؤتون الزكاة. ليه؟ اما قال لك لان ايتاء الزكاة ده معناه تعدية اثر حركتك لغيرك، تعدية اثر الحركة لمين؟ لغيرك. وما دام اثر حركتك اللي بتجمع به مال، كونك تجود بمال نتج عن اثر حركتك، ده يدل على ايه؟ على انك انت. وبعد ذلك قال وهم راكعون. وهم راكعون، راكعون دي هل هو الركوع الاصطلاحي ولا الركوع بمعنى خاضعون؟ خاضعون لكل ايه؟ لكل تكاليف منهج الله. او انها نزلت في حالة خاصة، حينما دخل انسان المسجد وسأل مش عارف صدقة ما حدش اداه، فسمع علي ان واحد بيقول انا اشهد الله انني جئت

ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. شوف هناك الله ولي مش كده، وانت تتولى الله، انت تتولى مين؟ الله. بقى الله ولي، كنت تتولى مين؟ لان ومن يتولى الله مش كده، هناك قال انما وليكم مين؟ الله. خلاص يبقى فيه من المسألة زي يحبهم وإيه ويحبونه. قال لك طيب الله يتولاك، يكون في معونتك بقدرته غير المحدودة، طب وانت تتولاه ازاي؟ ام قال ما هو قايل ان تنصروا الله ينصركم، ان تنصروا الله ينصر. ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا، برضو جايب المقابل هنا، ما وليكم الله ورسوله والذين ايه، ثم قال والذين امنوا من يتولى الله فان حزب الله هم الغالبون. طب من يتولى الله ورسوله والذين امنوا يبقى كان يقول فهم الغالبون، انما جاب كلمه عامه علشان تدخل في هذه الصوره وفي غيرها من الايه. يبقى حزب الله في اي وضع وفي اي تكوين ولاي غايه يبقى هو الايه، هو الغالب. كلمه حزب، حزب دي يعني ايه؟ جماعه التفوا مع بعضهم على منهج يرون فيه الخير، ولا يمكن ان يجتمع قوم قوتك وقوتي وقوة ده وفكرك وفكري وفكر الثاني ولا يجتمع على قوة الا اذا كان الامر خير مجمع ايه، مجمع عليه. ولذلك ايه، من من من حزبه الامر، حزبه الامر يعني ايه؟ يعني امر كده تقبل وقعد يفكر فيه، ما دام حزبك امر وقدرت وبتفكر فيه كتير يقوم ما تقتصرش على رايك، بقى خد مين؟ راي الغير. تبقى تعمل حزب امتى يعني؟ يعني كان الحزب هو ايه، انك انت امر هيغلبك وما انتش قادر عليه، تقوم تعمل عليه ايه. ولذلك الحديث الشريف كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر قام الى الصلاه، حزبه امر قام الى الايه. ليه؟ ام قال لك ايوه، لان لا يحزب رسول الله امر يتعلق بدنياه، وانما امر يتعلق بمنهج الله وبالدين، مفهوم؟ يوم يروح لمين؟ يروح للناس اللي هم واخدين منه، واخدين منه هو الطاقه، ولا يروح لمن يعطيهم وهو الطاقه. يحزب امر يقوم لمين؟ للصلاه. ما دام الصلاه يقول لك يا رب انا انتهيت من اسبابه، ما هو معنى حزبه يعني اسبابه لم ايه، لم تعد تنهض ولا تقوى على تحمل هذا الامر، يقوم يروح لمين؟ يروح لله. هل الله يغلبه حاجه؟ ولذلك لو جربتها في نفسك امر عزت اسبابه عليك واستفرغت فيه كل ايه جهدك، تقوم تعمل ايه؟ تقوم تتنك قائم للرب. ليه؟ لأن الله وكل بسننه الكونية أمور خلقه لأسباب أوجدها له، فإذا استنفذت أنت الأسباب وما جابتش يبقى بقي أن تذهب إلى المسبب، فحين تذهب إلى المسبب جربها بقى وخلي أي أمر يحجبك، بس بعد إيه؟ بعد ما تستنفذ الأسباب. ما لا يمد الله إليك يده بأسبابه ثم ترفض يده وتطلب ذاته. خد الاسباب بتاعه اللي قالك عليها، وبعد ذلك عزت عليك الاسباب، قل ايه بقى ايه. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، بأس يعني امر خرج عن مين؟ عن اسباب. امن يجيب دعوة المضطر اذا دعا، متى يكون مضطرا؟ اذا استنفذ الاسباب. وبعدين واحد يقولك انا يا ما بدعي، نقول له اصلك انت ما دعاش دعوة المضطر، سايب اسبابه جاي تدعي ربنا. شوف الاسباب الاول، وبعدين اذا عزت عليك فذهب الى مين؟ حتى تكون امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. ان حزب الله هم الغالبون جواب لعموميه من يتولى الله ورسوله والذين امنوا. النتيجه ايه؟ فان حزب يعني فهم الغالبون، انما جاء بكلمه عامه، فإن حزب الله هم الإيه؟ يبقى من يتولى

0: صلى الله ورسوله والذين آمنوا فقد كونوا حزبا من الله
1: إيه؟ والرسول والذين إيه؟
0: آمنوا. طب إزاي؟ أم قال لك لأن الله سبحانه وتعالى حينما يعين يقول قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، تبقى المسألة ويا بعضها ولا لا؟ فإن حزب الله هم الغالبون قضية مكونة من إن المؤكدة واسمها وخبرها. نقوم نقول هذه قضية قرآنية وفي حاجة اسمها قضية كونية. قضية القرآنية اللي بنقراها في القرآن كونية، دي واقع الحياة. حينما يقول الله من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، ما دام الله هو الذي قال وما دام يعلم ما يكون في كونه، أتختلف قضية القرآن عن قضية واقع الكون؟ ما تختلفش. إذا ما دام ما تختلفش يبقى ساعة تجد قوما تجمعوا وفي صورتهم الرسمية الشكلية انهم بتوع ربنا، وبعد ذلك تجدهم غلبوا ما غلبوش، ثم تحكم بايه؟ يبقى هم فهمهم انهم حزب الله، انما الواقع انهم في الوقت ده مش حزب الله. وان جندنا لهم الغالبون، قضية قرآنية. فان رأيت اناسا نسبوا شكليا الى الله ثم غلبوا ولم يغلبوا، فقول ان قولكم اننا جند الله وحزب الله في كلام فيه ايه؟ فيه مبالغة وفيه شك. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى ما دام قال وان جندنا لهم الغالبون يبقى تقودها. انت جندي ولا مش جندي؟ لا، انت غلبت ولا ما غلبتش؟ فان كنت غلبت تبقى الجندية بتاعتك ايه؟ جندية ايه؟ صادقة. وإن لم تكن تبقى الجندية بتاعتك أنت فاهم إنها جندية، إنما في حاجة في نفسك ليس مش جندية. وضربنا لذلك مثلا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين صحابته في موقعة أحد، وأمر الرماة إنهم يقفوا موقف خاص، فلما وجد الرماة استهلال نصر المؤمنين على الكافرين واللي بيحاربوا تحت عمالين بياخدوا في الغنائم، قال لك وإحنا ليه نضيع إيه نفسنا، ما ننزل برضو ناخد الايه؟ لكن الرسول قال لهم اياكم ان تبرحوا المكان دي، ولو شفتونا كده عمالين نجري ايه للمدينة ايه. فلما خالفوا امر الله اكانوا جنودا لله بحق؟ تبقى الجندية اختلت ولا ما اختلتش؟ اوجود رسول الله فيهم يمنع سنة الله الايمانية في كونه ان لا تقع؟ طب ده لو وقعت سنة الله وظلوا منتصرين رغم انهم خالفهم، ماذا يكون الموقف؟ لهان امر رسول الله في نظرهم. كن يهون امر رسول الله في نظرهم، دي مسألة سهلة. طيب ديا ولا ينهزموا فيها علشان يتأدبوا؟ وعلشان لما يتأدبوا ايه اللي يحصل؟ يبقى يعضون على امر سيدهم وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنواجذ. قال يعني قال مفهوم؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى جابها ورسول الله فيهم. رسول الله مش يقول طب وعشان خاطر حضرة النبي ما كانش يمشيها، نقول له لا ده مش هتبقى عشان خاطر حضرة النبي، ده ضد خاطر حضرة النبي. لو نصرهم لكانت ايه؟ ضد خاطر حضرة النبي، لانهم خلفوك يا سيدي وانتصرنا. يبقى يعني ده يجرأهم على انهم يعملوا ايه؟ على انهم ايه يخالفوا. يبقى نصر رسول الله ولا لا؟ اوعى تفتكر ان ربنا ما اكرمهمش على صور العشرة، ده هو اكرمهم عشان خاطر مين؟ عشان خاطر رسول الله. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. انتوا عارفين الهزو بقى السخرية والتنكيت والبتاع، واحنا قلنا ان هزو اهل الباطل من اهل الحق والسخرية لون من الانفعال العكس. لما يشوف شبان كده وبعدهم وياهم واحد ملتزم، وساعة ما بيأذن الوقت بيتم يروح يصلي، وساعة ما بيشوفهم بيبحلقوا الواحدة ماشية ولا بتاع بإنكان، وساعة ما بيروح يقعدوا مش عارف إما بيروحش، طبعا بيبقى في وسطهم ده يعني احنا بنقول عليه بيسموه جردل ويسموه طشط ويسموه مش كده ولا لا؟ ده يقوموا لازم ما يستقبلوش العملية الالتزامية منه إلا بلون من السخرية.
1: ليه؟
0: اللون السخرية دي علشان ما يفهموش انه احسن منهم،
1: وعلشان يمكن يخلوه من السخرية دي يفر منه ويتبعهم.
0: الله، واحنا كنا قلنا بقى زمان علشان تجرب المسألة دي ان افرض ان ثلاثة شبان كده واصحاب بعض وحبايب، وبعدين اثنين انحرفوا ويا بعض وواحد التزم، مش كده؟
1: وبعدين
0: واحد من المنحرفين قلنا انه يكون عنده اخت،
1: ويجي له زميله المنحرف عشان يتجوزها، ويجي له اللي ما انحرفش
0: ده اللي سموه الجردل ده ويتجوزها.
1: يديها لمين؟
0: يديها للجردل. الله، مش هيغش نفسه بقى لما يجي ذوك يقول له بقى ما تديني ثاني وتدي الواد الجردل دي؟ تقول له انت انا امنها، انا امنك عليها انت.
1: طب ده احنا دفنينه سوا،
0: مش ده اللي يحصل؟ الله، تبقى هي القيم، هي القيم ولا لا؟ القيم هي الايه؟ هي القيم. يبقى اذا لما واحد يكون على حق وبعدين يجي ناس على باطل يبقوا مش هيسيبوه في حاله،
1: مش قادرين يبقوا زيه،
0: يبقى لا اقل من انهم يهزقوه عشان يبقى ايه؟
1: ما فيش حد احسن من حد.
0: ولذلك مثلا ال- ال- ال- ال- العادات الضاره اللي بتنتشر بين الناس، اللي مثلا بيشربوا حشيش ولا اللي بيشربوا يشموا هورير ولا بيعملوا ايه، ما هو لما يشوف واحد ممتنع كده يقوم بده يجيب رجله عشان يفضل في الايه، في اللعب، يقوم يسخر منه بقى. ولذلك اقرا القران بقى شوف، عشان اللي قائل القران خالق اتباعه وعارفه، يقول ان الذين ايه اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. شوف يا اخويا، خشلنا على جناحك،
1: تبقى مش عارف اعمل لنا ايه،
0: انت عايز تطير، عايز يعمل والي. ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا ايه يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. ده شوف الفساد جاي منين، مش من العيال اللي في الشارع بس بيسخروا، ده من الاهل اللي قاعدين في البيت كمان، يقول لهم اما احنا قابلنا واحد كان مش عارف ايه مبسوطين اللي هم هزقوه. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا ايه، واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون.
1: الدول اللي ضالين
0: وما ارسلوا عليهم حافظين. شوف ربنا بيقول العقاب ايه، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون؟ يعني خدرنا نجزيهم، يعني خدنا لكم فطاركم، خدنا لكم حقكم،
1: نقولوا خدتلنا حقنا يا رب.
0: نعم. فالجماعة اللي اتخذوا الدين هزو ولعب كده وبعدين عملوا إيمان نفاقا، اوعوا تأمنوا له. يبقى الاول لا تتخذوا اليهود والنصارى ومش عارف ايه اولياء، دول فاقعين، ولا نلجم لدينكم بالهزء والايه والسخريه،
1: برضو يكون عندكم ايه، عندكم يقظه.
0: من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين.
1: ان كنتم مؤمنين ايمانا حقا فليجب أن تكون عندكم يقظة الإيمان. يقظة الإيمان تتنبه إلى أن صحيح إحنا ما نوليش يهود، ما نوليش نصارى، وكمان ما توليش اللي جيت مسح فيك نفاقا وعايز ينتفع بمزايا إسلام علشان ياخد حقوقه الظاهرية وقلوبه مع مين؟
0: من الغير. من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يبقى تقوى الله إنك أنت تعمل المنهج، مش كده؟ وتحاول أن تستبقي للمنهج مناعة اقتداره في الوقوف أمام خصومه.
1: وده بإيه؟ بإنك أنت لا تدخل في حماية المنهج ولا في الحساب عليك
0: من لا يؤمن، ما من يهود ولا من نصارى ولا من الإيه؟
1: ولا من كافرين
0: ولا من منافقين.
1: يبقوا كم عنصر دلوقتي؟ يهود، نصارى، كافرين،
0: المنافقين الذين يتخذون الايه الدين هزءا ايه ولاعبا.
1: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. برضو تكملة اللي بيستهزئوا. إذا ناديتم إلى الصلاة، ناديتم النداء ده معناه إيه؟ بس دعوة بجهر، دعوة إيه؟ يبقى النداء قبل المناجاة، المناجاة أن تصير له كده مش كده؟ والمناداة يبقى إيه؟ دعوة بإيه؟ بجهر. وتلك الآية تثبت أن الأذان مشروع بالقرآن. يقول لك الأذان شرع بالإيه؟ بالسنة. نقول له لا، هذه الآية تدل على إيه؟ على أنه شرع بالقرآن، أو أقر أو أقر القرآن تشريع مين؟ تشريع الأذان بالسنة. وإذا ناديتم إلى الصلاة، لأنهم كانوا بيقولوا إيه؟ أهم يا أخويا صاحوا صياح الحمير، صاحوا إيه؟ صياح الحمير. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لا يعقلون أم قال لك لا يعقلون؟ طب ما هو العقل؟ العقل هو الأداة التي تؤدي مهمة الاختيار بين البجائز. الاختيار بين ايه؟ بين البدائل. ايه يعني الاختيار بين البدائل؟ دي تتعمل ودي تتعمل، لكن نعمل دي ولا دي؟ يقوم العقل يقول مزايا دي ايه ومضرها ايه، ودي مزاياها ايه ومضرها ايه، وياخذ الراجحه. يبقى مهمه العقل ايه؟ الاختيار بين الايه؟ بين البدائل. ايه اللي يخلي العقل يخرب في الحكم؟ أنه يريد أن يكون له هوى يخدمه الفكر، يكون له هوى إيه؟ يخدم فكره. يقوم يخلي العقل دائما يجنح لمين؟ ولذلك آفة الرأي الإيه؟ الهوى.
0: الرأي ما ينتهي إليه العقل من ترجيح بديل على بديل.
1: إيه اللي يفسد هذه المسألة؟ الهوى.
0: الهوى يعني كونك تحب انك تعمل دائما تميل في الايه؟ في البديل ده.
1: قال لك او شوف بقى، ما تميلش في البديل الا اذا كنت تريد ان تخدم هوى عندك. وما دام عايز تخدم هوى، يبقى انت عايز من يكبح جماح هواك. عايز من يكبح جماع الهوى، يبقى لازم العقل هو اللي يعمل العمليه، لان اسمه عقل. عقل يعني ايه؟
0: العقل مأخوذ من عقال البعير. عقال البعير بيقيده كده بحتة الحبل في ركبته عشان ما ايه؟
1: الله. تبقى انت عايز العقل عشان يكبح جماح هواك، مش عشان يبرر لك هواك.
0: يقول لك لا بلاش دي.
1: بلاش دي يبقى بيعقلك ولا لا؟
0: ما دام بيعقلك بيمنع عقلك، بيمنع ايه؟ من انه يرمح. تقول له لا.
1: إذن الذين يريدون العقل تحررا في الفكر ينطلق كده، يقول له ما انتش فاهم كلمة العقل نفسها ايه. ده كلمة العقل جاية علشان ايه؟ تمنع مش تكترئ.
0: تمنع مش ايه؟ تمنع ايه؟ تمنع الهوى الذي يتسلط عليك ليجعل الفكر مبررا لهواك.
1: لو كانوا بيعقلوا نقول لهم تعالوا الاعمال اللي انتم بتعملوها دي عمر نفعها لكم المظنون قد ايه؟
0: يا كافرين يا يهود يا نصارى يا منافقين، العمليه اللي انتم بتعملوها دي عمر نفعها قد ايه تنفعكم؟ افرض يا شيخ انها هتنفعكم دنياكم.
1: طب ودنياكم عمرها قد ايه؟
0: ما تقدرش تحدد. مفيش واحد يقدر يحدد ايه دنيا. ادي اول حاجه.
1: ليه؟ ام قالك لان دنياك هي ايه؟ قرن؟ 100 سنه؟ ابدا.
0: دنياك عمرك فيها. والا افرض ان الدنيا عمرها مليون سنه، وانا مالي؟ تبقى الدنيا عمرني.
1: طب وانت عمرك تحسبه قد ايه بقى؟
0: طب ده هو الله ستر سببه وستر زمنه مش كده؟
1: وستر كيفيته عن الخلق علشان كل واحد ساعة ما يغمض عينه يقول قبل ما فتحها يمكن أموت. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: كانت هذه خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات من سورة المائدة. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
3: سبحان الأبدي. سبحان

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من شكره، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه،

حكمك فهديت فلك الحمد. اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد. أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد. كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا. ومن كل شيء يا ربنا أعطيتنا فلك الحمد. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الأولين. اللهم صل

سيدنا وحبيبنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد عدد

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن بها الخواتيم. اللهم صل وسلم عليه صلاة بفضل

الظالمين. نشكرك على كل نعمة أغدقتها علينا، ونحمدك على كل توبة لامست بها قلوبنا. أصلح اللهم أحوالنا، أصلح اللهم قلوبنا، أصلح اللهم أرواحنا وأهلينا وأهلينا وبيوتنا، أصلح

إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى، فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

ربنا نسألك بقوتك التي قهرت كل شيء فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، نسألك بسلطانك وعظمتك الذي علا فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء،

نستغفرك من كل ذنب يقطع منك رجاءنا ويرد دعاءنا ويزيد همومنا ويضاعف غمومنا.

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

فقطرة من جود رحمتك فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة, والفوز بالجنة

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

أطل في عمره وارزقه الصحة والعافية، وارزقه الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ومن كان منهما ميتا فارحمه برحمتك يا رب.

أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير، ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب وما هو

الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أُخَرَ

ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الفجر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

أشهد أن لا إله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

0: سبحان الله.
1: عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

0: والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطان.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: ورد الصباح والمساء.
3: أعوذ

شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وما

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الخلفاء الراشدون. تميز عصر الخلفاء الراشدين بجملة من الميزات، حتى صار العصر الراشدي مع عصر النبوة معلما بارزا ونموذجا مكتملا. لذا كان لزاما على الأمة الإسلامية وكل مصلح أن يعملوا للوصول إلى ذلك المستوى السامق الرفيع. الخلفاء الراشدون مع الداعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع دروس صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ومع الدرس الثاني من سيرة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، في الدرس الماضي بينت لكم جانبا من فضائل هذا الصحابي الجليل، وهي فضائل سخائه وإنفاقه. فهذا الصحابي الجليل كان من أغنياء الصحابة. ولا تنسوا أيها الإخوة أن الإنسان كما يمتحن بالفقر يمتحن بالغنى. لكن في هذا الدرس ننتقل إلى جانب آخر من جوانب هذا الصحابي الجليل، وهو جانب

0: أوبته إلى الله ورحمته. فالنبي كما تعلمون، النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنته رقية، ولما توفاها الله إليه زوجه ابنته الثانية أم كلثوم، كوكب الإسلام كما يقولون. ولما انتقلت هذه الزوجة الثانية إلى الرفيق الأعلى أسف النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يكن له كريمة أخرى يزوجها لهذا الصحابي الجليل، فقال عليه الصلاة والسلام قولته المأثورة: لو أن لنا ثالثة لزوجناك إياها يا عثمان. أقف هنا قليلا. الزوج المثالي إنسان عظيم يستحق من الله الإكرام. هذه المرأة الضعيفة التي جعلها الله تحت يدي الرجل، بإمكانه أن يقسو عليها، وبإمكانه أن يظلمها، وبإمكانه أن يستعلي عليها، لكن الله سبحانه وتعالى له بالمرصاد. فلولا أن هذا الصحابي الجليل كان زوجا من أكمل الأزواج ومن أرحم الأزواج ومن أفضل الأزواج، لما سارع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تزويجه بالبنت الثانية. ولما توفى الله البنت الثانية قال عليه الصلاة والسلام قولته الشهيرة: لو أن لنا ثالثة لزوجناك إياها يا عثمان. إن الأبوة المثالية أعتقد أنها كافية لإدخال صاحبها الجنة، وأن البنوة المثالية كما قال عليه الصلاة والسلام: إلقى الله في برهما، كافية لدخول الابن الجنة. وهنا يضاف أن الزوج المثالي برحمته وإكرامه وحلمه وسعة أفقه وحكمته وحرصه على زوجته، حرصه على دينها وعلى استقامتها وعلى إقبالها، حرصه على راحتها، إن الزوج المثالي ربما كان هذا العمل كافيا لدخول الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشاد بهذا الصحابي الجليل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كان إذا دخل بيته بساما ضحاكا، كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته لف ثوبه لئلا يوقظ أهله. هل تصدقون أن حفيف الثوب يوقظ امرأة نائمة؟ حفيف الثوب لشدة لطفه، لشدة إحساسه، لشدة رحمته. أيها الإخوة، أريد وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لتوضيح هذه الفكرة، أمهد لها بمثل. في فحص قيادة السيارات يفحص الإنسان وهو يتراجع القهقرة، ويفحص في طريق ملتوي، وعلى جوانب الطريق قطع لو أنه زاح قليلا لرماها أرضا. عجيب، الإنسان يسير 9 أعشار سير نحو الأمام في القيادة، لا يفحص السائق في القيادة إلا إلى الوراء، وإلا في طريق ملتوي، وإلا وحول الطريق قطع لو أنه زاح قليلا لرماها جانبا. لماذا؟ يفحص السائق في أصعب الحالات في القيادة، فإذا نجح بها فهو بالتأكيد يتقن الحالات السهلة. الآن اسمعوا مني هذا الكلام، والكلام دقيق جدا. أكثر الناس، بل معظم الناس، يستطيعون أن يتصرفوا في علاقاتهم الخارجية تصرفا مقبولا سليما ذكيا. لماذا؟ لأنهم حريصون على سمعتهم. وعلى مكانتهم وعلى شأنهم في المجتمع. لكن الإنسان عادة إذا دخل بيته ليس هناك رقابة، ربما يصيح، ربما يزمجر، ربما يكسر، ربما يضرب، ربما يرتدي ثيابا مبتزلة مثلا. لك بيتي أنا أعين، بيتك ما في رقابة، ما في مين يحاسبك، ما في مين ينتقدك، ما في مين يسألك، تتمذل بثيابك، بتجلس جلسة غير أديبة، تتكلم كلام قاسي، تضرب ابنك إذا أغاظك. لكن لو أنه دخل ضيف أهلا وسهلا ومرحبا تفضل، كيف الصحة، إن شاء الله بخير، اختلف الوضع، النغمة اختلفت والكلام اختلف ورأسا لبس، معناها الإنسان ببيته ما في رقابة عليه. فإذا كان في بيته كاملا، إذا كان في بيته منضبطا، إذا كان في بيته أديبا، إذا كان في بيته مستحيا من الله عز وجل، إذا كان مع زوجته الضعيفة رحيما، إذا كان معها منصفا. هنا التعليق، يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يعني خيرية الإنسان لا تبدو إلا في بيته، أما خيريته خارج بيته فلعلها حرص على سمعته، ولعلها حرص على مكانته، ولعلها سلوك مدني ذكي. لكن الإنسان حينما يتحرر من القيود والمراقبة والنقد والمسؤولية، هلأ مثلا لما تجد مدينة أوروبية منضبطة وفق القوانين، هل هذا مقياس؟ أقول لك ليس مقياسا. أما حينما انطفأت الكهرباء في إحدى مدن أمريكا، ارتكبت 200,000 سرقة في ليلة واحدة، معناها على الرقابة، كل الأصالات مراقبة. وكذلك الإنسان حينما يكون تحت المراقبة أو يحرص على مكانته أو سمعته فهو يسلك السلوك الصحيح. لكن متى يعد في الإنسان كمالا؟ يعد الإنسان كاملا حينما يكون كاملا من دون رقابة. فالذي يلفت النظر أن هذا الصحابي الجليل الذي تزوج بنت النبي عليه الصلاة والسلام رقية، ولما توفاها الله تزوج ابنته الثانية أم كلثوم، ولما انتقلت الثانية إلى الرفيق الأعلى أسف النبي أشد الأسف وقال: يا عثمان لو أن لنا ثالثة لزوجناك إياها. فأنا أرجو الله سبحانه وتعالى تطبيقا لهذا النص، تطبيقا لهذه السيرة العطرة لذاك الصحابي الجليل، أرجو الله سبحانه وتعالى أن تحرصوا على زوجاتكم، على المودة، على المحبة، على الصبر، على الحلم، على الإنصاف. يعني أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام كان في مهنة أهله، والمهنة كما تعلمون ليست الحرفة ولكنها خدمة الزوجة. إذا الإنسان يعني من حين لآخر أعان زوجته، هذا من السنة. لا تلتفتوا إلى قول الجهلة، شو ركبت وتوضحت، هيك يقولوا الناس. يعني في أشخاص العمل الصالح بفرغوه من مضمونه، بيساووا خنوع، بيساووا ضعف الزوج. لا، النبي عليه الصلاة والسلام مأثور عنه أنه كان في مهنة أهله، كان يكنس داره ويحلب شاته ويخصف نعله ويعجن عجينه. قضية مشاركة، تودد، قضية أن تكون زوجا مثاليا. استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالضعيفين، المرأة واليتيم. فالإنسان الزوج الكامل هذا إنسان عظيم. أما في أزواج تضرب، في أزواج تنهار، في أزواج تقسو، في أزواج يسيطرن على الزوجة، فأخطر شيء أن تظن أن الله لن يحاسبك على أن ظلمت إنسانة هي في بيتك، ولا سبيل لها إلا أن تشكوك إلى الله. وقفت عند هذه النقطة لأنه أشعر أن كل مؤمن بإمكانه أن يكون زوجا مثاليا، وأن يكون هذا العمل خالصا لله عز وجل، وأن يرقى به عند الله. قال النبي اللهم صل عليه، لماذا وصفه الله عز وجل؟ قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اسمح لي إلا كلمة أيها الأخ، إذا كان للإيمان في مؤشر وللرحمة مؤشر، فمؤشرا الرحمة والإيمان يتحركان معا، مؤشرا الرحمة والإيمان يتحركان معا، فكلما ازددت إيمانا ازددت رحمة بزوجتك وأولادك. أنا بعرف أزواج تمرض، ما فيك شيء ما فيك شيء، تكون مرض تحتاج إلى طبيب يهملها أشد الإهمال إلى أن يتفاقم المرض. لا نقول أنه ما معه، هذا موضوع ثاني. فهذا الذي أتمناه عليكم، كل واحد منكم متزوج بيقدر يتقرب إلى الله بالإحسان إلى زوجته وبكونه زوجا مثاليا. فالحلم سيد الأخلاق، والرحمة علامة الإيمان، والكرم علامة الإيمان أيضا. وكان عثمان يصوم أكثر أيامه ويقوم الليل إلا هجعة من أوله. الآن دققوا في أن هذا الصحابي الجليل من الصحابة الأغنياء جدا، فهذا الصحابي الجليل على علو قدره وعلى كثرة ماله أكثر أيامه صائم، وإذا أراد أن ينام له فرش وثيرة، ومع ذلك أكثر ليله قائم. هذا شيء مما يضاعف له الأجر. لذلك أحيانا القوي والغني يحتاج إلى الصبر أكثر من الفقير الضعيف. فهذا الصحابي الجليل على علو قدره وعلى وفرة ماله كان أكثر أيامه صائما، وكان أكثر ليله قائما. هذا الصحابي قال مرة عن نفسه، قال: والله ما زنيت ولا سرقت في جاهلية ولا في إسلام. يعني ما كان له جاهلية. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. كان إذا قام الليل وقرأ هذه الآية تهزه إلى أعماقه. هذه الآية: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذا الصحابي الجليل نراه يمضي مع نفسه موثقا لا يخلفه طوال حياته، هو أنه يعتق كل جمعة عبدا ويحرر رقبة، يشتري العبد من سيده بأي ثمن ثم يهبه حريته مبتغيا وجه ربه الأعلى. كل أسبوع يشتري عبدا ويعتقه في سبيل الله. والله بتمنى أن الإنسان يكون له عمل يومي، ما كان يومي أسبوعي. لا، في إطعام حيوانات ليس لها من يطعمها. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام حينما وصف رجلا كان قد أصابه عطش شديد، فنزل بئرا وشرب ماء ثم خرج فرأى كلبا كاد يأكل الثرى من العطش، فقال في نفسه: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي، ثم نزل البئر وملأ خفه ماء وأمسكه بفيه ورقي البئر فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله أئن لنا في البهائم لأجرا؟ قال في كل ذات كبد رطبة أجر. أطعام هرة، أطعام كلب جائع، معاونة حيوان مريض، هذا عمل طيب، من الذي يشكرك عليه؟ خالقه. لا تستغربوا، قد ينجيك الله من حادث أليم نظير أنك نجيت حيوانا ضعيفا من حادث أليم، وقد يدفع الإنسان ثمنا باهظا لو أنه أساء لحيوان. فالمؤمن معطاء، لا يؤذي نباتا ولا حيوانا ولا مخلوقا. ألم تسمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. أنت النبات لو سقيته هذا عمل صالح، لو الطير أطعمته عمل صالح. يعني النبات إذا اعتنيت فيه مخلوق يسبح الله عز وجل. الآن جاءت مرة رواحله من اليمن أو من الشام محملة بالخيرات، وتواكب حوله تجار المدينة، ودخل معهم في مساومات شيقة، وما أجمل أن نطالع الآن إحداها يرويها لنا ويحدثنا بها ابن عباس رضي الله عنه. قال: قحط الناس في زمن أبي بكر، فقال الخليفة لهم: إن شاء الله لا تمسون غدا حتى يأتيكم فرج الله. فلما كان صباح الغد قدمت قافلة عثمان، فغدا عليه التجار، فخرج إليهم وعليه ملاءة قد خالف بين طرفيها على عاتقه، وسألوه أن يبيعهم قافلته، فسألهم: كم تربحونني؟ قالوا: العشرة 12. قال: قد زادني. قالوا: العشرة 15. قال: قد زادني. قالوا: من الذي زادك ونحن تجار المدينة؟ قال: إنه الله، زادني بكل درهم 10، فهل لديكم أنتم مزيد؟ فانصرف التجار عنه وهو ينادي: اللهم إني وهبتها فقراء المدينة بلا ثمن وبلا حساب. في مجاعة، هذه القافلة الضخمة وهبها فقراء المدينة. أريد أن أقول لكم أيها الإخوة، لا تظنوا إنسان يكون قريب من الله ما له عمل طيب، ما له عمل صالح. إنسان يصل لأشياء عظيمة عند الله بالكلام، بلا دفع، بلا انضباط، بلا مؤاثرة، بلا تضحية، هذا شيء مستحيل. يقول شرحبيل ابن مسلم: كان عثمان يطعم الناس طعام الإمارة ويأكل هو الخل والزيت. وقال عبد الله بن شداد: رأيت عثمان يخطب يوم الجمعة وعليه ثوب قيمته 4 دراهم أو 5 دراهم، وإنه يومئذ لأمير المؤمنين. مر هذا الصحابي الجليل غضب على خادم له فعرك أذنه حتى أوجعه، ثم سرعان ما يقض ضمير العابد مضجعه فيدعو خادمه ويأمره أن يقتص منه، ويأبى الخادم، لكن عثمان يأمره في حزم فيطيع، وقال: أشدد يا غلام، فإن قصاص الدنيا أرحم من قصاص الآخرة. مين بيقدر يكون بمنصب رفيع يغلط مع خادم، مع حاجب، ويخاف من الله عز وجل ويقول له: اقتص مني في الدنيا، فإن قصاص الدنيا أرحم من قصاص الآخرة؟ إلا أنه يخاف الله خوفا شديدا. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام حينما غضب من غلام له، قال: يا غلام، لولا خوف القصاص لأوجعتك بهذا السواك؟ سيدنا عبد الله بن عمر كان إذا قرأ الآية الكريمة أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يقول هو عثمان بن عفان. هو عثمان بن عفان. يقول بعض أصحابه عنه، وهو الإمام علي كرم الله وجهه: أوصلنا للرحم عثمان، أوصلنا للرحم عثمان. فمقياس الرقي، مقياس النجاح والفلاح، الاستجابة لأمر الله عز وجل. ويقول هذا الصحابي الجليل: أيها الناس اتقوا الله، فإن تقوى الله غنم، وإن أكيس الناس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت واكتسب من نور الله نورا لقبره، وليخش عبد أن يحشره الله أعمى وقد كان بصيرا. وفي خطبة أخرى يقول هذا الصحابي الجليل: إن الله أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة، ولم يعطكم الدنيا لتركنوا إليها، إن الدنيا تفنى وإن الآخرة تبقى، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. ويقول هذا الصحابي الجليل: إن الدنيا منقطعة والمصير إلى الله وحده. وهذا الصحابي الجليل أمره النبي أن يبقى إلى جانب زوجته، وكانت في مرض شديد، وكان مرض الموت. ماذا يستنبط من هذا الكلام؟ قضية شخصية أم قضية حكم شرعي؟ حكم شرعي. يعني كأن الذي يرعى زوجته المريضة في مرتبة المجاهد في سبيل الله، فلما انقضت موقعة بدر ووزع النبي الغنائم، عد عثمان كأنه مع المقاتلين وأعطاه نصيبه من الغنائم. هذا لتعلموا كم هي رعاية الزوجة عند الله عظيمة، رعاية الزوجة. وحينما أرسل النبي عثمان أوفده إلى قريش في صلح الحديبية، وشاع الخبر أنهم قد قتلوه، وهب الصحابة الكرام ليعاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقاتلوا قريشا، وأخذوا العهد واحدا واحدا. فالنبي أمسك بيده اليسرى ثم جاء باليمنى وقال: وهذه عن عثمان، لأنه هو غائب، قال: وهذه بيعة عثمان. فلما عاد عثمان سليما معافا، أرسلت قريش سفيرا جديدا هو سهيل بن عمرو، الذي أبرم مع النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة عرفت بصلح الحديبية. والحمد لله رب العالمين.
1: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. أخرجه الإمام أحمد في مسنده.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: In the name of Allah, the absolutely merciful, the especially merciful.
1: ألف لام ميم.
2: ألف لام ميم.
1: غلبت الروم.
2: The Romans have been defeated.

0: مستمعينا الأكارم، نبقى الآن مع هذا البرنامج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

في نور الأسماء الحسنى، برنامج يكتبه محمود الشال، إخراج أنور عبد العزيز.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. صدق الله العظيم.
1: الحفيظ اسم من أسماء الحق تبارك وتعالى، ومعناه الحفظ والحراسة، وحفظه سبحانه يمتد للخلائق جميعا، فلا يكلفه ذلك مشقة ولا تعبا. وصدق رب العزة إذ يقول: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. صدق الله العظيم.
0: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، حفيظ على كل شيء، حفظ مراتب الوجود ومنازل الكائنات، فالسماوات يمسكها أن تقع على الأرض، والأرض يثبتها بالجبال فلا تميد، ويحفظ الضعفاء من الأقوياء، ويحفظ النباتات من الحشرات لغذاء المخلوقات، ويحفظ أسرار السماء من استراق السمع.
2: قال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. صدق الله العظيم.
0: الله الحفيظ سبحانه وتعالى يحفظ الإنسان من شر الشياطين وغوائل الحياة بالملائكة الحفظة. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. صدق الله العظيم.
1: الحفيظ سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يؤوده حفظ خلقه، ولولاه لاضطربت الأكوان. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، ولا ينجي من المهالك في ظلمات البر والبحر إلا هو جل شأنه.
2: فالحفيظ عز شأنه رافع السماوات بلا عمد، وحافظها بعد رفعها بلا استعانة بأحد ولا اعتضاد بمدد، بل هو الوتر الفرد الصمد.
3: والله جل شأنه حافظ دينه. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم.
0: وأنزل سبحانه وتعالى التوراة على موسى عليه السلام، فوكل حفظها إلى أمته، فقال: بما استحفظوا من كتاب الله، فحرفوا وبدلوا.
1: وأنزل الله تعالى الفرقان على محمد صلى الله عليه وسلم، وضمن حفظه على أمته، فمن حفظه سبحانه لقرآنه الكريم أنه جل شأنه عصم الأمة المحمدية عن تبديل الكتاب، حتى ولو أخطأ مخطئ في حركة من حركات حروفه أو سكون لنادى ألف صبي بتخطئته. هذا فضلا عن القراء.
0: فشتان بين أمة استحفظهم الله كتابه فحرفوا وبدلوا، وبين أمة حفظ عليهم الكتاب فبقوا مع الحق ووصلوا.
2: قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك.
0: ثم قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. صدق رسول الله.

0: انضاقت الدنيا أمامي. قلت يا رباه آه، بالدمع والتسبيح والإيمان تنطلق الحياة، فيعود الاطمئنان نفسي، فالرضا فيما ارتضاه. العبد يدعو والحفيظ يستجيب لمن دعا.
1: هو سيد العرش المقدس، أمرنا فيما قضاه. هو مبدع الكون العجيب، ونعم ما صنعت يداه. وأرى الحياة جميلة، فالحسن بعض من بهاه، والصعب كل الصعب يسهل عندما أدعو الإله.

0: من حفظ الحفيظ سبحانه وتعالى ما كان من أمر ذلك الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: كان من بين الذين يحضرون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل اشتهر بسرقة المال والاعتداء على الأنفس والأعراض، وفي ذات يوم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك شيئا في الحرام ناله في الحلال.
2: صادف قول الرسول الكريم في نفس الرجل موضع القلب، ولما أقبل الليل تسلل كما تعود في غفلة من الناس إلى بيت امرأة مؤمنة مات عنها زوجها وتعيش وحدها، وأخذ يجوس خلال غرفات الدار.
1: رأى الرجل في حجرة من حجرات الدار طعاما مجهزا، ولما هم أن يتناوله تذكر قول الرسول: من ترك شيئا في الحرام ناله في الحلال، فامتنع عنه وهو يشتهيه.
0: كما رأى في غرفة أخرى كيسا من الذهب النضار، فلما هم بأخذه تذكر قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من ترك شيئا في الحرام ناله في الحلال، فتركه.
2: ثم رأى الرجل في مكان آخر امرأة ذات جمال وفتنة مستغرقة في نوم عميق، فوسوس إليه الشيطان بقربها، لكنه تذكر قول الرسول: من ترك شيئا في الحرام ناله في الحلال، فخرج من البيت دون أن يصيب شيئا.
1: وذهب الرجل كعادته ليؤدي صلاة الفجر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد الصلاة انزوى في أحد أركان المسجد مفكرا فيما يكون منه. وفي تلك اللحظة أتت المرأة لتقص على النبي صلى الله عليه وسلم قصة هذا السارق الذي لم يخنها، وهي تتعجب من ذلك.
0: فابتسم الرسول صلوات الله وسلامه عليه وقال لها: أوحيدة أنت تعيشين؟ قالت: نعم يا رسول الله، لقد مات زوجي. وأشار الرسول إلى الرجل القابع في ركن المسجد وقال له: أمتزوج أنت؟ قال: لا يا رسول الله، ماتت زوجتي منذ حين. فقال له: وهذه المرأة مات عنها زوجها، فهل لكما أن تتزوجا؟
2: فلم يجب الاثنان حياء، فزوجهما الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا بكى الرجل وقص على الرسول قصته، وأيدته المرأة فيما قال: وما إن تنفس الصبح حتى عاد إلى بيتهما زوجين، وتناول الرجل نفس الطعام الذي تركه، وتملك الذهب، وتمتع بالمرأة، ولكن في الحلال.
1: قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صدق الله العظيم.

0: اللهم احفظني يا حفيظ من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي.
1: إلهي، أنت الحفيظ لكل مخلوق، المغيث لكل حي مرزوق. تجليت بنور الحفيظ فحفظت السماوات وأخرجت النبات وحفظت قلوب العارفين ومنحتهم عيون البصيرة فشاهدوا عين اليقين. اللهم فاجعل جوارحي محفوظة بحفظك وجميع قواي خاضعة لأمرك. يا حفيظ، يا أكرم من سئل وخير من أجاب.

في نور الأسماء الحسنى، برنامج يكتبه محمود الشال، إخراج أنور عبد العزيز.

0: impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب مايس سفرجلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
4: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: ومع الذكر الصلاة، والصلاة الذكر، نواصل الرحلة ونلتقي بكلمات بينات من كلام رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم.
0: في هذه الآية الكريمة يبين لنا الله تبارك وتعالى أنه قد خصص لعباده أوقاتا يتفرغون فيها لهذه الصلاة والصلة، وأمر سبحانه أن يبادر المؤمن إلى الصلاة في وقتها لما في ذلك من محبة لله تعالى ومصارعة إلى مرضاته والتقرب إليه بأداء ما افترض.
1: وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله، وأن العبد لا يصلي الصلاة ولم يخرجها من وقتها، وما فاته من أول الوقت خير له من الدنيا وما فيها.
0: ويلقي بعض السلف بعض الضوء على اختصاص الصلاة بهذه الأوقات فيقولون:
2: في وقت الظهر تسعر جهنم، فمن صلاها في وقتها خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ووقى نفسه من النار.
3: وفي وقت العصر أكل آدم من الشجرة، فمن صلاها في وقتها كشف عن الطاعة وحرم الله جسده على النار.
4: وفي وقت المغرب تاب الله على آدم، فمن صلاها في وقتها لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه.
2: ووقت العشاء يشبه ظلمة القبر وظلمة يوم الحشر، فمن صلاها في وقتها أو مشى إليها رزقه الله نورا في قبره ونورا يوم القيامة.
3: أما من صلى صلاة الفجر في وقتها فقد أعطاه الله تعالى براءتين: براءة من النار وبراءة من النفاق.
4: وفي الحديث أن الملائكة يقولون لتارك صلاة الفجر: يا فاجر، ولتارك صلاة الظهر: يا خاسر، ولتارك صلاة العصر: يا عاصي، ولتارك صلاة المغرب: يا كافر، ولتارك صلاة العشاء: يا مضيع ضيعك الله.
1: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب الله فليحبني، ومن أحبني فليحب أصحابي، ومن أحب أصحابي فليحب القرآن، ومن أحب القرآن فليحب المساجد، فإن المساجد أفنية الله تعالى وأبنيته، أذن الله برفعها وتطهيرها وبارك فيها، فهي ميمونة ميمون أهلها، محبوبة محبوب أهلها، فهم في صلاتهم والله في حاجتهم، هم في مساجدهم والله في نجح مقاصدهم. صدق رسول الله.
0: ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى وقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. اللهم إني عبدك وزائرك وعلى كل مزور حق، وأنت خير مزور، أسألك برحمتك أن تفك رقبتي من النار.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا خرج قدم رجله اليسرى وقال: اللهم صب علي الخير صبا، ولا تنزع مني صالح ما أعطيتني، ولا تجعل الدنيا لي كدرا. صدق رسول الله.

0: ومع الذاكرين المحبين نلتقي.
1: يروى أن الله تعالى أوحى إلى بعض الصديقين: إن لي عبادا يحبونني وأحبهم، ويشتاقون إلي وأشتاق إليهم، ويذكرونني وأذكرهم. قال: يا رب، وما علامتهم؟ قال تعالى: يراعون الصلاة بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها، فإذا أجنهم الليل واختلط الظلام وفرشت الفرش وخلا كل حبيب بحبيبه، نصبوا إلي قاماتهم وافترشوا إلي وجوههم، وناجوني بكلامي، وتكلموا إلي بأنعامي، فمنهم صارخ وباكي، ومتأوه وشاكي، ومنهم قائم وقاعد، وراكع وساجد. فأول ما أعطيهم ثلاث خصاص: الأولى أقذف في قلوبهم من نوري، والثانية لو كانت السماوات والأرض في موازينهم لاستقللتها لهم، والثالثة أقبل بوجه الكريم عليهم. أفترى من أقبلت عليه بوجهي؟ أيعلم أحد ما أريد أن أعطيه؟
0: ويروى أن الجنيد الصوفي رحمه الله قال:
2: حججت سنة من السنين وجاورت مكة شرفها الله مدة، فكنت إذا جن الليل ذهبت للطواف، فبينما أنا أطوف إذا بجارية تطوف وهي تقول:
3: إذا اشتد شوقي هام قلبي بذكره، وإن رمت قربا من حبيبي تقربا، ويمنحني وصلا فأحيا به له، ويسكرني حتى ألذ وأطربا.
2: يا جارية، أما تتقين الله وتكفين عن هذا الكلام الذي لا يقال في هذا المقام؟
3: يا عبد الله، لا تدخل بينه وبين محبيه، لولا التقى لم ترني هجرت طيب الوسن، قد همت من حبي له فحبه هيمني. سبحانك سبحانك، ما أعظم شانك وما أعز سلطانك.
2: ثم نظرت نحوي وهي تقول:
3: خلق كالأحجار يطوفون بالإنكار على أهل الأسرار، يطوفون بالبيت العتيق تقربا إليك، وهم أقسى قلوبا من الصخر، فلو يخلصون السر جادت صفاتهم وقامت صفات الحق منهم على الذكر.

آذن مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه عبد الفتاح سراج.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: المعتصم. البعض يشكك في شخصيته،
2: ما عندهوش خالص اهتمام بالعلم، بل إنه هو كان يكره الكتاب.
1: طالما جامعين له هاي معناته قصته مهمة، فماشيين وراه هيك لدرجة إنه جبنا له إياها هاي.
2: يعني المؤرخين يتوقفون عنده عند هذه اللطيفة في أنه الخليفة المثمن.
1: إحنا بنحكي إنه المعتصم عمل هيك نقطة تحول بأنه اعتمد على الجنود الأتراك،
2: لأنه المعتصم كان عقلية عسكرية لم يفقه ضرورة وجود التوازن المدني العسكري.
1: هنا ظهر الحكم العسكري،
2: يعني كل تجارب الحكم التي كان فيها العسكريون هم المسيطرين في تاريخنا الإسلامي حتى حاجة من اثنين.
1: أيوة،
2: إما الدولة فيها جهاد، هنا يظهر من العسكريين أفضل ما فيه،
1: وبالذات الفترات الأولى.
2: أول ما الدولة ما يبقاش فيها جهاد تبدأ المشاكل.
1: إحنا قاعدين من لومه
2: غلطة المعتصم عندي مش في إنه استخدم أتراك، في إنه هو حذف العرب من الديوان.
1: تذكرت حقيقة هو معتصمه وفتح عمورية، هل هذه القصة حقيقية؟
2: وهو معتصمه القصة حقيقية، وأعد في هذا الجيش عدة لم يعرف مثلها قبلها.
1: هذا الحكم العسكري طبيعي كان سببا في نهاية الدولة العباسية.
2: هذا القتل كان أول مرة بقى تحصل في إيه؟ في تاريخ الدولة الإسلامية، إن القائد العسكري يروح يقتل الخليفة.
1: سلام الله عليكم إخواني أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة 100 سؤال في التاريخ. هذه السلسلة التي دائما وأبدا نطرح فيها التساؤلات الملحة المهمة التي تعرض لها ويتعرض لها تاريخنا الإسلامي الكبير العريض. والحقيقة أننا وصلنا إلى محور الدولة العباسية. إحنا الآن في آخر سؤالين من الدولة العباسية، وتحديدا وصلنا إلى الحلقة 31 من هذه السلسلة، والتي أسأله تعالى أن ينفع بها حقيقة، وأن نكون من خلالها نقدم لكل من حقيقة يبحث عن إجابة عن هذه التساؤلات الملحة أن يجد ضالته في هذه السلسلة. أيضا لا ننسى الترحيب بالضيف الدائم الأستاذ محمد الهامي. أهلا وسهلا أستاذ محمد.
3: حياكم الله بالحارث وبارك الله فيك.
1: يعني الحديث حقيقة في تاريخنا الإسلامي حديث لا أريد أن أقول ذو شجون، لكنه حقيقة فيه من الشغف هكذا، وفيه من التشويق. وحقيقة كلما تحدثت به لا يعني لا تصاب بحالة من الملل أبدا.
3: لا تشبع.
1: هي أنا بدور على كلمة لا تشبع هي حقيقة. جزاكم الله خيرا أستاذ محمد. وصلنا للسؤال 59، جاهز؟
3: بسم الله، يلا توكلنا على الله.
1: طبيعي إحنا ماشيين هيك مع الدولة العباسية، لكن من أهم المحطات اللي لازم نتوقف عندها هي مرحلة ومعتصمه. ذكر هاي الصرخة. ونحن حقيقة يعني يتبادر أن أسأل هذا السؤال، يتبادر لذهني أن أسأل هذا السؤال ونحن نمر بحالة الضعف التي نمر بها. وتذكرت حقيقة ومعتصمه وفتح عمورية، وبالتالي السؤال الآن، هل هذه القصة قصة حقيقية؟ وكما عودتكم أستاذ محمد بدك تتحملني، أنا بحبش أسأل سؤال الواحد هيك، لازم أسأل سؤال مركب مجموعة طبقات هيك. إذا كانت هذه القصة قصة حقيقية، ما هي القصة؟ والبعض أيضا كونه إحنا نسأل التساؤلات الملحة وبعض الشبهات، يعني المعتصم هذا الخليفة أيضا، البعض يشكك في شخصيته. يعني البعض يقول أنه شخصيته عسكرية هيك لدرجة أنه ينفر العلماء، لا يحب العلماء فنفر الجميع من بلاطه. البعض أيضا يقول أن المعتصم هو سبب أو نقطة التحول الأساسية في الانحراف السياسي في عمر الدولة العباسية، والسبب في ذلك هو أنه استحدث نظاما جديدا. هذا النظام كان بيعتمد على فكرة الجنود الأتراك.
3: نعم.
1: جابهم هيك وحطهم في الجيش، وبدأت القصة، بدأت الدولة يعني قصدي في انحدار. وبالتالي هنا ظهر الحكم العسكري في عالمنا الإسلامي.
3: صحيح.
1: نعم، الحكم العسكري اللي طبعا بعدين لما إجا الملك الجبري هذا انبسط عليه الحقيقة، فهات نحكم بالعسكر. وهذا الحكم العسكري طبيعي كان سببا في نهاية الدولة العباسية. فيعني أستاذ محمد المايك معك. وأنا سأكون على الذكر إن شاء الله.
2: أنت عيش حياتك. أنا قلت اللي عندي وأنت
1: وأنا حصف مع المشاهدين هيك مشان نستمتع وإحنا قاعدين يعني بنسأل. طبعا الأستاذ محمد إذا هيك يعني كونه إحنا قاعدين من من من شطب يعني مع الدولة العباسية. يعني كيف انتهت الدولة وماذا حل بالخلافة أصلا العباسية؟ أي نعم.
2: طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا يعني الحديث عن المعتصم وفكرة النظام العسكري إن شاء الله أسأل الله أن يوفقني في يعني إلقاء الضوء عليه في هذه الحلقة. لكن أحب فقط أن أعلق على المقدمة التي ذكرتها في أنه يعني هذه السلسلة هي ليست إلا نوعا من إلقاء الضوء. والعلم يا جماعة في الكتب، يعني العلم لا يمكن أن يؤخذ أبدا من حلقات البودكاست ولا حتى من الأفلام الوثائقية. يعني مهما كانت الحلقة ثقيلة وغزيرة بالمعلومات ومهما كانت الفيلم الوثائقي يعني يعد له إعدادا جيدا، فالعلم الذي يستقر في النفس هو العلم الموجود في الكتب. فيعني أنا أكلم المشاهدين الكرام في أنهم يعتبروا هذه السلسلة مفاتيح، مجرد تعريف عام، ويظل بعد ذلك التاريخ الإسلامي يعني أمر عظيم وبحر كبير، ويتبدى فيه قول الله تعالى كنتم خيرا أمة أخرجت للناس، مع أنه تاريخ بشري بكل مشاكل البشر بكل عيوب البشر بكل مثالب البشر ونوازع البشر، لكن يظل تاريخ خير أمة أخرجت للناس. طيب الآن المعتصم بالله، المعتصم نبدأ بحاجة طريفة كده يعني إيه نشوق بها الناس. المعتصم يعرف عند المؤرخين بأنه الخليفة المثمن. الخليفة المثمن يعني إيه الخليفة المثمن؟ الخليفة اللي عنده تمنيات كتير، تمام؟ أيوة. يعني هو رقم 8 في الخلفاء العباسيين. يعني أنت تعد أبو العباس السفاح، أبو جعفر المنصور،
1: المهدي
2: الهادي الرشيد الأمين المأمون، تلاقي المعتصم رقم 8، تمام؟ وهو الثامن من ولد العباس. يعني هو سلسلة اتصاله بجده العباس هو رقم 8، لأن هو المعتصم ابن الرشيد ابن المهدي ابن أبي جعفر ابن عبد الله ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد ابن عبد الله اللي هو أبو جعفر ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس، برضه هتلاقيه رقم إيه؟ رقم 8. وهو حكم 8 سنين و 8 شهور و 8 أيام. هو مات وهو عنده 48 سنة، وخلف 8 أولاد و 8 بنات.
1: مش بلحق ثمانيات.
2: وولد في شهر شعبان وهو شهر الثامن. فيعني المؤرخين يتوقفون عنده عند هذه اللطيفة في أنه الإيه الخليفة المثمن.
1: طالما جمعين له هاي معناته قصته مهمة، فماشيين وراه
2: مميزة يعني.
1: جبنا له إياها هاي ثمانيات.
2: نعم. طيب احنا قلنا المرة اللي فاتت احنا بنتكلم عن فتنة خلق القرآن بانه المعتصم نشأ شخصية يعني نعم عنده الموهبة العسكرية، لكن ما عندهوش خالص اهتمام بالعلم، بل انه هو كان يكره الكتاب. وذكرنا القصة انه لما مات له صديق في الكتاب جاءه ابوه الرشيد يعزيه، فقال له يا ابتي والله لقد استراح. قال له استراح ازاي؟ قال له استراح مش هروح الكتاب تاني.
1: يعني مبين من الأول.
2: أيوة. قال له وقد بلغ بك يعني كره الكتاب هذا المبلغ لا تذهب إليه. فهو كان بالنسبة للمأمون نقيضه. المأمون رجل عالم متفلسف، وزي ما احنا داخل في الأمور النخبوية دي يعني، وكان يعني كان أظن الفخري ابن طباطبة في الفخري في الأدب السلطانية يقول كان نجم بني العباس في العلوم والحكمة، اللي هو المأمون واحد معدود في علماء بني العباس والفقه والفلسفة والاعتزال وهكذا. المعتصم ملوش في الموضوع ده خالص، ولذلك كان يعذب الإمام أحمد ولا يفهم لماذا يختلف الإمام أحمد مع وزراء الدولة، لأن وزراء الدولة من المعتزلة ابن أبي دؤاد. يعني المعتزلة دول هو مش فاهم يعني هل أخويا العالم اللي أنا شايفه ده كان غلط، وهل دول كلهم غلط وهو ده اللي صح؟ هو بيقول له لولا أنك كنت عند الذي قبلي ما عرضت لك. أنا يعني مش فاهم أنتوا بتعملوا إيه، يعني إيه القصة اللي أنتوا مختلفين فيها دي؟ ولذلك الإمام أحمد كان يعني سامحه، ورغم أن المحنة استمرت عليه في زمن المعتصم، لكن الإمام أحمد سامحه. طيب فالمعتصم الآن حصل إيه بقى؟ دلوقتي خليني يعني انت كنت تسأل على فكرة ومعتصمة، ومعتصمة القصة حقيقية، قصة ان الروم اجتاحوا مدينة، مدينة زبطرة على الحدود، واجتاحوها وقتلوا منها واثروا وخربوا، وقيل هذه يعني هذا مما تكرر في الكتب، قيل ان امرأة هاشمية كانت في السبي فصرخت ومعتصمة. ومعتصمة الكلمة هذه كلمة يقولها العرب على نحو الندب، الندب والنواح، يعني مثلا لما واحدة أبوها يموت تقول وأبتاه، لما جوزها يموت تقول وزوجاه، أو تسميه باسمه ومحمداه مثلا. فهي وكأنها تنادي على المعتصم، وكأن المعتصم مات، ومعتصمة وكأنه مات مش موجود، لأنه لو كان حيا ما كان يمكن أن تؤثر. فلما بلغه نبأ اجتياح مدينة زبطرة، وسواء صحت هذه القصة المخصوصة أو يعني لم تصح، إلا أنه عزم على أن يغزو الروم بجيش كبير، ولذلك قالوا أعد في هذا الجيش عدة لم يعرف مثلها قبلها، أكبر جيش أعده في ذلك الوقت. وسأل أي مدن الروم أمنع، عايز يؤدي يعني ضربة قوية، فذكروا له مدينة عمورية. عمورية هي الآن في وسط تركيا، ويعني في الوسط إلى الغرب، هي تبع محافظة أفيون التركية الآن. تمام. لكن على كل حال هذه المدينة كانت تعتبر مدينة دينية مقدسة زي القسطنطينية كده، رقم 2 مثلا. ويقال إن هي علشان كان فيها، يعني عايز أقول إيه، عارف أنت مثلا زي قم وطهران، طهران عاصمة سياسية أقوى صحيح، بس قم عاصمة مقدسة زي مكة والرياض، يعني الرياض مدينة أقوى وأكبر لكن مكة أقدس. تمام. فعمورية لكثرة ما كان فيها من الرهبان والقساوسة كانت تتمتع بهذه القداسة على القسطنطينية.
1: جميل.
2: فلذلك قالوا له عمورية. وحصل بقى إيه يعني الإعداد الكبير والجيش الضخم الذي، وطبعا جاءه المنجمون وقالوا يعني ما بلاش تطلع دلوقتي، النجوم ليست في مواضعها، انت عارف الناس بتوع التحليل السياسي والتوقيت المناسب والتوقيت غير المناسب. إلا أنه عصى ذلك كله وحشد هذا الجيش، وكانت معارك هائلة، وانتصر فيها نصرا عزيزا مؤزرا، وشتت فيها جيش الإمبراطور الروماني الروماني البيزنطي يعني، واجتاح فيها مدينة عمورية ومدينة أنقرة، وكان نصرا كبيرا وعظيما. وكما ذكرنا أو ألمحنا في المرة الماضية إلى أن أبا تمام أنشد فيه قصيدته الأشهر، السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. يعني الكلام ده معناه إيه؟ الجيش أهم من الدبلوماسية والسياسة، السيف والكتب، الكتب اللي هي الرسائل يعني. فالسيف أصدق أنباء من الكتب. نعم. وهي قصيدة جميلة من بديع قصائده، أحب للناس أن هم يعني يرجعوا إليها ويتمتعوا بها. فهذه القصة على هذا النحو، قصدي هذه القصة صارت ذات أثر خاص في زماننا نحن. تمام. لأن أنت الوقت شايف حالة غزة وما فيها من المجاعة، وأحوال المسلمين في روهينجا في تركستان الشرقية، في كشمير، في الهند، حتى قبل ذلك في أفريقيا الوسطى. يعني عايز أقول القصة دي لقيت ألقها ولقيت عدلها وعكسها لما إيه في. فلذلك يقول شاعرنا ربما معتصمهم طلقت ملء أفواه الصبايا ليتمي، لامست أسماعنا لكنها لم تلامس نخوة المعتصم.
1: بس هو سيد محمد زمان كان فيه خليفة الواحد يناديه.
2: صحيح.
1: لكن اليوم يعني صرخة نساء غزة وينكم يا عرب.
2: صحيح.
1: صرخة نساء سوريا قبل يعني أشهر وسنوات.
2: صحيح.
1: وينكم يا أمة الإسلام. يعني هم لما بنادوا هيك يا أمة العرب، هم من يقصدون يعني بنادوا مين قاعدين نساء غزة؟
2: أنا معاك والله إنه ما فيش خلافة، ومعاك إنه أحوالنا لا شك أضعف بكثير من أحوال الخلافة، لكن حقيقة يعني سياسة هؤلاء الحكام المعاصرين سياسة قوم ليست عندهم حتى النخوة، اللي هو طيب أنا أفهم أنك عاجز عن إسرائيل، أنا أفهم، لكن لا أفهم كيف أنك تمد إسرائيل بالغذاء والدواء وتصنع لها طرقا برية. يعني لما الحوثيين في اليمن أغلقوا مضيق باب المندب، فصارت هناك طرق برية تدخل الغذاء إلى إسرائيل وكذلك طرق بحرية عبر قناة السويس. طب إيه ده؟ وتجد مثلا دولة حتى بعيدة جدا تسمح بالسفن التي تحمل الأسلحة بالرسو في موانيها والتزود. فالمسألة أبعد من مسألة العجز والضعف، المسألة فيها تواطؤ فيها. وبعدين قبل ما يحصل كل اللي حصل في غزة، ما هي غزة كانت محاصرة وكان يغلق عليها أنفاق وكان جدار حدودي هائل على الطريق، بينما مفتوحة البلد للإسرائيليين بيدخلوا بدون تأشيرة ويعيشوا في سيناء بدون تأشيرة. وانت بتلاقي حتى الواحد الجندي الصهيوني الذي ارتكب المذابح في غزة خد إجازته السنوية وجي إلى سيناء يعني بيصيف فيها وبيرتاح فيها. فالمسألة أكبر من مسألة العجز والضعف، المسألة فيها مسألة حقيقة موالاة وخيانة يعني للأمة. لكن على كل حال أنا أصل أقول إن القصة صحيحة ليست مختلقة ووردت في كتب المؤرخين القدماء. طيب فالمعتصم هذا أجل الجزء الثاني
1: العقلية العسكرية.
2: العقلية العسكرية نعم. طبعا العقلية العسكرية عند المعتصم كانت كما قلنا وجها من وجوه إنه هو ملهوش في العلم، كذلك هو نفسه نشأة قوية يعني هو كان بدنه بدنا قويا وكان يتحمل أن يرفع أثقال لا يتحملها غيره ويتحمل الألم الذي لا يتحمله غيره، فهو كشخصية كان مناسب جدا أن يكون قائدا عسكريا أكثر ما أن يكون قائدا مدنيا. يعني أنت لو حاولت، لو إحنا مثلا ركبنا نظارة العلاقات المدنية العسكرية وقلنا الحكم العسكري بدأ في العالم الإسلامي إمتى، هنلاقي الأول معتصم أول شيء. يعني أغلب الحكام، مش أغلب، تقريبا كل الخلفاء الذين حكموا قبل ذلك كانت تتغلب فيهم الجوانب المدنية على الجوانب العسكرية. يعني نبينا صلى الله عليه وسلم ده نقطة التوازن اللي هو ذروة السياسة وذروة العسكرة، لكن أبو بكر عمر عثمان علي كل هؤلاء قاتلوا فعلا لكن لا يبرزوا في ميدان القتال بروزهم في ميدان السياسة والعلم. يعني حتى سيدنا علي أبرز من هؤلاء، إلا أنه سيدنا علي عرف بالعلم والفقه أكثر من كونه عرف بالمعارك. يعني مش زي خالد بن الوليد مثلا اللي هو إيه عسكري أكتر منه سياسي. تمام. عمرو بن العاص نقطة من نقاط التوازن ماشي، بس يتقدم فيه الدهاء لكن قائد عسكري وفاتح. وبعدين تعالى إلى دولة الأمويين، كلهم الحالة المدنية أعلى عندهم من الحالة العسكرية، حتى العباسيين، إلى أن تأتي للمعتصم. المعتصم هو الأول واحد تقدر تقول إن الحالة العسكرية طاغية فيه عن الحالة المدنية، على الحالة المدنية لطبيعة تكوينه الشخصي الذي ذكرناه. لكن مش هو ده الإشكال. الإشكال فين؟ الإشكال يرجع سنة كده أيام المأمون. احنا اتكلمنا عن المأمون في الحلقة الماضية. الحالة أمام المأمون، لو انت عايز تشوف المأمون كان الوضع كيف كان يعيشه لما رجع إلى بغداد، احنا قلنا ان هو كان عايز يستقر في مرو، تمام، لكن العباسيين عملوا عليه ثورة في بغداد، فهو أيقن أنه لابد أن يحكم من بغداد. وبعدين اكتشف خيانة الفضل بن سهل وزيره الفارسي، فالمأمون وجد في لحظة كسر فيها الكتلة العربية التي كانت حول الأمين، وكسر فيها الكتلة الفارسية التي كانت حول الفضل بن سهل. فأراد أن ينشئ المأمون أو أن يعتمد أو أن تكون له شوكة من قوم آخرين. هو دلوقتي لا يأمن العرب الذين ثاروا عليه وكانوا مع إبراهيم بن المهدي عمه، وكذلك الفرس أوغر صدورهم بنكبة الفضل بن سهل ثم بعده أخاه الحسن بن سهل. ففكر في الاستكثار من الجنود الأتراك. الجنود الأتراك الأقوام التركية الذين فتحت بلادهم، فكر في أن يستكثر منهم. وهالأتراك في ذلك الوقت كان يسميهم الجاحظ بدو العجم، يعني شخصيات قوية جلدة تتحمل صبورة، ناس عارفين يعني يدخلوا المعارك بدو يعني. وأيضا مزيتهم على العرب وعلى الفرس إن ما عندهمش الحالة الفلسفية العلمية التي تدخلهم في مسائل شرعية الخلافة، الحالة للمأمون بلغت ذروتها عنده دي. فلذلك بدأ المأمون يستكثر من الجنود الأتراك، كانت يده في ذلك المعتصم، أخاه المعتصم وولي عهده، والمعتصم أصلا أمه تركية، تمام، أغلب الخلفاء العباسيين أمهاتهم غير عرب، تمام من الجواري يعني، سواء جاري فرس، ترك، من الروم، من الصقالبة كده يعني. فالمعتصم بدأ يعني إذن بدأ الاستكثار من الجنود الأتراك أيام المأمون، لأنه إيه بدأت شوكة العرب والفرس أو يعني تضعف أولا وتنتشر فيهم المنافسات، وكذلك المأمون كان عايز يعتمد على عنصر أكثر أمنا. طيب لما جاء المعتصم، المعتصم وهو يفتح أنقرة وعمورية بعد ما انتصر وراجع، اكتشف مؤامرة يدبرها الجند الفارسي في جيشه لتنصيب العباس بن المأمون وقتل المعتصم. الفرس عايزين يجيبوا العباس بن المأمون اللي هو أمه فارسية كما ذكرنا. لما اكتشف هذه المؤامرة طبعا أخمدها وقضى على هذا الانقلاب، لكنه صار يرى بشكل أوضح أنه لا مكان له مع الفرس، وأن الفرس لا يرحبون به. فإذا هو استكثر جدا من الجنود الأتراك حتى صاروا هم قاعدة الدولة. فهنا نشأت لدينا طبقة جديدة في الجيش العباسي، هي طبقة الجنود الأتراك، صارت هي الأكثر. وأكثر من ذلك أنه ألغى العرب من الديوان، يعني فصل العرب من ديوان الجيش. يبقى دلوقتي اللي عندنا عرب ولا عندنا فرس، عندنا مين؟ ترك. طبعا الترك دول لما كثروا في بغداد، بغداد بقى فاكر احنا لما حكينا عنها المرة اللي فاتت، بغداد اللطيفة اللي كلها حضارة وتهذب وتأنق ولمعان طبعا جماعة الجنود الأتراك دول جايين، فإيه حصلت مشاكل بينهم وبين أهل بغداد. دول بدو، عارف انت لما يبقى كأنك شلت مجموعة من الأعراب مثلا وحطتهم في نيويورك مثلا ولا واشنطن ولا باريس، أكيد التصرف اللي هيتصرفوه مش هيبقى موافق لأهل باريس وأهل لندن يعني،
1: وبالذات الفترات الأولى.
2: طبعا ما أنا بتكلم على الفترات الأولى دلوقتي. فلما رأى ذلك ولما كثرت المشاكل، راح واخده معامل عاصمة جديدة وهي سامراء، هو عملها بالأساس كأن تكون مدينة عسكرية لجنوده. فلأول مرة بقى تنتقل العاصمة إلى سامراء، وهناك يعني تبقى الأمور طبعا صحيح، عمل شوارع واسعة، عمل أقسام، لكن في النهاية بقت عاصمة الدولة عاصمة عسكرية يغلب عليها الجند الأتراك. وبقت بغداد موجودة بقى يعني عاصمة حضارية، عاصمة ثقافية، عاصمة مالية. يعني هنا بدأ ما يمكن أن نسميه الحكم العسكري في تركيا. طيب المعتصم كان مجاهدا
1: في
2: الدولة العباسية، قصدي المعتصم كان مجاهدا وحياته كان فيها جهاد، لكن بعد ما مات المعتصم جاء أخوه الواثق. أخوه الواثق من بعده حكم حوالي 5 سنين، يعني 5 إلا يعني. الواثق كانت فترته صحيح فيها أموال ورخاء وعمران وكده، لكن لم يكن فيها جهاد. والعسكر إذا فرغت يده من الجهاد فيما يفكر؟ يفكر في الاستيلاء على السلطة وعلى الدولة. فلذلك بلغ نفوذ القادة العسكريون اللي هم منفردين بالخليفة، تاخد بالك دلوقتي الخليفة خارج ايه؟ خارج الحاضنة الشعبية. فعندك عاصمة عسكرية واغلبها عسكريين اتراك، وكمان 5 سنين ما فيهاش جهاد. فبدأت السيطرة العسكرية على اروقة الحكم، بدأ يبقى القائد العسكري له اراء سياسية وله نفوذ سياسي. لما مات الواثق جاء خليفة آخر، وكان صغير السن، كان حوالي 23 سنة في ذلك الوقت، اللي هو اسمه المتوكل على الله، جعفر. هو جعفر هذا المتوكل على الله نستطيع أن نقول إن هو كان ردة فعل عنيفة على عصر الواثق وعصر المأمون، يعني هو كان ضدهم تماما.
1: عصر الواثق والمعتصم،
2: الواثق والمعتصم، الواثق والمعتصم والمأمون،
1: والمأمون كمان،
2: والمأمون، لأنه هو إيه شاف العصور دي رايحة يمين هو راح شمال، حلو ووحش. تمام، يعني مثلا من الأشياء الجيدة أنه رفع المحنة، رفع المحنة بتاعت خلق القرآن، رفعها عن أهل السنة.
1: خلصنا هون القصة المعتزلة وكل
2: نقلها على المعتزلة بقى. يعني هو رفع المحنة عن أهل السنة ووضعها على المعتزلة. شاف النصارى كده عندهم حرية تعبير وتفكير، وأيام بقى المناظرات والمأمون، وشاف إن هم إيه يعني اشتطوا وبلغوا ان يعني علشان بقى في حرية فكر وبتاع، بيسبوا النبي، ووضع عليهم المحنة وألزمهم بثياب مميزة وألزمهم بتغيير دورهم ومنعهم من رفع الصلبان. يعني الاشتطاط الذي كان في عصر المأمون خفضه المطلب المأمون كان يحب العلويين هو المعتصم، خسف العلويين وهدم قبر الحسين ونبش القبور التي يقال إنها لآل البيت. هو ردة فعل عنيفة على الذي كان قبله،
1: كل الاستراتيجيات السابقة،
2: كل الاستراتيجيات. طيب، وكان أحد أنواع الاستراتيجيات أو أحد يعني الأشياء التي حصل فيها هذا الخلاف اللي همنا دلوقتي يعني في سياقنا ده، إن هو صحيح حكم 15 سنة بس في ظل قادة عسكريين كبار. والمتوكل اللي هو جعفر المتوكل أراد أن يحجب العسكريين عن التأثير في ولاية العهد، فسارع بأن يولي عهده ولده محمد الذي سيلقب المنتصر بالله علشان يمنع العسكريين من أنهم يتدخلوا في ولاية العهد وما يبقى لهمش رأي على الخليفة. طيب، لما كبر محمد وكبر أخوه الآخر اسمه برضو محمد الأصغر اسمه المعتز بالله، بقى هيبقى لقب المعتز بالله، أراد أن ينقل ولاية العهد من محمد المنتصر بالله إلى المعتز بالله.
1: نعم.
2: محمد هذا لم يرضى بأن ينزل عن الخلافة أو عن ولاية العهد. طيب يعمل إيه؟ وجد العسكريين الأتراك قوة ساخطة أيضا على الخليفة، فتآمر معهم لقتل أبيه فقتلوه.
1: يا لطيف،
2: هذه اللحظة التي يمكن أن نؤرخ بها الانهيار الدولة العباسية. أنا قلت في حلقة ماضية إنه فترة المتوكل دي المؤرخين مختلفين، يحطوها في عصر القوة ولا يحطوها في عصر الضعف. أنا ممن يميل إلى أنها في عصر القوة، تمام، بس اللي بيحطها في عصر الضعف بيحطها بهذا الاعتبار.
1: أيوة،
2: تمام.
1: مهم.
2: فالمهم إنه هذا القتل كان أول مرة بقى تحصل في إيه؟ تحصل في تاريخ الدولة العباسية، بل في تاريخ الدولة الإسلامية، إن القائد العسكري يروح يقتل الخليفة أو يبقى له يد في قتل الخليفة. محمد المنتصر بالله اللي هو بقى خليفة بهذه المؤامرة، العسكريون قتلوه بعد 6 أشهر.
1: ذاق من نفس الكأس.
2: نفس الكأس، لأنه هو بطبيعة الحال يريد أن يحكم بنفسه ويريد أن يتخلص من هؤلاء الذين ساعدوه في قتل أبيه، فقتلوه، كانوا أسبق إليه. وهنا دخلت الدولة العباسية في مرحلة تسمى عهد النفوذ التركي أو عهد النفوذ العسكري التركي. ودي المرحلة اللي هي استمرت حوالي 90 سنة، يعني أنا بحاول أيسر للناس اعتبروها 100 سنة، تمام. هذه الفترة أولها كده تقدر تسمي العصر ده عصر مقاتل الخلفاء، لأن هم كانوا قاعدين بينهم وبين الخلفاء صراع أيهم يسبق إلى الآخر، أيهم يفرض نفوذه على الآخر. فلذلك هتلاقي المنتصر قتل، وجاءوا بواحد تاني اسمه المستعين بالله، بعدين دخلنا في خلافات بينه وبين المعتز بالله اللي هو أراد أن يوليه أبوه، وهنا تبقى بغداد ضد سامراء والجيوش تصطدم، وبعدين يتولى المعتز وبعدين يقتل، وبعدين يأتي واحد تاني اسمه المهتدي بالله وأيضا يقتل،

0: الوثق بالله. ده شخصية أمير عباسي ولكنه قائد عسكري. هذا الرجل استطاع بقوة شخصيته وبكونه يقود المعارك بنفسه استطاع أن يسيطر ويهيمن على القادة الأتراك وأن يرجعهم تحت حكم الخلافة. ولذلك فترة أبو أحمد ثم ابنه المعتضد بالله ثم أخو المعتضد اللي هو ابن ثم ابن المعتضد بقى اسمه المكتفي بالله، دي فترة كده بنسميها فترة صحوة الخلافة. بقى فيه قادة عسكريين، قادة من الخلفاء عباسيين يقودون الجيوش، فمهابتهم وقوتهم أسفرت عن قدرتهم على إيه؟ على ضبط الأمور. صحيح المقاومة التي أبداها الخلفاء الأوائل كانت ضرورية علشان دول يعرفوا يمسكوا البلد، لأنه الخلفاء الأوائل دول صحيح قتلوا، بس قتل معهم أيضا كبار القادة العسكريين الأتراك. يعني دول لو كانوا جاءوا في هذه المرحلة ما كانوش عرفوا ياخدوا البلد، لكن اللحظة الأولى اللي هي لحظة المعارك ومقاتل الخلفاء قتل فيها الخلفاء وقتل فيها كبار القادة الأتراك أيضا. هذه الفترة حوالي 40 سنة تسمى فترة صحوة الخلافة. وبعدين لما المكتفي هذا مات صغيرا، مات بعد فترة قصيرة من الحكم، يمكن 4 سنين يمكن 5 سنين، يعني لا يحضرني الآن بدقة. كان عنده الداء الذي تسميه العرب داء الخنازير، اللي هو تضخم الغدد الليمفاوية، الرقبة تتضخم، فالعرب كانت تسمي هذا الداء داء الخنازير. فلما مات هذا المكتفي صغيرا جاء الأتراك بولد صغير في العاشرة من عمره لكي يجعلوه هو الخليفة، وهذا الذي سمي المقتدر بالله، فعاد من جديد فترة سيطرة العسكر الأتراك. فضل بقى العسكر الأتراك مسيطرين حتى جاءت الدولة البويهية، لأن العسكر الأتراك دخلوا في معارك ومنازعات، الخليفة ضعيف محجوب ومعزول. لما حصل الانقلاب عليه المقتدر حصل عليه 3 محاولات انقلابية فشلت، نجحت المحاولة الأخيرة. المحاولة الأخيرة جاء ابن عمه خليفة اسمه القاهر بالله، بدون ما ادخل معاك في دوشة وتفاصيل، الخلاصة انه البيئة العسكرية التركية بدأت تدخل في مشكلات، وبدأت يبقى فيه دايما احتجاجات وغلاء أسعار، لأنه كل الاضطراب اللي في بيئة الخلافة ده بينعكس على الأمن وبينعكس على الأسعار والاقتصاد وبينعكس على ثورات بتحصل في الأنحاء ودول مستقلة تظهر. وأحيانا يعني أشياء رهيبة مثل ثورة الزنج مثلا، اللي هو صاحب الزنج الذي كان يذبح، يعني ارتكب مذابح في البصرة، واحد زي يعقوب بن الليث الصفار، تنشأ دول أخرى. المهم لما عجز الأتراك عن أن يفعلوا شيئا اصطنع الحاكم التركي منصب، الحاكم الخليفة اصطنع منصب اسمه أمير الأمراء. كان فيه لغاية الوقت ده نوع كده من توازن بسيط بين الوزير، ده الشخصية الأولى المدنية، والقائد العسكري، الشخصية الأولى العسكرية. والشخصية الأولى العسكرية أكبر من القائد المدني، وأكبر حتى من الخليفة أحيانا، لكن في هذا القدر من التوازن. لكن مع فراغ المال ومع يعني مشاغبات العسكر واحتجاجاتهم عملوا منصب أمير الأمراء اللي هو القائد العسكري بيتولى كل شيء. القائد العسكري ده نفسه بدأ يدخل في صراعات أخرى وبدأ يستعين بآخرين حتى جاءت الدولة البويهية. الدولة البويهية دي برضو طائفة عسكرية نبتت على ضفاف دولة اسمها الدولة الزيدية التي نشأت في طبرستان بأثر من ضعف الخلافة المركزية في بغداد. نشأت دولة زيدية على المذهب الزيدي الشيعي يعني في طبرستان، فكان أحد رجالها واحد اسمه مرداج ابن زيار، وكان أحد قادته واحد اسمه علي ابن الحسن ابن بويه. منها هنا بدأت الدولة البويهية. تمام، قائد عسكري سيطر على مناطق، وبعدين هذه المناطق يعني بدأ يبرز فيهم قادة، شافوا أن العسكر الأتراك عسكر ضعيف فسيطروا على الدولة العباسية،
1: وبيسموها الدولة الديلمية.
0: الديلمية لأن هم من الديلم، عرق الديلم. تمام، فهي الدولة البويهية. طيب إذا كان الأتراك بدأوا الحكم العسكري، فالبويهيين كانوا أشد وأسوأ بمرحلتين، لأن هم حكم عسكري وحكم أعجمي وشيعي
1: وفكر شيعي
0: يعني الثلاثة.